وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

0: الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: شم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: بالاشتراك مع
3: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند
4: 98.3 عين عين وتسمع.
5: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
6: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. واشنطن تطرح الإفراج عن بعض الأصول الروسية المجمدة لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا. الجيش الأمريكي يعلن إجلاء أفراد طاقم السفينة الشراعية بأمان قبل تدميرها، والجهود مستمرة لإعادتهم إلى بلادهم. موسكو تتهم أوكرانيا بمهاجمة مصفاتي نفط روسيتين وكييف تنفي. المكسيك تمنح الشبكات الاجتماعية مهلة شهر لإزالة المحتوى العنيف. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 37 سنتا عند التسوية لتصل إلى 106 دولارات للبرميل.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
7: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
4: احكي.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحلقة الماضية وقفنا عند باب السفينة، سفينة سيدنا نوح، وهو يغلق بعد ما فار التنور ونزلت المي من السماء وتفجرت العيون من الأرض، وركب سيدنا نوح عليه السلام السفينة ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، واسم الله على ألسنتهم، بسم الله مجريها ومرساها. وتحركت السفينة، سفينة من ألواح خشبية ومسامير، صنعها سيدنا نوح بإيده على أرض يابسة وسط الجبال وسط سخرية قومه، تحملها المياه، ولم تر الأرض مثل هذه المياه من قبل. وفي داخل السفينة عدد قليل جدا من البشر، قال الله تعالى عنهم وما آمن معه إلا قليل. 1000 سنة إلا 50 عام من الدعوة، والحصيلة سفينة واحدة فيها قلة مؤمنة، ومع هيك هاي القلة هي اللي راح تظل في الأرض وتنتج البشر الجديدين على الأرض. وكل الكثرة اللي ملأت الأسواق والمجالس والشوارع بالسخرية راح تروح. فما بنقيس الحق بكثرة من يتبعه، ولا نستوحش طريق الهدى لقلة السالكين فيه. فتخيل معي المشهد من داخل السفينة، أزواج كثيرة من الحيوانات والطيور، كل الحيوانات اللي بنشوفها اليوم كانت مراكبة مع سيدنا نوح، وفي عدد قليل من المؤمنين جالسين متقاربين، ألسنتهم لا تنقطع عن الذكر وقلوبهم لا تغفل عن الله، بيسمعوا صوت الأمطار وارتطام الأمواج، ولا يرون إلا الماء، ماء وسماء. خارج السفينة المشهد مختلف تماما، الناس اللي كانوا بالأمس يمرون على سيدنا نوح عليه السلام وهو يبني السفينة ويضحكوا عليه، ويروى إنهم كانوا يقولوا صرت نجارا بعد أن كنت نبيا. هذول أنفسهم اليوم بيدوروا على المأمن، بيدوروا على مكان مرتفع، بيحملوا أموالهم وما استطاعوا، وبيلحقوا وراء سراب اسمه أمان، وقف الضحك وما ضل إلا الخوف. والقرآن بيفسر ويصف هذا المشهد، بيقول وهي تجري بهم في موج كالجبال، أمواج الماء كأنها سلسلة جبال، تعلو السفينة وتهبط وحولها الماء يخرج من الأرض وينزل من السماء، وربنا سبحانه وتعالى بيطمئن سيدنا نوح ومن معه، إياكم يا أتباع نوح أن يعني ترمش لكم جفن، لأن ربنا شو قال؟ تجري بأعيننا. لا لا لا، السفينة بحفظ الله، بعناية الله، برعاية الله. إذا كانت السفينة بحفظ الله ما في خوف أبدا مهما حصل. السفينة بتموج في البحر والموج عظيم، واللي بيحفظ السفينة أعظم من الموج وأعظم من السفينة وأعظم من كل شيء، إنه الحفيظ سبحانه وتعالى. وقبل ما نكمل قصة سيدنا نوح لازم نتذكر الأمر اللي أخذ سيدنا نوح قبل الأمر اللي أخذه سيدنا نوح قبل الطوفان، إنه ربنا سبحانه وتعالى قال قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. احمل أهلك إلا من سبق عليه القول، استثناء في كلمة واحدة، لكن هذا الاستثناء احنا بنمر عليه مستعجلين أو بنقرأه بسرعة، لكن هذا ألم خلف وجع كبير في بيت النبي نوح. أول هذا الاستثناء كانت زوجته، ربنا ضرب لها مثل في القرآن، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح. الله أكبر، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يضرب مثال في القرآن الكريم على الكافرين اختار زوجة سيدنا نوح عليه السلام. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وزي ما حكينا الخيانة هي خيانة الدين، فبيوت الأنبياء مطهرة، كانت تعيش مع سيدنا نوح تحت سقف واحد وبين جدران 4، وقلبها معلق بقومها مع الشرك والكفر. أما الشخص الثاني من هذا البيت، بينما السفينة بالأمواج سيدنا نوح بيشوف ابنه، ويروى عند أهل التاريخ والسير إنه اسمه كنعان، والله أعلم، كان واقف لحاله بعيد عن السفينة بيحاول يجد النجاة والماء بيتحرك حوله. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لاحظ ترتيب النداء في الآية، اركب معنا أي مع المؤمنين،
مع الصحبة الصالحة ولا تكن مع الكافرين، اترك الصحبة الفاسدة. كأنه سيدنا نوح بيعرف تماما اللي أبعد ابنه عن الحق، اللي أبعد ابنه عن الخير، اللي أبعد ابنه عن أنه يكون محترم الرفقة. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. الولد عاش في بيت نبي وسمع الدعوة ليلا ونهارا، لكن كان في أصحاب مؤذين بيجلس معهم في مجالس السخرية، فصار معهم في الدنيا وكان معهم في الغرق. وهذا اللي لخص النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فيا شباب اتفرج حوليك، صحابك اليوم بيأخذ بإيدك للسفينة. ما هي احنا ليش بنقرأ قصص الأنبياء؟ احنا ليش متعرض لهذه القصص؟ مش للتاريخ، مش للسرد، مش للتسلية، عشان نشوف ربنا سبحانه وتعالى ايش بده يوصل رسائل. سيدنا نوح لما ينادي على ابنه ويقول له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هاي رسالة إلي وإلك. نتفرج على أصحابنا اليوم، مين هو صاحبي؟ إذا صاحبي اللي بيأخذ بإيدي والله لسفينة سيدنا نوح للنجاة في ظل هذا الطوفان من الشبهات والشهوات، بكون هذا فعلا صديق محترم بيستاهل إني أركب معه وأكون معه. ولا بيأخذ معك، ولا بيأخذك معه للجبل اللي ظن إنه في نجاته واللي ظن إنه مطل وحلو، لا. فصاحبك إما يعليك أو يرديك، والشلة اللي بتسهر معها والحسابات اللي بتتابعها هاي كلها صحبة بتشكل قلبك، بتشكل مشاعرك. والصاحب أثره لا يظهر في يوم واحد، لا، بل أفكاره يعني بتنبنى يوم ورا يوم، حتى يجد الصاحب نفسه بفكر بنفس الطريقة وبتعامل بنفس الأسلوب، بيضحك بنفس الضحك وبيستهين بما يستهين به صاحبه. فالابن شو قال؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. جواب واثق فيه الابن، لكن الجواب فيه عناد، عناد اللي شايف الآن المعجزة وكان معك فرصة. الآن نبيك وأبيك صدق وإنت شايف إنه كلامه صحيح، ومع هيك لازلت تتعاند. وهاي رسالة للأبناء، في أبناء بيقول لك: أنا بعرف مصلحتي. أبوه بيكون قلبه بتفطر عليه عشان بده مصلحته، وأمه ما بتنامش الليل من همه، بيقول لك: أنا بعرف مصلحتي. لا لا، أنا عندي حل، عندي حلول خاصة، أنا ما بحتاج سفينتك يا أبوي لأنه عندي جبل سيعصمني من اللي أنا فيه. وهون بنتلاقي صورة مكررة: شاب بنصح أبوه، أم بتذكر ابنها، شيخ بذكر شاب في المسجد، أو صديق بذكر صديقه بيقول له: أنا كبير وبعرف شو بعمل، خليني لحالي، خلاص أنا صرت كبير وبعتمد على حالي. بيرفض النصيحة مش لأنها خطأ، بس لأنها إجت من غيره. يأوي إلى رأيه كما أوى ابن سيدنا نوح إلى الجبل. والرأي إذا خالف أمر الله صار جبل فاشل، يعني جبل من رمال متحركة تذريها الرياح. وكم من شاب اليوم بيحكي لأبوه: هذا زمانكم عد ولا، وهذا زمان مختلف، وبيروح وراء أصدقائه وبيروح وراء سفراته وتجاراته. مش غلط إنه الإنسان ترى يكون له رأي، لكن بده يوازن بين حكمة أبوه وخبرة أبوه ومراد أبوه وما يعني تصبو إليه عين أمه، خاصة إذا كان ما يدعوه أباه إليه عين الحكمة، وما هو بده إياه عين الجهل. يعني كثير مثلا أبناء الأب مثلا على سيرة التوجيه فرضا، الأب بيقول لابنه: يابا أنت بصراحة يعني قضيت حياتك مش كثير دريس وعلاماتك مش هالقد، فأنا بنصحك تدخل التخصص الفلاني يعني بتنجح فيه وتتوفق. أصحابه هذولاك رايحين تخصص عالي مثلا، تخصص صحي وعلمي، بيقولوا: لا أنا ترى بدي أدرس معهم وبدي أخذ هذا التخصص. بيقولوا: يابا هذا مش إلك، هذا يعني راح يعني يجيب علامة مش كويسة وبالنهاية راح يكون مخسر إلك. بيقولوا: لا لا لا، أنا سآوي إلى هذا التخصص. بيروح شو بيصير؟ بيأكل الطوفان، بيأكل الطوفان. فهذولاك بيروحوا على الجامعة وهو بيقعد بيتفرج. شو قال؟ قال: لا عاصم اليوم. سيدنا نوح قال له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. اليوم مش يوم الجبال ولا يوم القوة ولا يوم الذكاء ولا يوم السفينة حتى، اليوم يوم رحمة الله وحدها. ولذلك النبي علمنا إنه نضع ثقتنا كلها في الله مع الأخذ بالأسباب. فقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير.
تغدو خماصا وتروح بطانة، الطير بتخرج بتسعى لكن قلبها ليس معلق بالشجرة ولا بالطعام بل برازق الطعام سبحانه وتعالى. وإجت اللحظة اللي ما بتمناها أب لما يشوف ابنه في حال مش كويس، قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، ما في فرصة ثانية، موجة واحدة ارتفعت بين الأب والابن فالابن أغرق، ولما انخفضت ما كان في ابن، ما كان في أشخاص، ما كان في ناس، انتهى الحوار وظل النداء معلق في الهواء يا بني اركب معنا. اتأمل آخر كلمة النبي حكاها لابنه، رحمة وغضب، يا أيها الشباب مهما حصل بينك وبين أبوك أو بينك وبين أمك اعلم يقينا لا شك فيه إن الأب لا يريد إلا مصلحتك ولا يريد إلا رفعتك، وما راح تلاقي في الوجود كله حدا بده مصلحتك ورفعتك وبدور لك على الأحسن إلا أبوك وأمك، لأنه حتى الأقران، حتى الأقران إذا أنت تفوقت ترى بيصيبهم غيرة، بيصيبهم غيرة، وهذا موجود ومشاهد. ولذلك سيدنا نوح كان يحاول مع ابنه لآخر لحظة ندى بالحنية حتى حال بينهم الموج، وهذا درس كذلك لكل داعية، ما أكثر دروس في قصة سيدنا نوح. ولكل أب وأم خليك رحيم حتى مع ابنك اللي بده شوية يعني نحكي تهذيب، فالقسوة أحيانا بتدمر، بتشرخ العلاقة بين الأب والأم. فتخيلوا قلب هذا النبي بيصبر 1000 سنة على قومه ثم يبتلى في زوجته وبعدين يشوف ابنه قدام عينه، ومع هيك ما خرج منه لفظ اعتراض واحد، لأن المؤمن بيعرف أنه أمره كله خير كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكلمة يا بني بتتكرر في القرآن على ألسنة الآباء الصالحين وكأنها مدرسة في التربية، لقمان الحكيم كل وصايا يا بني يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة، سيدنا يعقوب جمع أبناؤه قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك

مائدة الطعام في السيارة قبل النوم بحنان وبصبر. بدك تحاول بالملاطفة خاصة يعني جيل اليوم لا بد له من الملاطفة. زمان الأب كان بالبربيش يضرب ابنه والابن ما يتفوه بكلمة، وهذا ليس دعوة للضرب، لكن بس عشان نعرف كيف الزمن اختلف. اليوم لا، بالملاطفة ومش جايين الأولاد، فلذلك بدنا تربية وتعليم وليس تعنيف. كان سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه غلام إيده تطيش في الصحيفة، إذا أكل قدام النبي فإيده بتمدهان يعني بأكل من قدام غيره. فالنبي قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ثلاث أداب بجملة واحدة، لا صرخ عليه ولا جرحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بخاطب كل أب وأم بيقول لكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والتربية زرع بدها يعني مجاهدة، مثل الشجرة بدها سقي وبدها بذر وبدها فلاحة. أما النداء في آخر لحظة مش دايما بيوصل، مش دايما بيأتي بالجواب. فلذلك الأبناء بدنا نتابعهم منذ يعني نعومة أظافرهم زي بقول. وبعد أيام طويلة من الماء جاء الأمر الإلهي اللي أنهى الطوفان. قال الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الأرض تخاطب كما يخاطب العاقل لأنها مخلوق فتطيع، والسماء تخاطب كما يخاطب العاقل فتطيع فتمسك الماء، والماء يغيض وينحسر والسفينة تستقر، كل تحت أمر الله خاضع. فما بالك أنت اليوم الله يناديك فما بتردش؟ ليش؟ كل الكون بمجرد الأمر الإلهي بنفذ، إلا هالإنسان بده يعاند وبده يعمل اللي بده إياه. نزلت الجزيرة يقال في قرب الموصل والله أعلم. وكل هذا كان في آية واحدة، كانت عظيمة البلاغة تبنى عليها قصة في آية واحدة. وتأمل المفارقة، الابن طلب النجاة على جبل فما نجا، والسفينة استقرت على جبل فنجت. فالنجاة ما كانت بالمكان بل كانت بطاعة الرحمن. ختمت وقيل بعدا للقوم الظالمين، كلمة واحدة طوت صفحة أمة كاملة. وين مجالسهم؟ وين أصنامهم؟ وين سواع ويغوث ويعوق ونسر؟ وين الملأ اللي كانوا يحكوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ مين الأرذلين اليوم؟ راحوا جميع. وبقي ذكر المؤمنين اللي احتقروهم واللي شافوهم أذلة. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ لما هدي كل شيء رفع سيدنا نوح عليه السلام يديه لربه ونادى نوح فقال ربي إن ابني من أهلي، بحب ابنه. ما في أب ما بحب ابنه يا جماعة الخير، حتى لو كان ابنه عاق الأب بحب ابنه. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا رب أنت وعدتني بأهلي وهذا ابني، وأنا أعلم أن وعدك لا يتخلف وأنت أحكم الحاكمين. ما طلب منه شيء آخر بل عرض حاله على الله وسكت. وهذا من أعلى مراتب الأدب في الدعاء، إنك تعرض حالتك، تعرض حاجتك، إن ابني من أهلي، وما طلب إيش العمل حتى يفوض الحكمة إلى الله. من قمة الأدب مع الدعاء إنك تعرض حاجتك، تقول له يا رب أنا ترى حالتي هيك هيك ووضعي كذا كذا وعملي ترى كذا كذا وأنا انفصلت منه، يا رب وأنت أرحم الراحمين. هذا الدعاء شايفينه أأدب وبيعلمنا يا سيدنا نوح عليه السلام. اعرض حاجتك على الله وما تطلب. الكريم أصلا مش بحاجة أنك تطلبه، لكن اعرض حاجتك من باب التذلل والخضوع لله. ربنا سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اتذكروا الاستثناء اللي قرأناه من قبل، إلا من سبق عليه القول. الأهل الموعدين بالنجاة هم أهل الإيمان، والابن أصبح ليس من أهل الإيمان. أهلك هم أهل الإيمان يا نوح، فالنسب لا ينفع عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الحق سبحانه وتعالى وأوحى إليه وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى قرابته واحد واحد وتكلم معهم وقال يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت، اسأليني ما شئت من الدنيا كلها، مالي وجهدي بعطيكي، لكني لا أغني عنك من الله شيئا. ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، ابنة الحبيبة بضعته، ومع ذلك لا ينجي عند الله إلا العمل الصالح. فما كان من سيدنا نوح إلا أنه رجع فورا إلى الاستغفار لما قال له إنه ليس

من أهلك وإني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي مباشرة، شوف كيف العودة. وهذا بعلمك درس آخر، والله إحنا لو بدنا نوقف على دروس سيدنا نوح ما بننتهي، لكن خوف الإطالة. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهاي الروح نفسها وهاي المبادرة نفسها هي اللي قرأناها في قصة آدم، لما شعر إنه في شيء في حق الله مباشرة رجع انكسر واعترف وطلب المغفرة. قال ربنا، قصة سيدنا آدم، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. وهون سيدنا نوح عليه السلام بيقول قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني. نفس خطاب سيدنا آدم. وربنا بيعلمنا في قصة سيدنا آدم وقصة سيدنا نوح ضرورة الانكسار والاعتراف، لأنه بس تتبع السيئة الحسنة تمحها. هيك النبي قال إذا أذنبت أتبعها مباشرة بحسنة تمحها. واللي ابتلي بقريب ضال أو بعيد عن الله يتذكر أن الهداية بإيد الله، وإنه أحب الخلق إلى الله سيدنا محمد عليه السلام، ومع هيك كان في قرابته ناس من الكفار والمشركين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولذلك الهداية من الله سبحانه وتعالى. وإجا الأمر الأخير، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، نزلوا للأرض. وهاي الآية بالمناسبة فيها إعجاز عظيم ما في بالوجود كله ولا في أي لغة، عشان نعرف إعجاز اللغة العربية ونفتخر فيها. ما في اللغة كلها، أي لغة في العالم، ثمن حروف متتالية نفس الحرف بتكرر ثمن مرات متتالية يعطي جملة مفيدة. قال سلام اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، ثمن ميمات وراء بعض، أمم ممن معك. وأنا وإنت فهمناها بدون ما نفسرها، ثمن حروف متتالية كونت كلمة وجملة مفيدة. نزلوا على الأرض مغسولة من الشرك، الله غسلها بمي، بسلام منا من الله وبركة من الله، عشان يبدأوا صفحة جديدة للبشرية كلها. طهرنا البشرية، طلعوا من السفينة إلى أرض ما فيها بيوت، ما فيها زروع، لكن ما فيها شيء، لكن معهم أعظم ما يحتاج الإنسان، الإيمان والتوكل على الله والبركة. إذا الله معك ما تخاف، حتى لو كنت في صحراء، حتى لو ما في زرع ولا في بيوت. وهيك مضت سنة الله، بعد كل طوفان بمر حياة، بعد كل طوفان يمر بحياة المؤمن بدك تبني من جديد، سلام منا وبركات. فما تيأس وإحنا في وسط هذه الأمواج، خليك راكب بالسفينة. وربنا سبحانه وتعالى مدح سيدنا نوح ومدح أهل السفينة اللي إحنا إن شاء الله نكون منهم، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. بعض المفسرين قالوا سيدنا نوح كان إذا أكل أو شرب أو لبس حمد الله في كل شغلة بيعملها، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى في فقد زوجته في فقد ابنه كان مع ذلك و950 سنة صابر كان يشكر دائما. فتعلم من سيدنا نوح الشكر على كل أمر، على كل أمر. والله يا جماعة اللي بيفهم عن الله بيعرف إنه لما ربنا يمنعك هذا عطاء، عشانك منعك. فالشكر مش فقط بالنعمة الظاهرة، في ناس شو بيقول لك الحمد لله الحمد لله رب العالمين، بس من جوا قلبه بيغلي. لا لا، بدك قلب يرى فضل الله في كل حال. وهذا الوصف هو اللي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. فقالت الأم عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وكافأوا ربه بسلام باقي إلى آخر الزمان، سلام على نوح في العالمين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته يا سيدنا نوح. اللهم بلغ منا نبينا ورسولنا نوح عليه السلام السلام، وأسمعه سلامنا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وإلنا إحنا مع سيدنا نوح عليه السلام موعد إن شاء الله يوم القيامة، أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا يسأل نوح هل بلغت القوم اللي أنا بعثت لك إياهم، بيقول نعم، فتسأل أمته فتنكر بتقول لا ما بلغ يا رب. فسيدنا نوح يسأل من الله بيقول له من يشهد لك يا نوح، فيقول محمد وأمته. إحنا اليوم وإحنا بنقرأ قصة نبي الله نوح، يا رب بلغوا الآن منا السلام، نحن نشهد بأنك بلغت من الآن قبل أن يسألك الله سبحانه وتعالى، ونحن مؤمنين برسالتك ونبوتك وسطوتك،
وأنك من العشرة من الخمسة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى من أولي العزم من الرسل. وصار سيدنا نوح الآن ربنا سبحانه وتعالى هيئوا ورفعوا وبلغوا سلام العالمين، وربنا سبحانه وتعالى جعلنا شهداء على هذا. قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شرف عظيم إن شاء الله أن نكون أهل إله بأخلاقنا وأعمالنا. الخلاصة: النجاة مش في الجبل ولا في السفينة ولا في النسب ولا في شيء، النجاة هي الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مع الله امضي، وإلا لن يعصمك شيء. نزل الناجين وعمرة الأرض من جديد، لكن آية الهبوط نفسها حملت خبر عن المستقبل. قال: سلام عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. إن شاء الله في الحلقة الجاي رح نحكي عن هاي الأمم اللي الله أعطاها أجساد وقوة، فقالوا: من أشد منا قوة؟ فمين هذول القوم؟ وين عاشوا؟ وكيف واجهوا نبيهم؟ ومين هو نبيهم أصلا؟ إن شاء الله رح نتعرف عليه في الحلقة القادمة. فخليكم معنا في قصص الأنبياء، إلنا فيها عبرة وفائدة، وإن شاء الله أجر وفضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه إحنا مع خير البشر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بتدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ المناصير

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: بقلي.
1: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في القول والفعل والعمل. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غيره، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أهلها وأرضها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، وكلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مولانا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة ومن الأحد حتى الخميس. يمكنكم متابعتنا بالصوت والصورة عبر موقع عين وكذلك عبر قناة اليوتيوب لعين اف ام وكذلك عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة.

0: أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات والتحقيقات الصحفية، دائما تجدونها عبر موقع الدار الإخباري. حوم لي فوق هالدلة لا ودع والفي والجار على رقم أمنية على 0784631. تستقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم النصية والصوتية. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليمن والبركة والمحبة. بسم الله توكلنا على الله، شيل الشيطان بين عيونك وقول يا الله. بسم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: اللهم اجعل لنا في أيامنا القادمة أخبارا تفرح القلوب
0: يا رب،
1: وأبوابا تفتح وأمنيات تقترب
0: يا رب،
1: وأقدارا تحمل لنا من الخير ما لا نحتسب.
0: اللهم آمين.
1: اللهم إنا نرجوك ونسألك في حاجات لا يقدر على قضائها إلا أنت
0: يا رب العالمين،
1: فلا تردنا خائبين. اللهم أرنا لطفك بما نظنه مستحيلا،
0: آمين،
1: وأرنا قدرتك فيما عجزت عنه أسبابنا
0: يا رب،
1: واجعل بعد العسر يسرا، وبعد الانتظار وصولا، وبعد الدموع ابتسامة. اللهم إن كان فرجنا قريبا فعجل به
0: يا رب،
1: وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان في تأخيره خيرا فارزقنا صبرا جميلا ويقينا لا يضعف
0: يا رب.
1: وصلى
0: العالمين.
1: الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: اللهم
1: وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أنبهاء طلفاح.
0: الله يسعد صباحك أنبهاء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله
0: دائما.
2: اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله شاهدا لنا لا علينا
0: يا رب.
2: رب امتعنا براحة البال وصلاح الحال،
0: آمين،
2: وتقبل الأعمال وصحة الأبدان وسعة الأرزاق. اللهم نسألك في هذا اليوم أن تصلح لنا الحال وأن تريح لنا البال
0: يا رب،
2: وأن تجيب لنا السؤال.
0: آمين.
2: اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، نعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: يسعد صباحك.
3: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا وأحزاننا،
0: آمين يا الله،
3: وتشفي بها مرضانا وترحم بها موتانا وموت المسلمين يا كريم
0: يا رب العالمين يا الله.
3: بكل ما يحمله هذا اليوم من خير أدعو الله جل قدرته أن يجعل لكم فيه راحة
0: يا رب،
3: ويديم عليكم الصحة والعافية،
0: آمين يا الله،
3: وأن يحفظكم من كل سوء،
0: آمين يا الله،
3: ويحميكم من شر كل حاسد،
0: اللهم آمين وإياك،
3: ويبارك فيكم وفي أرزاقكم ويسهل
0: وإياكم
3: لكم أموركم
0: يا رب العالمين، وإياك،
3: وأن يحسن لكم القضاء ويبعد عنكم الشقاء،
0: آمين يا الله،
3: ولا يمر عليكم يوم إلا وأنتم في نعمة وصحة وعافية،
0: آمين يا رب.
3: اللهم أنت السلام هادي الأنام، جابر الكسر ومفرج الهموم والأحزان
0: يا رب العالمين.
3: أنزل طمأنينتك على كل قلب أرهقته الحياة، وأنزل عافيتك على كل مريض يشكو التعب، وأنزل رحمتك على من سكنوا الثرى
0: يا رب،
3: وحقق لنا ما نتمنى
0: يا رب،
3: وارزقنا الستر والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. أسعد الله صباحكم بكل الخير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة يا رب العالمين يا رب العالمين.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: ملآن لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: فيلبت شارع الهاشمي.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
3: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: صباح الخير يا عامر، يسعد صباح كادر عمل البرنامج وجميع عشاق هذا البرنامج والواثقين به.
1: الله يحييك.
0: يسعد صباحكم ويحفظ هذا الوطن الجميل بأهله، الحكيم بقيادته،
1: الله يسلمك،
0: الرائع بأرضه.
1: يسلمك
0: أحمد علي.
1: الله يسلمك يا أحمد، يطول عمرك.
2: صباح الخير أبو محمد.
1: صباح الورد.
2: الله يسعد صباحكم جميعا.
1: صباحك يا سيدي، يحفظك ربي.
2: سمعت جملة قالها أحدهم، لا تنشغل في أمور قد حسمها الله.
1: لا إله إلا الله.
2: طبعا الأمور التي حسمها الله هي أمور الرزق والعمر والأجل، فمنتهية زي ما يقولوها.
1: والواحد من توكل على الله كفاه. الله يسعد صباحك. إياد المغربي بقول لي يسعد صباحك أخوي عامر، يسعد صباحك يا إياد. بقول اليوم ابن محمد نجح بالانتخابات المدرسية، قال رنيت عليه بدي بارك له، قال لقيت تلفونه مغلق. يا زلمه منولها يابا. لا عاد شو يا زلمه منولها عليك عليه.
3: لا حول. سلام. هلا. يا كاسب غلا كل مغليك،
1: مغليك
3: يا مالك زمام المراجل بيمناك،
1: يمناك
3: انت العز،
1: عز
3: حنا عزنا فيك،
1: نعم فيك،
3: يرحم يدينا اللي على الطيب رباك.
1: اللهم امين.
3: يسعد صباحك أبو محمد.
1: سعد صباحك. يسعد صباحك، ربي يكرمك كما أكرمتني في الدارين يا رب العالمين.
4: صباح الخير أبو محمد العغالي.
1: صباح الورد.
4: يسعد صباحك والله.
1: أحييك.
4: كيف حالك؟ الله يعطيك الصحة والعافية، ويسعد صباح كادرك الرائع، وصباح المستمعين يا رب، ربنا يقويك ويهدي بالك.
1: صباحك يا رب يهدي بالك وبالي الجميع.
4: أخوك أبو أحمد العزاز معك.
1: الله يسعد صباحك يا أخي.
5: خير أبو محمد.
1: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
5: كيف حالك؟
1: الله يطوله.
5: يسعد لي صباحك.
1: وصباحك
5: يسعد لي صباح
1: والله.
5: الوطن الجميل والمعنوية
1: الله يحفظك
5: اللي على الصبح.
1: الله يحفظك.
5: أشكرك على اختيار جميع المواضيع تطرح كل يوم
1: أبداً
5: التي تهتم بشؤون المواطن.
1: ويسعد
5: الصباح الوطن الجميل أخوك
1: صباحك.
5: مالك الحمايدة.
1: ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم.

0: سلام الله عليكم.
1: ليكم كما ذكرتم.
0: الله يسعد صباحك يا أخوي عامر.
1: يا هلا يا سيدي.
0: ويسعد صباح جميع المستمعين.
1: وصباحك يا رب.
0: صباح الخير لكل قلب اختار أن يكون طيبا رغم قسوة الأيام، ولكل روح ما زالت تؤمن أن الكلمة الطيبة قادرة على أن ترمم خاطرا وتزرع أملا وتغير يوما كاملا.
1: أحسنت.
0: صباحكم يقين بأن القادم أجمل وأن الله لا ينسى قلبا أحسن الظن به ولا يضيع أجر من أحسن عملا.
1: آمين يا رب العالمين.
0: ربي يسعد صباحكم.
1: وصباحك يا رب.
0: أخوكم مهندس عبد الله.
1: يا هلا يا مهندس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: ألف تحية واحترام وتقدير للإعلام المخضرم أستاذ عامر الرجوب.
1: يلا يحييك
2: أستاذ عامر الرجوب، أنت تمثلنا، كلامك من كلامنا،
1: الله يسلمك،
2: ملامحك من ملامحة،
1: الله يحفظك.
2: أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك كل خير.
2: في دوحة العرب في الأردن الغالي، نسأل الله أن يحمي البلد.
1: آمين.
2: ويجنبنا الفتن
1: يا رب،
2: ما ظهر منها
1: وما
2: بطن.
1: يا رب يا أخوي.
2: بإذن الله عز وجل نهار سعيد للجميع.
1: يا رب. أسأل الله.
2: أخوكم حسن العسيري أبو راشد.
1: يلا حييك يا أخوي حسن. الله يا أخوان، في موضوعين حاب أني أحكي لكم عنه. في موضوع اللي هو تبع المبارح، الحكومة طلعت ونفت أنه آخر شهر هذا رايح يبدأ العمل بعطلة 3 أيام، وتحدثت بعض الأحاديث عن هذا الموضوع. وفي موضوع ثاني خفيف لطيف للأمانة، هو اسمه إعادة التدوير، بس مش السياسية، عشان يعني نكون احنا واضحين. لا أتحدث عن إعادة التدوير السياسي، لأنه بالأردن تعرفين ما في إعادة تدوير ولا في إعادة وجوه سياسيين، مزبوط؟ الكل عارف. اتفقنا لهون. خلينا نروح على إعادة التدوير اللي بنستخدمها في بيوتنا، وإن دلت على شيء دلت على إنه إحنا يعني شعب منتج مفكر، مزبوط؟ لما نخلص من إعادة التدوير اللي بنعملها بدورنا هذيك الساعة منبطل نقول له وش بيكرروا الوجوه. الله المستعان. أعطيكم مثل، مثلاً يعني مثلاً من اليوم الخميس، خليه خفيف لطيفة. توالي علبة الشامبو، توالي علبة الشامبو بتعرف اللي بتحمم فيها الناس، تستمر إضافة المياه في علبة الشامبو بجوز حتى تصبح صالحة للشرب. الله يسعد صباحك. والله

أعطيكم إعادة تدوير ثانية. بس علبة الشام بعرفناها. كياس البصل. يا سلام. كياس البصل. بس أنا بدي أعطيكم الطريقة الصحيح. أول شيء بتقيم الخيط الأبيض الفوق اللي بيسكر. لا ترميه, خليه على جنب. بتجيب لك ثلاثة أربعة, تغسلهن, تنظفهن, وبتتشاهد عليهن. كويس. بعدين بتجيب إبرة وبتستخدم الخيط تبعهن الأبيض وبتخيطها وجربها ليفة حمام. ها هايك. شو كمان؟ إعادة التدوير بالأردن.

واحدة ثالثة. تعرفوا كياس الرز البسمتي صح ولا لا؟ شو بتتميز كياس الرز البسمتي؟ انه في لها سحاب وانها كويسة مزبوط؟ هذه تستخدم حافظة للملاقط صيف شتاء ما بتتأثر. هاي شو كمان؟ إعادة تدوير. حثل القهوة العربية لماذا يستخدم؟ في ري المزروعات، التوالي بيروح بيزقوا فيه زرع صح ولا لا؟ عشان أورجيك إعادة التدوير الحقيقية عند الشعب الأردني المنتج.

0: طبعا يا اخوان كلكم بتعرفوا انه علب السمنه تنكات السمنه القديمه اي معروفه صح لتسخين فيها المياه، علب الحليب لسلق البيض مزبوط. يعني احنا واحد واحد خلينا نجيبهن، نجيب جمالهن واحد واحد. قاروره المي انكسرت انكبها؟ لا، بتشوف كيف الكسر تاعها، بتحاول تزبطها، حولها لقاروره الزراعه، بتجنن، تطلع شكل جميل جدا. بعدين روح انت على الغسول لدين، هاي العلب الجديده مزبوط، انت اشتريته خلص خلصن. شو يعني نضلنا نتفرج؟ لا، بتروح تجيب القلن ابو الليره، هذا القلن قلن كبير، فانت بتحلهن وبتقيم الاوراق تبعتهن وبتدير اعاده تدوير اسمه هذا. ماشي. اشي ثاني واهم، قصدير اليوم، انتو اليوم الخميس، اليوم كله راح تطلب من المطعم مزبوط، راح يجي هالصدر هالوجبة ملفوفة بشو؟ بقصدير. الساعة اللفة هاي الخفيفة بس تفتح الصدر، ما بيلفوه القصدير لفة على أساس انه بده ينكب، لا، هيك قال بتعجوا طعجوا برموه لهناك، اعرف انه هذا له إعادة تدوير.
1: الله يسعد لي هالصباح.
0: صباحك
1: ابو جوب الفخم.
0: هلا سيدي،
1: الله يسعد لي صباحك.
0: صباحك
1: ابو جوب، بدك تفضحنا مع جماعه جوردن؟
0: لا يا
1: خلينا لاقين بالله.
0: لا يا زلمه، لا يا رجل
1: جوردن.
0: يا رجل بالعكس،
1: ابو الياس،
0: ابو الياس، ابو الياس، هذا يدل على شيء، يدل على انه انتاج، هذا انتاج، انتاج مهم يا اخوان.
2: صباح الخير اخ عامر.
0: صباح
2: الخير. لك هالتدوير
0: الرائع. ها تعطينا
2: بطاريه الريموت التلفزيون او الكونديشن،
0: اها،
2: بعد ما تنتهي العضعضه يعني ممكن تدورها كما تغليها بالميه.
0: بس انت نسيت شغله ثانيه. يسعد صباحك، يسعد صباحك. وهاي للاسف النهايه، هاي نهايه بتحس بتفقد روحه وانت تعملها، مش بس للبطاريات، لمعجون الاسنان بهلكوه، بده يطلع، بقول خلاص اليوم لحد بجيب، واحنا اليوم بعدنا اثنين تلاقيه ما بهلكوه. البرابيش يا اخوان، يا سلام، انت متى بتنوي انك بدك تغير البرابيش؟ متى انت تطلع البرابيش؟ اول شيء بتلاقيه 16 قطعه، 14 وصله، بجوز عليه 33 لفه تب بالوان مختلفه، ولف ولف ولف ولف ولف. هذا البربيش، هذا البربيش، اعرف اذا ما زال بدهم يرقعوه طلع اصحابه بقولك والله ما صار لنا سنه جايبينه، صح؟
3: صباح الخير اخويا عامر.
0: صباح الورد
3: اخويا عامر. بعدين علبه الشامبو مش بس بنخضها بعد الخض، هذا في نظرة ثاقبة هاي بالعين. الله يكفيك شرها بالزوايا هيك، اذا في شوية باللعون.
0: والله انك صادق.
3: البصل هذا قصة لحاله،
0: والله
3: هذا اكل من جلدنا اكل.
0: طيب بدي الان.
3: الله يسعد،
0: الله يسعد،
3: والله صحيح. العظيم ما في منه يا رب.
0: الله يسعد صباحك. طيب بدي اعطيكم هالشغلة موجودة، هاي كراسي البلاستيك انكسر ظهره، انكسر شوي من تحت عنده هيك، ها من كبه، حرام، اعادة التدوير يابا. نعم، ويابا دوي لك احسن لك عمار، بتجيب سلك العمار يلف يلف يلف، بعدين شو بقول لك؟ حط عليه سفنج صغيره ببينش.
4: استاذ عامر الله يسعد الصباح يا سيدي.
0: صباحك يا ربي.
4: كمان تنساش احنا صرنا موسم الزيتون،
0: اها،
4: وهسا عادة تدوير للجنان الفاضية.
0: يا السلام عليك، هي جاي
4: تبعات المشروبات الغازية.
0: صحيح،
4: هسا كلها زيتون.
0: صحيح.
4: يسعد صباحك يا سيدي.
0: الله يسعد صباحك.
5: ترعانا والله يسعد صباحك.
0: صباحك.
5: نسيت موضوع انت مهم.
0: هات
5: جنان البيبسي والعصير هذول اللي بحطوا فينا مخلل. صح. أمي عندها 4000 جنيه بيقول من ضمن 2000 درهم زرعية تنقفة.
0: صحيح. بعدين في شغلة اسمع، بتروح بتشتري لبن بتجيب سنيورة، صح؟ مثلك مثل هالناس، بحطوا لك اياه بهذول البلاستيك، بنكبن بنجلن، بتتحول لايش؟ لمرتبنات. بتدريش بتدريش مره بتذابح انت وياهم. طب مش بدكم فيها هاي؟ بجوز مش صحيه، خلص الاكل، بتترك كل شيء بالدار وتروح تجيبها. ها بقول لك شايف كيف استفدنا منها؟ هذا ايش اسمه؟ اعاده تدوير، اعاده تدوير. احنا حتى الخربان نستصلحه. ها طبعا هاي يا اخوان مش سياسي، ها الله يرضى عليكم، انا ما بقصد السياسيين، ها إعادة التدوير لمنتجات البيت هاي. ها
6: يسعد صباحك اخوي ابو محمد.
0: صباحك.
6: معك اخوك اياد من الكويت.
0: يا هلا
6: ابو محمد.
0: سيدي
6: الاواعي هذول
0: مساكات
6: شيء فيهن إعادة تدوير
0: مساكات،
6: بالمرحلة الاولى بلبسوها، بالمرحلة الثانية إعادة التدوير بصيروا شرايط للمطبخ.
0: طبعا هاي لما ما يضل طبعا هذا لما ما يضلش ولا اخو اصغر منك يستخدمها، عرفت علي؟ يجيبوها بيزبطوها. بعرف واحد مره جاب بلوزه هيك قلت له مرتبه، بقول لي والله غاليه، قلت له ايوه. قال روحت على الدار شلحتها وحطيتها، ثاني يوم بدور عليها ما لقيتهاش، ثالث يوم ما لقيتهاش، رابع يوم بقولها يما وين البلوزه؟ قالت لي بلوزه هاي الصغير مسكسكه هيك، قالت له. قال بتها تقرفني فيها، ليش يما شو مالها؟ قالت لا والله ما قصيت استخدمت قطن مليح للقزاز.
3: إعادة التدوير. يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين جميعا.
0: صباحك يا رب.
3: خذ لك هل إعادة التدوير.
0: تعطين أيوة.
3: أنا قبل شهر خربت الغسالة عندي. خلاص بدازتها أبيعها لتبع الخردة. قلت له إيش أبيعها؟ والله فكفكتها وعملت الحوض تبعها منقل.
0: كوي.
7: إذا والله. كنت أستفسر إذا في حدا غيرنا بيعمل علبة اللبن. للاسفنجة والهايبكس.
0: طبعا هي تبعت الجلي. شوف احنا في بعض اعادات التدوير هذول خيونا سيهن، يعني ديلو لبن اللي هو تبع الجلي، تحصيل حاصل تحصيل حاصل.
8: يسعد صباحك.
0: صباحك.
8: رجال السيارة. أيوة. نقدر نعملهم اواير زريعة.
0: يا سلام.
8: رجال الخربانة.
0: يا سلام. طب خذوا منه هاي الدنيا شتوية قبل اخذ محمد صوبة الغاز ما هي بتطعج صح؟ بعدين لما يجيك ضيوف قالوا تحطها على ثلاث شعلات، مزبوط احمد؟ ليش تضحك على الطراون؟ خلنا بالله عليك خلنا نكمل. بيحطوها على ثلاث شعلات قدام الضيف. احمد الطراون بقول لي افضلوا عينك عليها. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم قيمونا متابعة الضيوف بالله عليك، خلاص ثلاث شعلات ثلاث شعلات. شو بتروح بعملهم يا اخوان؟ عجالها بخربن، بتحط لك قاعده خشبيه واربع عجال نظاف، مش مشكله هاي هاي كلها انساها. اول ما يجيبوها بعد ما يصلحوها وتفوت عليك وانتوا قاعدين بتحس الداخل عروس كلها بتصفر. شو بتقول؟ والله رجعت جديده يا
9: يسعد صباحك ابو محمد.
0: صباح
9: استاذ عامر.
0: يا هلا.
9: معك محمد الفقيه.
0: يا هلا محمد.
9: ابو محمد الفاين المعطر، الفاين المعطر الواحد بطول هالفاينه بده يمسح فيها وجهه بعدين بيمسح فيها ايديه بعدين يمسح فيها اي شيء بالسياره بعدين برد يمسح فيها حاشاك بعيد عنك الشوز من قوه اعاده التدوير.
0: صحيح.
9: شعب منتج احنا
0: الحمد لله. طبعا عمي. منتج.
9: يسعد صباحك اخوي.
0: صباحك.
9: نسيت علب الماكنتوش، تفتح علبه ماكنتوش تربح جائزه علبه دواء.
0: صحيح.
10: صباح الخير يا ابو محمد.
0: صباح الورد.
10: كيف حالك؟
0: يسلمك.
10: معك ابو فهد.
0: يا هلا ابو فهد.
10: نسيت كمان شغله يا
0: ها
10: محمد.
0: شو
10: شفت هذول علب البسكوت؟
0: ايوه
10: مدوره.
0: اه
10: هاي يا سيدي بس تخلص البسكوت على السريع بتتحول ل شهادات ميلاد ودفتر عيلة وورق رسمية بالرسمية.
0: صادق.
10: ويا حبيبي ضاعت ورقة على الحج من هالعربة هاي.
0: صادق. محمد
3: صباحك أخ.
0: محمد صباح الخير يا محمد.
11: صباح الخير أبو محمد.
0: هلا يا سيدي، شكلك ما عندك شيء إعادة تدوير أنت.
11: آه والله اسمع هسه هاي سبقتني تعيت العجال.
0: أيوة.
11: هاي ال ال المرة عندي مرة قالت لي بدي أجيب قوير، قالت لي في عندي عجال، قالت لي خليهم.
0: كويس ممتاز.
11: العجال روح قال جيب لي العلب الرش هاي الدهن ده تلونهم. جبنا لها أول أربعة عدنا ثلاث، قالت لي ما كفوش، ردينا جبنا كمان أربعة.
0: نعم.
11: كلفتنا حوالي 16 ليرة بس رش الدهن.
0: تفضل.
11: عشان ثلاث قوير.
0: ديزمبر.
11: في ذاكرتي وإحنا صغار.
0: أيوة.
11: تمام. أنا كان في بإربد بيسموه المدفع على ظهر التل.
0: صحيح.
11: هذا بس يضرب المدفع كلها تفطر أهل إردن على المدفع
0: برمضان
11: يستنوا على التل. كان في واحد اسمه الله يسهل عليه أبو علي.
0: أيوة.
11: يجي على الدراجة لونها حمراء والله ما ادل عليك يا ابو
0: محمد. ايوه
11: انا وياك جيال ابو محمد, انت بريد 81 ولا 81
0: صحيح
11: درسنا باليرموك يعني بالذات ابو محمد. كنا الاولاد الصغار اللي نملوا كل بنطلونات الحاره للمزع يحشي هالمدفع ويجيب هالبارود ويضرب المدفع قسما بالله كلها تطلع شرايط تطلع حال. فهذه بتذكرها من الذاكره اللي قالوا البنطلونات وهي نلم القمصان.
0: صحيح صحيح صحيح بس
11: والله
0: بس هذا صحيح محمد
11: بجوز اكثر من اكثر من اكثر من 30 سنه ابو محمد.
0: صحيح بعدين هذا ان دل على شيء دل على انه احنا شعب منتج, احنا ما بنرميش ولا شيء. طيب اقول اسالكم سؤال الان, اسا احنا بيجينا على الدار كيسين أسع كياس الخضرة والفواكه اللي بتحطها فوق اسطوانة الغاز شيلوها, هاي معروفة. شو السبب أنا بحد الآن مش عارف بس مش مشكلة. بيجينا كيسين, كيس تبع قارورة المي مزبوط والكيس تبع الدراي كلين. أيوة بدك طول بالك, هذولا اللي هن مش يعني بدك تتحقق منهم. قارورة المي يمكن أن يتحول إلى كيس نفايات, واضح, حتى لو كان مفتوح من فوق اعقده. كيس دراي كلين نفر شكل كبير واسع, خصوصا اذا وديت له ثياب ودشاديش يا سلام خذه. اسم اواعي الشتا بينساك منه اواعي الشتا قصدك عشان اللي يضبوا فيه الشتوية يا سلام. قول لك كيس الحليب بنستخدمه للدجاج بالفرن بدلا من الكياس الشفافه, صحيح صحيح. بقول لك بتفتح علبه البوظه تلاقي فيها ملوخيه مزبوط صحيح. بقول لك كرسي البلاستيك بيعيش اكثر من صاحب البيت تفشي المشكله. بقول لك احوينه الله.
12: صباح الخير ابو محمد.
0: اه صباح الورد.
12: لا تنسى تنكد الزيت هي بعد ما بتخلص تصير اعاده التدوير.
0: يا سلام
12: عباره عن جيزر تسخين مي
0: صحيح
12: الغاز
0: صحيح.
12: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك
13: عامر. صباح الخير.
0: صباح الورد.
13: الله يكويك.
0: الله يسلمك.
13: حمس الحراش انا. الله يسعد صباحك.
0: صباح
13: صباح البرنامج تبعك.
0: الله يحفظك.
13: قائمين عليه.
0: الله يحفظك
13: سيدي. تيوب تبع العجل بيسووا منه احبال صغيره هيك وبيسكروا فيها المحل ما بتهرب المواسير مي.
0: صحيح.
13: وبالاضافه بيسووا منه رندلات تبعات ساعات المي
0: الطبعه بجدوها
13: اللي بيمنع ان تهريب المي هذولا الجلد.
0: صحيح صحيح.
14: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
14: الورد ابو العبد معك. جدتي الله يرحمها ام امي
0: الله يرحمها
14: فقط عامل البرندة ومدخل الدار ويمين وشمال كله دلا ولبن, ولكن السنه اللي يدهنوا فيها انسى بتطور الوضع بتحط شتلات كبيرة
0: يا زمهو دارو اللبن انت مفكره
14: كلها مرمية نعناع
0: صحيح
14: السجاد الخب
0: ما هو
14: كل اشي
0: ما هو انا بدي اقول لك شغلة واحدة. دلو الدهان استخدامه حسب تصنيفه. كيف يعني؟ رح اقول لك كيف يعني. اذا كان دلو دهان جيد وبعده نظيف هذا يستخدم للمي تعبيت مي. عبي فيه مية بعدين تنفكر قارورة الكولر هاي بتتعبى من المحلات من البير كويس. إذا ما كانش كثير تحول لشتلة. آخر شيء اطباق البيض زمان شو كانت؟ الكراتين كراس صح. صديقي محمد خريسات زميلنا محمد تعرف شو بقول لي؟ محمد صحفي اقتصادي معروف. بقول لي يا أخوي إعادة سوق التدوير إعادة تدوير عالميا سوق إعادة تدوير عالميا بتوصل ل 75 مليار دولار. تخيل ل 75 مليار دولار. الله يصبحك بالخير يا محمد.
15: الله يسعد صباحك ابو محمد.
0: هلا يا سيدي.
15: والله انا اتحدى اذا تلاقي حدا يسوي إعادة تدوير مثل ابوي.
0: كيف؟
15: لوح خشب بالصيف يخليه على التخت وبالشتاء يحط باب سطح. كيف ما بعرف والله.
0: ولا يرمي ولا يرمي.
16: يا عامر بالنسبه لاطباق البيض
0: يعني
16: 10-12 طبق بيض فوق بعض مربوطات في حبل الغسيل وصايرات احلى كرسي.
0: طبعا
17: استاذ عامر
0: سيدي
17: ما تنسى اعاده تدوير الهدايا خصوصا الكاسات العصير الفخمه هاي المرتبه بتلف على الحاره كلها وترجع لك اخر
0: شيء. اخر شيء بذوب الخط الذهبي هذا. معتصم صباح الخير يا معتصم.
18: صباح الخير سيد عام.
0: هلا يا اخوي. هلا يا معتصم. هلا والله.
18: بالنسبة لهذا التدوير ما فيش دوز الصوف إلا الحسب الضبع. كيف بدك فيها يا حاج تقول لك زعلان فيها مخدات؟
0: صادقة مخدات صحيح بتنفشها بشكل صحيح. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا والله. الله يسعد صباحك. في شغلة مش كل الناس بتستعملها. هسا أنت عندك عزيمة مثلا ماشي، روح جبت من هالمي المسكرة ماشي، روحوا الناس بدك تلم الكاسات، ففي بواقي من المي. لا لا لا لا لا، احنا بنجمعها بس لا يروح بالك زي ما توقعت وقاعد بتضحك. لا لا لا، بنجمعها بنسقي فيها الزريع.
19: صباح الخير
0: والناس على فهمت. صباح الورد.
20: علبة سمنة الغزال سلقت فيها بيض 21 سنة وبعدها موجودة عندنا بنسلك فيها بيض.
0: كم مرة سخنت فيها مي عشان تتحمم؟
21: صباح الخير ابو محمد.
0: صباح الورد.
21: صباحك يا رب.
0: صباحك يا رب.
21: افضل عملية تدوير كانت اللي هي الجرابات، تعملها كرة قدم وتلعب فيها.
0: صحيح صحيح،
21: هذا الجيل ما حدا بيعرف غير.
0: صحيح.
22: الله يسعد لي صباحك يا ابو محمد.
0: وصباحك يا سيدي.
22: بيعنا دار غيرنا بيها مواسير المية.
0: ايوة.
22: وبتعرف مواسير المية هذول الطلعات. عملناهن على التدوير، حطناهن بدل عصي القشطات. هذول كمان ما من كبن.
0: اي طبعا.
22: حطن بدل عصي القشطات وما شاء الله عنهن بظلن سنتين وثلاث على القشطات.
0: طبعا بعدين. يسعد صباحك يا والله. زيد صباح الخير من مادبة. زيد.
23: سعد صباحك، شلونك؟
0: هلا يا سيد، الله يحفظك طول عمرك
23: يا اخوي. احنا عنا عمليات تدوير مختلفه شوي.
0: تعطينا، خلينا نستفيد، خلينا نستفيد.
23: شوف احنا عنا مستودع فيه جاي بيبسي عليم الله من 1810.
0: ايوه. مع صناديقين؟ مع صناديقين يا زيد.
23: مع الصناديق.
0: ممتاز. ايوه.
23: بعدين الهن تعادل استعمال. الشكل الصغير بنقعد عليه الدجاج بالفرن
0: كويس،
23: والكبير بنحط فيه اما زيت زيتون واما ميه البندوره.
0: يا سلام عليك،
23: يعني عليم الله ان هذول اهم منا.
0: طبعا زيد بدي اقول مرتبانات ميه البندوره انتوا بتغسلوهن وبتصير على ببهارات.
23: ايه طبعا.
0: الله يسعد صباحك يا زيدي والله.
24: عامر بيك، صباح الخير. لا تنسى كياس الشبس.
0: صباح الورد.
24: اللي بتتقصقص بنعمل منها زينة عشان نرشن على العريس. هاي تتعبر سلة
0: القصيب
24: كاملة.
0: والله هاي ما خطرت عبالي قسما بالله، كياس الشبس هاي. لا والله. نعم شباب، بقولوا لحنا بالورشة علبة الفول غلاية شاي. ولك والله كياس البصل أحسن ليفي بالعالم. جميل يا جميل، الله يسعد صباحك يا جميل.
25: صباحك يا رب محمد، كيف الحال؟
0: على يا سيد الله يحفظك.
25: شلونك يا أمورك؟
0: والله بشكر الله. اللهم أمين.
25: معلم، أحلى إشي إنه الأوائل القديمة كانت قديما تجي لنا مطحن الشرايط يفرموها يعملونا يا مخدات.
0: منصير نقول لصاحب المطحن أبو الشرايط، بيروح مسكين عليه بيموت وبيضل أبو الشرايط. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا والله. الله يسعد صباحك. محمد صباح الخير يا محمد.
26: الله يسعد صباحك.
0: صباحك. هلا خيوخ، الله يحييك يبقيك.
26: شغلة جديدة جديدة جديدة.
0: ها؟
26: يعني أنا هسه الشاشة لما تنكسر عند الناس برموها.
0: صحيح.
26: ولا تصيحة بكلف قد حقها.
0: صحيح.
26: لا أنا ما ترميها.
0: شو العاد؟
26: شيل الشاشة، في شاشة رفيعة زي شاشة التليفون.
0: أيوة.
26: بتشيلها وبترجع تركبها، بيصير عندك بولد تزيلك الحارة كلها.
0: أزرق بعدين، ها بوجعش العيون.
26: لا والله ابيض زي الثلج، تقول قبل 14.
0: والله هاي ما جربناها. والله يا محمد اكون معك صادق، والله هاي جديده.
26: والله هاي جديده.
0: الله يقويك والله يا زلمه. احنا بالميكانيك السياره المصنوعه من الصين بطاريتها بقول لك بتتمشي 400، بتروح واحد ميكانيكي بقول لك تعال شو فهمهم هذا، بكبر لك البطاريه بزيد عليها شريحتين بقول لك روحها بتمشي 500 سنتين وانها فاقعه. أم عبد الله صباح الخير يا أم عبد الله.
1: صباح الورد يعطيك العافية.
0: يعافيك يا هلا أم عبد الله.
1: أول شيء الضحكة ما شاء الله تخلي النفس يعني نفس البني آدم الصبح هيك يصبح بهالصباح بهالصوت الحلو.
0: الله يربيك.
1: تعطي طاقة إيجابية.
0: يا رب يا رب إحنا وياك.
1: الله يديم عليك صحتك وعافيتك وإياكم
0: وإياكم يا رب وإياكم.
1: أيام بس أنا بدي أحكي مش عادة تدوير بس إنه البابور لحاله بهالأيام زمان لحاله إله معنى كبير يعني إله تراث كبير وما زال.
0: ملف طاقة قولي
1: هاي هي. والعدد التدوير جدي الله يرحمه كان عشان ما يقدر يقوم مثلا كانت صحته فيه بس عشان يتكاسل مش قادر يحيد بالضوء يجيب عصاية القشاطة مثلا
0: أيوة.
1: يعني يربطهم تنسين مع بعض وهو قاعد يعني بمسك العصاية بضوي فيها وهو قاعد ويحتاج انه يقوم.
0: هذا الريموت الحقيقي كان بس ريموت طويل كان.
1: نعم جبتها في معنى الصح.
0: الله يسعد صباحك يا ام عبد الله. اي والله يسعد صباحك
2: رب محمد. الله يسعد صباحك.
0: هلا والله.
2: والله يا ابو محمد احنا عيلة بالناشد من 15 سنة هاي احنا عاملين لإعادة تدوير يعني حققت إعادة تدوير مع استدامة هاي.
0: طبعا طبعا.
2: الشاي الأسود يا ابو محمد للشاي الأسود.
0: اه والله والله للشاي. بشير صباح الورد. هلا يسعد.
4: والله يا سيد عمر انا مشكلتي لحد الآن يعني دلاوة اللبن اللي بحطه فيها زراية لما باجي اقول لأمي ما خلينا يعني نكب هذول تقول لي لا يما هاي اسمها المحكمة وهاي المستحية وهاي اللي داري وجهها وهذا صدر عبد الواحد وهاي شير مكلسوم وهاي جلد النمر.
0: صادق صادق صادق صادق.
4: كيف حظيتنا لحد الآن نفسح
0: والله أنك يعني صادق. والله أنك صادق.
4: تقول لي بنتي شوي أقول والله ما هاي يمكن سجادة هاي بقوميا والله يا رجل إنهم خبيرات.
0: آه ما شاء الله عن هنا.
4: أمي بتغلف السطل من برا بورق كورنيش بترتب بتلاقيه بتقول هذا القوة حقه 5-6 ليرات بتفكره.
0: لا عاد شوف. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك والله. محمد صباح الخير.

0: pelo sofre.
1: ابو محمود صباح الخير يا ابو محمود.
2: صباح الخير اخوي ابو محمد.
1: اضحك يا ابو محمود، ترى العمر تحصيل حاصل ولا لا؟
2: والله تحصيل حاصل.
1: تفضل يا اخوي تفضل.
2: الله يصبحك بالخير.
1: صبحك وربحك يا اخي.
2: ابو محمد انت ذكرت جميع انواع التدوير ما عدا شغله واحده.
1: شو هي؟
2: انا بقول لك شو هي. صلي على النبي
1: عليه الصلاه والسلام.
2: 40 سنه عمري، العمر للجميع ان شاء الله، واهلي وهم يدوروا فيا.
1: يدوروا
2: اصغر واحد طبعا.
1: يدوروا فيك انت؟
2: اه.
1: اشرح وضح للناس بسطها. ايوه
2: اوضح لك. بصير مثلا عزيمه، انا اصغر واحد، تعال يا ابو محمود روح جيب الشغله الفلانيه، برجع تعال روح جيب الشغله الفلانيه،
1: قوم صب قهوه، جيب الشاي يا ابو محمود،
2: الشاي العصير، ابصر شو،
1: اطلع مع الضيف يا ابو محمود.
2: ابو محمود يا ابو محمود
1: تا صار عمره ابو محمود 40 سنه،
2: اتجوزنا
1: ايوه
2: وصار عندنا اولاد، الله يخلي اولادك.
1: الله يسلمك.
2: المره صارت تدور فيا، روح على السوق جيب بندوره، وروح على المخبز جيب خبز.
1: صادق
2: صح ولا لا؟
1: والله يا ابو محمود يا اخوي الصغير اسمه ابراهيم الله يصبحه وربحه ماشي، بتلاقينا قاعدين فرضا، بقول له الواحد يروح يجيب لنا فرضا شغله من السوق، بيخلي حاله مش منتبه لانه عارف ما حد راح يروح غيره. الله يصبحك وربحك. في صديق اللي ببعث لي بيقول لي زمان انا ربحت بالسحبه، بتذكروه السحبه؟ قال اللي تمسح، المهم ربح بالسحبه شو؟ تبعات البولش، تبعات الشوزات اللي بتنظف الاحذيه. قال انا والله فكرت للوجه هيك طريه، قال دهنت فيها وجهي، قال لي ثاني يوم وجهي صار زي رغيف الطابون.

بقول لي عمتي الفطبول عمتي قصته وزرعت في زريعه وعلقته بحبل على البرندة. ترى بالنص حلو بيطلع، اذا كان ابيض واسود ممتاز.

0: بقول لك حوض الغسالة التوماتيك منحط فيه حطب. محمد صباح الخير يا محمد.
1: الله يسعد هالصباح ابو محمد.
0: وصباحك يا سيدي.
1: يعني من اروع الحلقات.
0: الله
1: عن جد خميس فل.
0: بس عشان اورجيك يا محمد شغله واحده, عشان لما يصير في اعاده تدوير سياسي ما تطلع تصير تقول همه هالوجوه همه همه.
1: احنا
0: اتفقنا
1: نؤمن.
0: ايوه,
1: لانه امهاتنا علمنا ان نؤمن باعاده التدوير.
0: يا عين عليك.
1: فاعاده التدوير يعني اوفر, ما هذا صار دال الطريق وصار قاضي بال
0: صحيح صحيح صحيح صح. الله انك صادق
1: معلمي
0: سيدي.
1: يعني من مشاهد إعادة التدوير اللي الآن بستذكرها رميز مية البندورة عند ثم الطبخة وهي واقفة عند الطنجرة تدير بي مية
0: صادق والله أنك صادق
1: مشان تضمن إنه ما ظلش فيه ولا نتفت مية بندورة صحيلها توقف قدام أبوي تقول له
0: والله
1: ما خليتش بيه إشي.
0: والله أنك بس محمد خلنا أسألك سؤال بصير.
1: سأل طبعا
0: يا أخوي. علبة الكلور يعني إحنا أشتغل من اللي صنعها؟ لويش بيكسروها؟ بس قول لي لويش بيكسروا الكلور؟ قال عشان ليش بيكسروه بمي يا زلمة؟
1: قال تغسلها بتحطها بالثلاجة. مرة على المجلة ابن جيران إلنا شاف علبة الكلور فكرها مي شرب.
0: هذا الصحيح, هذا الصحيح. الله يسعد صباحك.
1: مشاهد إعادة التدوير كثيرة. قطع الفساتين المحرزات أبو محمد. قصنهن لمعدلات وسوينهن سفحان سفيح. طبيب الصيف براد لأنه قطع قماش كلها محرزة.
0: صحيح.
1: مربعات مربعات تشوفه وإنه إشي بجنن إشي بيشرح الخاطر.
0: والأهم من
1: هذا نسوان ترميه عجريهم.
0: والأهم من هذا شو هو كله بتعرف شو هو؟
1: إيش هو؟
0: ولا زر بنكب. ولا زر تلاقي علبة كاملة الزرار هاي.
1: هاي علبة ما كنتش بتلاقيها.
0: طبعا الله يسعد صباحك
1: كانت
0: والله.
1: كانت المفاجأة وين لما تمسك العلبة تبعت ما كنتش.
0: أيوة.
1: تفتحها مشان تطول منها إبر أو خيطان تلاقي بيها حلو ترجف.
0: هون المفاجأة.
1: ترجع تخبيها إنه أنا والله ما فتحتها ما ليش دخل.
0: اسمع ولا كان جاك ضيوف ها؟ أنتم ما عندكش بالدار. بيقول جيب علبة البقلاوة بقول بصير يطلعوا عليك أي بقلاوة يا زلمة إحنا عندنا بقلاوة. فدغري واحد ذكي شو بقول لك؟ والله خلصت قبل شوي.

0: هذا هي بتفوت علبة البقلاوة وبترجع يتم إعادة تصديرها بدون ما تنفتح على 4-5 عيال.
1: والله إنك صادق. والله الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. معنا اتصال آخر. محمد صباح الخير.
2: صباح النور. كيفكم محمد؟
1: أنا يا أخوي طول عمرك.
2: الله يسعد صباحك
1: وصباحك يا رب.
2: والله يا محمد أنا في تدوير سويته الحجة عنا تقريبا له 25 سنة ولغاية الآن شغال.
1: شو هو؟
2: اللي هو غطى علبة البفباف اللون أصفر شفته؟
1: أو معروف.
2: والله حطيته بعلبة السكر يمكن أنه 30 سنة.
1: اسمع اسمع بجوز هذا مقاس السكر الحقيقي للبريق. ها
2: والله هذا العيار الوحيد ما يتغير عشان ما يتخربط عيار السكر.
1: صادق ولا بعدين اسمع اذا حطيت بس عشان اورجيك شغله خليك انك حكيت عن السكر. اغلب الاردنيين بحطوا فناجين مزبوط مزبوط بحطوا فناجين تلاقي الفنجان تعبى من المي ثقل فكر بغسلوه بالمجله ولا بالبريق ولا تروح ولا نقطه سكر حرام.
3: صباح الخير يا عامر.
1: صباح الورد.
3: تعاسى محمد.
1: هلا والله
3: يا عامر. شو الموضوع هذا يا زلمي؟ هاي اسرار.
1: بالعكس
3: ممكن هسه الدول اللي حوالينا والدول الاوروبيه ويتعلموا منا.
1: يلا معليش معليش معليش معليش لازم الناس
4: تتعلم. محمد يسعد صباحك.
1: معلي سيدي صباح.
4: ناس إعادة التدوير تاع الفرشات واللحف
1: هاي كلها فرشات.
4: الله الله يعطيها الصحه امي.
1: اللهم امين.
4: امهاتكم جميعا الصحه.
1: امين يا رب.
4: والله بتذكر انه من سنه الجزء 91
1: اها
4: 2007 او
1: نعم.
4: 2006
1: نعم
4: وهي تدور بهالفرشات واللحف
1: العاد شو
4: اعاده تدوير صيف صيف شتاء شتاء
1: ولويش ما هي عشان بس تتجوز لك فرشه.
5: والله اغرب اعاده تدوير شفتها انه غطى البيبسي بدقه مع المسمار على المنخل للشبابيك. شغله رائعه جدا كانت.
1: اذا بده بثبته بثبته والله كويسه بثبته. ابو محمد صباح الخير. يا ابو محمد
6: الله يسعد صباحك.
1: صباحك يا رب. الله يحييك طول عمرك
6: يا اخي. والله عتبان عليك.
1: ليش يا ابو محمد
6: يا اخي؟ يعني السجاد ليش ما جبت طاري يعني؟
1: والله يا اخي ما هو مش كرشي يعني ما حاولنا نحصر كرشي والله ما زبط معنا.
6: ماشي يعني السجاد لما تموت 4-4 على الديوان ومن الديوان تروح على غرفة القاعدة وعلى المطبخ
1: صحيح
6: وترد تتقسم على الممرات كاملة وترد تطلع على كراج السيارة وتحت الشجرات وعلى البرندات
1: وآخر شيء قاعدة بالصيف
6: تكون وضعها بالصيف كيف تكون وضعها
1: زي سجاد التعاليل يا أبو محمد. زي سجاد التعاليل بده يصير ولا لا؟
6: أبد زي التعاليل.
1: الله يسعدك.
6: آخر شيء نص متر نص متر بنص متر.
1: والله يا أخوي أنا
6: حقك
1: يا محمد والله أنا ما انتبهت لأن عملت جولة عند أهلي عند أمي الأسبوع الماضي وقلت خلنا أعرف شو إني إعادة تدوير هاي والله راحت عن بالي للأمانة للأمانة راحت عن بالي. ليث صباح الخير يا ليث.
7: صباح الورد أخوي عامر.
1: هلا والله. هلا بليث.
7: والله في كان غريب أخي صغار هذا يعملوا إعادة تدوير.
1: شو هو؟
7: هو قمصان النوم اللي يجيبونه ستيارات لما يروحن على العمرة ويرجعن.
1: أيوة
7: يعني بعد ما فترة خلص بدهم شي يستخدموهم يصيروا يدسدسوهم يفطون على حبال ويعملوهم يزين إلى الأعراس.
1: يا سلام.
7: وكان يقعد 4 سنين يعني جدتي أم باسم الله يرحمها وكان غالب الله يحفظها
1: آمين.
7: يعني بذكر هذا قدام عيني عملوهم قاعد ما يقارب 10 سنين هم يلفون على الجري كاملة ببيت يافا على أعراس وين من أروح عند الحاج محمد الصبحي نأخذهم ويعلقوه عند الأعراس.
1: يا سلام.
7: شو أشكال تشوف من أشكال ألوان تلاقي ما شاء الله.
1: طبعا طبعا إعادة تدوير حقيقي يا ليث هذا.
7: طبعا
1: والله. الله يسعد صباحك. منيرة صباح الخير.
8: هلا صباح الورد.
1: كيفك؟
8: الله يسعدك يا رب. كيفك انت؟
1: والله تمام.
8: شو اخبارك؟
1: والله فضل ونعمة.
8: على فكرة انت عطلت السبت وفنا عطلنا السبت ترى.
1: انت بتعملي إعادة تدوير يا منيرة؟
8: عندي جلان الزيت.
1: ايوة
8: بعملهم جوار.
1: يا سلام. بتقصديه من برا ولا بلا قصدي؟
8: لا لا بضبطهم تمام تمام وبعملهم بحط فيهم بطمس وهيك وبعملهم للجريعة.
1: طب يا منيرة احنا يعني من باب انه يعني حرام نكبهن حويني يعني ولا من باب انه عن جد نستخدمهن ولا منوفر على حالنا؟
8: والله توفير ومن باب الزينة كمان يعني.
1: صحيح. اجمل شيء بالاردن لما تفوت عند واحد وتلاقي علب هالدلاوة اللبن تلاقي تلاقي دلاوة اللبن، تلاقي علب الزيت، قلانة الزيت، زريعة، انت ما بتتفاجأ. طبيعي طبيعي، إعادة تدوير حقيقي. الله يسعد صباحك يا منيرة. محمد صباح الخير يا محمد.
9: صباح الخير ابو محمد الغالي.
1: هلا يا اخوي. هلا يا والله.
9: كيف حالك؟
1: هلا والله.
9: الله يسعدك يا رجل ابو محمد. انا ارسي بعد شهرين.
1: كويس.
9: بعد شهرين عفوا.
1: الله يا ربي يبارك لك.
9: الله يسعدك يا رب. طبعا عليك ديرة.
1: والله منتشرف يا اخوي، والله منتشرف يا محمد.
9: الله يسعدك. امي من شهر وهي تقول لي بدي ابيع التخت، بدي انقله لاخواتك، بدي احط بالغرفه فراش. بقول
1: وتيم طب قول يوم استني اطلع.
9: انا بحكي لها قبل اسبوع قاعد انا وخطيبتي عندها، بقول لها يما مشان الله انام وين انام على الارض؟ اصبر شوي
1: اسمع هي ناوي في بالها موال بتتغني بغرفتك زي ما انا شايفك.
9: انا فاهم شو بدها تعمل. غرفه البنات بدها تتخلص من الخوت، بدها تعطي تختي لاختي الثانيه، وبدها غرفتي تعمل فيها فراش. عامل خطه من اول.
1: ايوه عامل خطه.
9: انا اتجوز.
1: ايوه
9: اسبوعين يما انام على الارض.
1: صادق صادق. قولها هالاسبوعين يا بنت الناس، هالاسبوعين. لا بتتحملك بتتحملك ان شاء الله. الله ريته مبارك يا ام محمد. الله ريته مبارك يا رب العالمين.
10: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزيه تويوتا، امنيه من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدا اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الفرق بين إعادة التدوير اللي كنا نتحدث عنها في بيوتنا وإعادة التدوير الوجوه في بعض المناصب. المشكلة ليست في نقص الوجوه، المشكلة أننا ببيوتنا عندما نعيد تدوير ما نحتاجه تخرج لنا نتائج مختلفة، بمعنى دلو اللبن وقلانة الزيت وما إلى ذلك. إحنا بنستخدمها بتطلع نتيجة ثانية، بتصير قارورة كويس، بتصير علبة نسخن فيها المي. كيس البصل احنا بنستحم فيه، يعني احنا بنطلع فيه شو بنتائج مختلفة. هذا الفرق بين اعادة التدوير اللي عنا واعادة التدوير السياسي. احنا من غير الوجوه لكن النتائج واحدة. التغيير مش ابدا بتبديل الكراسي، التغيير بتغيير العقلية، بتجديد الدماء، بمحاسبة كل واحد قصر ولم يستطع أن يقدم، وكل واحد وعد ولم يوفي بوعده. تسمع المثل شو بقول لك؟ على الوعد يا كمون. بعد الفاصل.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: أنا ربحت 9999 دينار.
5: أنا ربحت 50,000 دينار.
6: وأنا ربحت السيارة.
5: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت على تقيل ولا بعدك؟ افتح أو غذي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
7: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
11: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
12: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم مجددا. فقط فيما يخص المتابعات، خرجت متابعة من أخ قبل أيام راح يرخص سيارته، وتحدث الرجل بأنه لقوه كشك على يمين الترخيص، أمن له ورخص له وأخذ منه اتصالات، أخذ منه أموال كثير، يعني التأمين لأبو 80 خلاه ب 120، والترخيص اللي ب 42 ليرة خلاه ب 65. تواصلنا مع الجهات المعنية يوم الأمس، بعثونا الفيديو وهم بيشيلوا كل هذه الكشكات الغير مرخصة بجانب مراكز الترخيص. فمن يعني شكرا لهم، لأنه يجب أن نشكرهم لأنه أخذوا المتابعة بشكل سريع للأمانة، وشالوا أغلب الكشكات اللي مش مرخصة واللي بتستغل حاجة الناس. يعني شركات التأمين بتقول لك يا عمي التأمين الإلزامي داخل الترخيص، أي واحد بيقول لك تعال أمن لك قل له ما أنا رايح على الترخيص ورايح داخل الترخيص. فشكرا لهم للأمانة لأخذ المتابعة على وجه السرعة.

0: ويوم الأمس تحدثنا عن الزيتون وعن زيت الزيتون وما إلى ذلك. وزارة الزراعة اليوم تتحدث لعين قالت بأن هناك توقعات بإنتاج 30,000 طن من زيت الزيتون وتغطية احتياجات المملكة. كذلك تحدثت بأنه لا مخاوف من نقص زيت الزيتون ولا توجه ولا أي توجه لاستيراد كميات إضافية. وقالت الوزارة بأن هناك 210,000 طن من ثمار الزيتون متوقعة خلال هذا الموسم الحالي، وبأن موسم وفير إن شاء الله لزيت الزيتون وفائض مرتقب. فائض مرتقب. فيا أخوان طولوا بالكم ولا تشتروا زيت من الآن. طولوا بالكم. طولوا بالكم. طولوا بالكم. طولوا بالكم. طولوا بالكم. وشكرا لوزارة الزراعة اللي ردت على يعني كل هذه النقاط. الآن اللي على الشاشة قاعدين بتشوفوه اللي هم الأكشاك اللي إجا عليها الشكوى، هاي بشيلوا هاي قوات لأن الله يطيهم العافية، مانة عمان معهم، بتوقع الله يجزيهم الخير. كشك بفوتوا في ناس، طلعت شبكات، بتروح انت تترخص يعني هون انت قادر تسد مخالفاتك، بيروحوا بيستغلوا هالناس. ما بصير يا أخي، روح رخص واشتغل. فالله يجزيهم الخير. يعني هذا الفيديو من باب ما تحدثوا فيه. هاي المنطقة في غمدان حسب ما جاءت الشكوى، مزبوط. وصحيح نسيت أقول إنه بالنسبة لسعر الزيت اللي بيحدده العرض والطلب، يعني ما بيحدده أي شخص، وإن شاء الله إنه يكون مبشر. متابعة ثالثة، يوم الأمس تم الحديث بأنه ممكن أنه آخر هذا الشهر يكون فيه تطبيق لعطلة 3 أيام للقطاع العام نهاية الشهر 10. الشباب موقع الدار مبارح تواصلوا مع مصدر رسمي من الحكومة ونفى أنه يكون نهاية هذا الشهر تطبيق لعطلة 3 أيام، وما زال القرار أو الدراسة لم تنتهي ولم يبت فيه لكن المصدر قال بأنه تقليص في حال تم تنفيذه، قال بأنه تقليص أيام الدوام سيزيد ساعات العمل. يعني اللي بده يداوم 4 أيام مش 5، بده يداوم من 7 ساعات بتصير يصيرن 8 ساعات و45 دقيقة، يعني 9 ساعات بده يداوم حتى يعطل 5 أيام. يعني من أي ساعة لساعة أحمد؟ 8 للـ5. أوف والله كثير. الحكومة ستمنح للموظف كذلك حرية اختيار العمل 5 أيام تقليدية أو 4 أيام مكثفة. يعني اللي بده يداوم 5 بداوم واللي بده يداوم 4 بداوم. طب شو استفدنا؟ ما هو اليوم المفروض بفر فيه طاقة، بفر فيه كل شيء. طب شو استفدنا إذا بدأت ترك للخيار الموظف القطاع العام إما يداوم 5 أو 4؟ خيار الـ4 أيام عمل في الأردن مشروط بتمديد ساعات الدوام. هاي أهم 4 عناوين أو 5 عناوين جاءت للحديث حول إعلان عطلة 3 أيام. يعني من باب المتابعة كمان خليني كل أسبوع أقولكم شو صار ببعض المتابعات أول بأول، لأنه الغاية مش إني أنا أعرض شيء، بالعكس إحنا الغاية إنه نجد حل إلها، وهذا شيء كويس. وظل إحنا قلنا له الجهات المعنية إنه بدل ما نستخدم إعلان حالة الطوارئ وما إلى ذلك نستعمل ارتفاع، شو قلنا إحنا؟ والله نسيته، والله العظيم إني نسيته قسم بالله. رفع الاستعداد والجاهزية، والله في البعض وافق هذا الموضوع وقال لك إنه شيء كويس. يعني بدل إعلان حالة الطوارئ زيادة حالة التأهب وخلص يا أخوان، وخلوها داخلية للبلديات أو للأمانة أو للوزارات أو ما إلى ذلك. معانا زياد اللي كان عنده شكوى من الترخيص. صباح الخير يا زياد.
1: الله يسعد لي صباحك أخ عامر، والله لسه قاعد يعني بسمع فيك وانبسطت بالخبر جدا.
0: لا وهاي الصور كمان يعني والصور موجودة، بالعكس جزاك الله خير يا زياد.
1: والله الحمد لله يعني رب العالمين، والله يعطيهم يعطيهم ألف عافية جزتنا الأمنية قسما بالله، يعني أسأل من هيك رد ما في يعني.
0: لا الحمد لله رب العالمين. لا لا أبدا أبدا، والله شوف في شغلات كثير إحنا إذا انتبهنا لها شوي ترى كلها بتنحل وأبدا. صحيح. وإحنا مش مع قطعة رزقهم. لا والله يا زياد
1: طبعا
0: بس احنا بس ينظموا حالهم. ولو اعرف انه هالرزقه لهالشباب هذول بالكشك صدقني ما فتح ثمي، بس انا عارف انه هالرزقه ما هي لهم
1: 100%. وهو يعني كان فعليا هو استغلال للمواطن. وانا يعني بدعو الاخوان المواطنين انه اي مشكله انت بتشوفها يا اخي احكي فيها، لو مش لا اذاعه للامن لاي شيء، لانه يعني هذا الشيء المفروض انه ما ينسكت عنه ابدا.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: الله يعطيك الف عافيه سيدي.
0: الله يعافيك يا سيدي، طول عمرك. هلا يا سيدي.

0: صباح الخير يا اخوي اياد، تفضل.
1: صباح اخوي عابد.
0: هلا والله، هلا باياد.
1: كيف الحال؟
0: ربي يحفظك وديمك.
1: والله انك كفو يا اخوي عابد.
0: الله يكرمك، طول عمرك.
1: سيدي انا اللي بلغت عندك على الحرام اللي اجاني على البيت.
0: اها،
1: الحمد لله والله الاجهزه الامنيه انهم مبدعين.
0: اه طبعا،
1: والله العظيم ترفع القبعات لهم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: رنوا علي امبارح وقالوا لي هي تم ضبطه في المركز الامني وما شاء الله عليهم وما قصروا، خاصه بفرست المناره، الله يعطيهم الصحه والعافيه.
0: ابدا يا سيدي، ابدا يا سيدي، الله يقويك.
1: يعني جهودكم مباركه
0: جدا. واجبنا هذا، والله واجبنا يا اياد، واجبنا يا اياد.
1: الله يكرمك. بس في شغله صغيره اذا ممكن.
0: قل لي
1: موضوع الامانه في موضوع الطريق. والله ما حدا تواصل معي، انا قلت لك انا امي مريضه سرطان وهيك شفت الحاله الصغيره صارت معنا سرقه، ما حدا قدر يوصل عندهم في الدار جوا. فبالله عليك ارجو متابعه منك انه يلاقونا طريق لهالبيت فقط لا غير، ما بدنا غير يفتحونا طريق طوارئ اعتبروها للبيت.
0: يعني بس. مؤقت
1: هي كان في طريق، هو كان بالاصل في طريق وطلع اصدار من التطوير الحضري ومن امانه عمان في تعبيد الممر عشان خدمه الناس اللي جوا ما لهم اي
0: ابشر
1: سياره.
0: ابشر يا اياد،
1: فاكون ممنون لك اذا
0: ابدا ابدا توكل على الله. ابشر ابشر ابشر ابشر، ان شاء الله ما منقصر فيك ان شاء الله. وصوب الله يا شباب، يا محمد وصلتوه ولا لا للامانه؟ لا وصلوا للامانه الان اذا سمحت. يسعد صباح كل اخواننا المغتربين من كاليفورنيا ومن السويد ومن الفلبين ومن كل المناطق اللي بدي اقراها واللي بيبعثونا فيها الشباب. الله يسعد صباحكم ومساءكم حسب توقيتكم اينما كنتم.

0: صباح الخير يا محمد.
1: يسعد لي صباحك استاذ عامر، كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: احنا والله سيدي ما بنقدر الا اليوم كل يوم نسمعك وكل يوم نتصبح بصوتك.
0: ربي يكرمك
1: والله، والله العظيم ترى تعرف انها مسؤوليه كبيره عليك، والله مسؤوليه كبيره
0: الحمد
1: عليك.
0: لله الحمد لله. بدعائك يا سيدي، بدعائك ان شاء الله.
1: والله والله راضي انت راضي والدينا
0: ان شاء الله يا رب. اسال الله
1: والله
0: يحفظك والدي. الله يحفظك يا رب. اسال الله لنا
1: اليوم ما بدنا ملاحظات، بس بدنا نصبح عليك
0: يصبحك ويربحك.
1: نهاية أسبوع سعيدة سيدي، والله يعطيك العافية.
0: ربي يعافيك ويحفظك. إي والله
1: والله يديم جلال سيدنا على رفوق روسنا والأمن.
0: آمين.
1: والأمان.
0: اللهم آمين.
1: وطننا الغالي، واليوم أجواء شتوية إن شاء الله، إن شاء الله يكون شتاء الخير.
0: الله يجيب اللي فيه الخير يا رب، الله يجيب اللي فيه الخير يا رب. يا رب يا رب يا أخوي محمد، الله يسعد هالصباح. إي والله صبحك وربحك. هلا يا أخوي، صبحك وربحك. هلا يا محمد، هلا يا أخوي.

بالله يا شباب في رقم آخره 498. بالله انكم تشوفوا بأنك بدك تحكي مع الأمانة وبدك تحكي مع الأمانة عن هذا الموضوع تبع اللي حدث فيه قبل شوي أخونا محمد بعد أمركم. شوفوا عبد الفتاح شو بده بالله يا شباب البياري بعد أمركم.

من الإمارات اللي هو أيمن جرادات. أيمن بيقول لي دائما مشغل الإذاعة الصبح بدوامي، فبيجيني مديري أعطاني تنبيه، وحاليا مديري لازم يسمع معي برنامجك، علما أنه مدير من الجنسية السودانية، وبقول لك يا زول تدخل قلب. قل له والله يا زول أنه إحنا منحب السودانيين، والله أن أنا بشكل شخصي. قل له الله عليك يا زول، بالله عليك يا زول. بعدين هلال أبي يقولوا له ها، هلال أبي بشجع الهلال، بس يا الله ما يكون مريخ أبي، هاي مصيبة. أخوانا بالسودان أنتم هلال ومريخ الأندية، لما تقول له شو بتشجع أنت ما بقول لك بشد أنا هلالالي، لا بقول لك هلال أبي. المريخ بقول عنه مريخ أبي مش مريخي هيك. فعليك الله يا زولة، عليك الله يا زول، دير بالك على زلمتنا بالله عليك. أسعد الله كل هذه الصباحات لإخواننا في السودان كذلك. ما عنده مرا ليه بس كده بس كده بس أكل زول بس ويرتاوي لا ما عنده مرا ليه بس كده بس كده بس كل زول بس ويرتاوي إلا ده ما عنده مرا ليه بس كده بس كده بس يا ابن استهدى. الله يسعد صباحك يا عبد الرحمن الفقيه، كمان لما اقول لك احنا نسمعك نمر. الله يسعد صباحك يا عبد الرحمن، درب السلام ان شاء الله.

بس بدنا نتأكد بالله من الخبر. في مبارح رسائل وصلت إذا بتقدر تحكونا مع شركة الكهرباء ومهيئة الطاقة يا عمر. بعض الناس وصلت رسالة للأردنيين المغتربين بقول لك عزيزي المواطن تم إلغاء دعم الكهرباء عن رقمك الوطني لمغادرتكم مع كامل أفراد أسرتكم المملكة لمدة تتجاوز 6 أشهر. بس نتأكد هل هذه من شركة الكهرباء وليش؟ يا شباب إذا سمحتوا يعني بعثينها تعرف المغتربين واتسابات وجروبات واحدة لك هذه رسالة وصلت لأحد الأردنيين المغتربين معقول شركة الكهرباء؟ لا لا لا لا لا, لا. الأولى خليها صاحب العداء. الآن يا محمد الآن بجاوبك على هذا السؤال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بس أعتقد أنه لازم يتقدموا أنه لازم بدنا الدعم والله أعلم والله أعلم. بالله مطول التليفون شباب

0: معنا الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة الدكتورة تحرير قاق. صباح الخير دكتورة.
1: يسعد صباحك أخي عامر, وصباح الخير للجميع اللي عم بسمعونا.
0: الله يحييك يا دكتورة. بعث لي أحد إخواننا الأردنيين للمغتربين إنه عزيز المواطن تم إلغاء دعم الكهرباء عن الرقم الوطني لمغادرتكم مع كامل أفراد أسرتكم المملكة لمدة تتجاوز 6 أشهر.
1: نعم.
0: شو يعمل مثلها؟ هل هذه من شركات الكهرباء بتيجي؟
1: أخي عامر ما ترجع نذكر مرة ثانية.
0: تفضلي أفضل.
1: إذا بتذكر معنا ببداية شمول الدعم للأفراد اللي يستحقوا هذا الشمول, وتم التطبيق يعني أو التسجيل عبر المنصة الخاصة بالدعم, وحاليا هاي الخدمة موجودة عن طريق تطبيق سند. اليوم احنا او كذلك الوقت ذكرنا اي مشترك بيكون يعني الاستهلاك تبعه اقل من 50 كيلو شهريا لثلاث اشهر متتاليه, بيتم في هاي الحاله التجميد او ايقاف الدعم لحين انه يرجع ينضبط مجددا الاستهلاك الخاص بهذا المشترك. وكانت الغايه من ذلك عمليه زي ما بنعرف احنا لما بنكون مدعومين هنالك في دعم اخر بيستحق للافراد اللي بيكونوا مشمولين بالدعم اللي هو بقيمة دينارين او دينارين ونصف اذا كانت الكميه اقل من يعني حسب الكميه اقل من 250 او 300 كيلو وات, بيجي دعم ثابت على الفاتوره. وهنا كانت اجراءات, فكان واضح انه الاشخاص اللي هم خارج المملكه عاده بتطلع الفاتوره بقيمه المقطوعيه الحد الادنى من المقطوعيه, وبالتالي بيكون يعني عمليه الحساب او
0: طيب الان شو يعمل دكتوره؟ شو يعمل؟
1: نعم.
0: شو يعملوا؟
1: ما في شيء بده يعمله, يعني هو بس يعني زي ما حكينا هو اجراء يعني كان مستبعد يعني بمثل هاي الحالة, لكن حتى يعني يكون المواطن على بينة بأنه حاليا تم إيقاف الدعم عن الاشتراك الخاص فيك. هلأ لما يرجع إلى المملكة بيقوم بعملية يعني بتأكد بس أنه رجع الاشتراك تبعه مجددا بحالة الدعم.
0: لازم يرجع دكتورة
1: حتى يتأكد أنه تم التفعيل, هو المفروض أنه يعني بتفعل بشكل تلقائي, ولكن من باب التحوط يتحقق من ذلك, وسهل جدا عن طريق تطبيق سند.
0: بس دكتورة
1: زي ما حكينا في حال غير مكان سكنه بإمكانه يغير الدعم على الاشتراك
0: في الجنة. يعني إذا يروح على سند ويغير, بس بيقولوا لي إحنا بندفع فواتيرنا كل شهر وإحنا في الخارج.
1: هلا ما في مشكلة, هو بتوقف الدعم لأنه أصلاً رح بالحالتين رح يدفع أدنى مقطوعية, يعني ما رح تفرق معه بالحالتين سواء كان حالة التطبيق أو الاشتراك مدعوم أو غير مدعوم. في الحالتين طالما ما في اشتراك
0: أوكي.
1: خلينا نحكي رح يدفع أدنى مقطوعية.
0: يعني حتى لو أنه شلنا الدعم عنه بيته مش مستخدم رح يدفع 6 دنانير فقط,
1: اللي هي أدنى مقطوع.
0: أدنى مقطوع.
1: اللي هي مثلا أجرة العداد.
0: أوكي. يعني إخواننا المغتربين اللي بيته فاضي وإجا هاي الرسالة أنت رح تدفع الحد الأدنى من المقطوعية حتى لو شالوا عنك الدعم, بس ترجع هذا المعمول فيه.
1: نعم, وهذا الأمر كان قبل الدعم مطبق, يعني زي ما بنعرف لما كنا في الماضي قبل الدعم حتى اللي بغادر المنزل أو مثلا اشتراكه يعني طالما أنه مش فاصل الخدمة بشكل تام.
0: نعم.
1: بدفع الأدنى مقطوعية, هو فقط إجراء من رسالة جاءت يعني من باب الشفافية تعلم المشترك. حتى زي كمان يعني بنفس الوقت في حالة أنه كان المشترك لا موجود داخل المملكة, ولكن مثلا ممكن أنه هو غادر المنزل أو يعني صار في خطأ, يعني يستطيع أن يراجع طالما إذا فتر الرسالة.
0: شكرا يا دكتورة. شكرا يا دكتورة. أخونا منذر بني حسن من فلسطين, أسعد الله صباحك, الله يبارك فيك ويكرمك, بعثينا إحنا كمان منتابعك, الله يكرمك ويبارك فيك وينصركم ويثبتكم يا رب العالمين, نصر مؤزر يا الله.

0: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارتي دولة إلى ماليزيا وأستراليا. واشنطن تقترح رفع التجميد عن أصول روسية لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب. الولايات المتحدة تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران. صندوق النقد الدولي يقول إن حرب الشرق الأوسط تفرض صدمة اقتصادية غير متكافئة في المنطقة. صندوق النقد الدولي يؤكد أن حرب الشرق الأوسط تسبب ضغطاً شديداً على الدول المتضررة بشكل مباشر. انخفاض على الحرارة اليوم وتوقع زخات مطرية شمالي المملكة ووسطها.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: ملقان بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
7: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطبيب. الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

0: المستقبل.
1: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق مجددا. بارح جاني اتصال بدي أسمعكم إياه. وقبل ما أسمعكم إياه، أحيانا أي قصة أو حكاية، حكاية شخص بتكون حكاية عائلة، حكاية ناس، بتحاول إنها تلاقي باب رزق بكرامة. ضيفنا اليوم أخونا أنس الغرابلي. شلونك؟
1: الحمد لله.
0: طمنا عنك.
1: ما شاء الله تمام يا رب.
0: يا رب لك.
1: بنعم من الله.
0: يا الله ما أحسنك. خلص. صح؟
1: ها والله الحمد لله.
0: الحمد لله على كل شيء. أهم شيء الصحة طيبة.
1: الحمد لله من سويداء القلب، يعني نعم الله علينا كثيرة، مش محصورة بنعمة، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى.
0: يا ربي لك الحمد. بدي إياك تعرف الناس عن أنس. أبو إيش؟
1: أبو زكريا.
0: يا أبو زكريا ما شاء الله.
1: ما تخيل.
0: تفضل يا أبو زكريا، عرف الناس مين أبو زكريا، شو بيشتغل؟
1: والله أبو زكريا مواطن عادي. الحمد لله، يعني الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هالبلد الطيب.
0: الحمد لله.
1: والبلد اللي إحنا بنعتز فيه وين ما رحنا.
0: الحمد لله.
1: لكن سبحان الله يعني ما توفقت إني أشتغل بالقطاع الخاص أو القطاع العام، فلجأت إني أتعب على حالي وتعلمت أكثر من حرفة.
0: كويس.
1: فمن ضمن الحرف اللي أنا استهوتني يعني وحبيتها يعني وأطلت فيها يعني هي صناعة الفراء وبيع الفراء.
0: فيها دفء للناس.
1: فيها منافع للناس.
0: إن شاء الله منافع للناس.
1: فكانت يعني هذه الحرفة ممن يعني الحرف اللي أنا أحببتها يعني.
0: كم سنة صار لك؟
1: يعني صار تقريبا قرابة 15، وفي قبلها كنت يعني بتردد لما أتقنت الصنعة، لكن صار لي 15 سنة في مكان محدد ببيع فيه والناس بتعرفني والحمد لله. يعني كنت سيرت الآن يعني
0: الحمد لله،
1: يعني الناس تزورني من خارج الأردن. يعني كان صار يوصوا أولادهم روح على الشيخ الفلاني في المكان الفلاني.
0: كويس.
1: من السعودية، من قطر، من عمان. فالحمد لله بنغشش الناس، بنقول للناس في عندنا أكثر من نوع، ما بشتغل على العروض لأن العروض بتعتمد على أشياء خفيفة وأشياء يعني غير جيدة
0: والكلف.
1: فأنا بشتغل على كل يعني على كل الأنواع الموجودة.
0: طيب كويس. أنت شو بتشتغل من الألف إلى الياء كله؟
1: لا مش
0: يعني
1: كله.
0: عندك مشغل؟
1: هلا أنا عندي مشغل صغير. بقدر أشتغل مثلا الشيء يعني اللي بقدر أشتغله يعني من ضمن اختصاصي. كنا زمان بنشتغل في الصيف في الطبيعي، لكن الطبيعي الآن سعره مرتفع وغالي كثير. يعني الفروة يعني الآن
0: القديمة يا زلمة كانت نار.
1: ماشي بس برضو سعرها الآن نار.
0: قديش سعرها بالله الفروة
1: يعني
0: القديمة؟
1: الآن يتراوح أقل سعر 50 دينار.
0: كم كيلو الفروة القديمة؟
1: تكون هذه أم 50 دينار، وزنها تقريبا 8 كيلو، 7 كيلو، 9 كيلو. كل ما خف وزنها للفروة بيزداد ثمنها، بيوصل لألف دينار أردني.
0: في فروة بألف؟
1: طبعا في اللي هو بسموه الطرح، طرح الخروف هو صغير. طبعا مش عندنا في البادية السورية والعراقية عندهم يعني حلال كثير، فبيصير عندهم طروح كثير. فالراعي من ذكائه بيسلخ الجلد وبوديه على المشغل، طبعا بيجمعهم بملحهم وبوديهم على المشغل لما يكون 40 جلد، كل 40 جلد بتكون فروة. فبيكون وزنها خفيف يعني ما بتجاوز 2 كيلو.
0: ودافية.
1: وبيكون ثمنها غالي طبعا، وشكلها وفروتها وهذه يعني شيء، بس الآن غالي الآن على الناس. فلجأت الناس من سنوات إنها تدور على شيء
0: أخف
1: بالسعر ويكون جودته طيبة.
0: طيب كويس. اليوم الناس بهمها السعر أكثر من جودة الفروة؟
1: في شريحة كبيرة بهمها السعر، اللي يعني بيجيك بقول لك أنا لقيتها، هو لقى صورة ما لقى حقيقة الفروة. يعني الفروة الآن لو طلعنا هنا هذا ملمس. هذا ملمس، هذه فروة اسمها جوخ.
0: ارفعها لفوق شوي.
1: هاي
0: هاي شو اسمها؟
1: هذه فروة قماشها جوخ.
0: قماشها جوخ.
1: القماش تاع حجوخ بيجي ثقيل. طبعا ما راح أقول لك جوخ صناعي لأنه الجوخ هو عبارة عن صوف، لو كانت صوف طبيعي لكان سعرها غالي كثير. لكن الحمد لله الآن تيسرت الأمور، صار يجيبوا صوف يعني مخلوط أو صوف عبارة عن مواد مش طبيعية. طبعا
0: هاي جوخ انت مطرسها على الطرف.
1: هذه جوخ مطرز. نعم.
0: قرب المايك عليك أبو زكريا شوي. نعم. أيوة قرمود. أيوة أيوة.
1: هذا الجوخ طبعا بتطرز على حسب رغبة اللي بده يلبسها. في ناس بقول لك أنا بدي إياها على شكل عباء، في ناس بقول لك لا أنا بدي إياها خط عربي, بدي إياها سفايف مثل هذه, شبرات مثل هذه اللي هي اللباس العربي القديم. في ناس بقول لك لا بدي إياها عليها إبريم مثل هذا, رسمات وكذا وتحجيرة.
0: قديش حكين هذول؟ الجوخ هاي غالي شوية.
1: لا لا لا ما فيش يعني الأسعار يعني بمتناول الجميع يعني. يعني
0: أغلى فروة عندك قديش؟
1: أغلى فروة عندي حقها 100 دينار.
0: وينها؟

0: طيعي لانه انا بالوجه راح اقول الشيخ غشني.
1: الا هاي هاي شو هاي؟
0: هذه بسموها صديري. هذه
1: صدير مزبوط.
0: من اعمار من سنه تقريبا يعني هاي شايفها. من سنه ل 10 سنوات 12 سنه.
1: كويسات هذول للمدارس.
0: ممتازات جدا. وهم اكثر اللي بيلبسها الصداري الولادي بيحبوا المنظر اكثر.
1: صحيح شيء. طيب يا اخوي بدي اقول هالشغله وامري لله. اطلع لي الفروة أم الطواقية. أم الطاقية يطلع.
0: هذه فروة أم الطاقية.
1: ارمي ارميهن على أرض هذول. حطن على أيوة حطن على ها حطن على أرض أيوة. طلع. لحظة شوي بس.
0: هاي
1: لحظة.
0: يا ريت تلبس أستاذ عامر.
1: لا لحظة بدي إياك بدي تحطها أنت بش طاقية. امسكها هيك. أيوة ورجيها للناس على الكاميرا.
0: هاي
1: أقول لك شغلة وأمري لله. من لما صارت هذل الفروة بطاقية وبجياب وألوان هاي تبعت الستات هاي يعني حسيت موسم المطر انخفض.
0: لا
1: صغر لا صغر الله العظيم.
0: طبعا هي هذه الفروة بس يعني استخداماتها جميلة يعني طورت شوية. كانت الناس بتلبس الفروة ألبسها.
1: افتح البس أيوه.
0: ويريت تلبس أنت ممكن تكون على إنه على ما.
1: لا خليك لبس خليك لبس أيوه.
0: شايف؟
1: ايوه.
0: فيها سحاب طبعا.
1: ايوه.
0: وفيها جيبه واحنا بعض الاحيان بنعمل لها جيبه داخليه للي بيطلع فيها وبيسافر وكذا. ولها طاقيه هذه اربعه في واحد مثل ما بيقولوا.
1: اربعه في واحد.
0: الشماغ بتغطيك عنه. الطاقيه بتغطيك عنه. بتدفي صدرك بتدفي تحط لك جيبتك. هذه تراوح سعرها من 7 دنانير الى 25 دينار برضو على حسب الخامه والكلف.
1: طب هاي ستاتي.
0: وهذه الستاتي استاذ عامر قصه وحكايه وروايه.
1: شو ماذا
0: هذه يعني صار يعني النسوان يلبسن يعني هذه الفراوي. ما شاء الله. بس القالب غالب استاذ.
1: الله يا ربي يكرمك.
0: ما شاء الله.
1: هاي كويسه. ادفى شويه.
0: طبعا كل ما الجوخ طبعا الجوخ ادفى صوف لانه
1: والله دافي.
0: يعني في جوخ طبيعي بوصل حقه تقريبا 1000 دينار استاذ عامر.
1: قرب على المايك. ايوه خلي الناس تسمع.
0: ماشي استاذ عامر.
1: طيب
0: هاي النسائي مثلا نعمل النسائي بكلف شبرات نعمل بريمات نعمل لها طاقية برضو كمان. النساء بياخذ منه شغل اكثر وجهد اكثر ووقت اكثر.
1: اتفضل افتح. ليش النساء بياخذ منك شغل اكثر؟
0: لانه عليه كلف اكثر
1: اغلى.
0: يعني احنا رجال مثلا خلاص بنقبل انه يكون سادة لكن النساء لازم يكون عليها شبر اشي فلاحي اشي فرزات اشي مغربي اشي.
1: هو للدفى بيستخدموه ولا
0: هو الاثنين في واحد يا شيخ؟
1: اثنين في واحد يا شيخ.
0: او في اشي بيحبوا سادة زي هيك. كان اول ما طلعت هالرسمات هذه.
1: طبعا لكل اعمار انت بتعمل؟
0: طبعا انا من سنة الى يعني اكبر عمر. طبعا في كمان صداري رجالي كمان. طبعا هذا صناعي استاذ عامر.
1: صناعي
0: هذه لو طبيعي وكانت
1: غاليه يعني جدا
0: جوده عاليه بوصل ثمنها تقريبا 200 دينار.
1: 200 دينار.
0: هي تيجي مثل هيك شايف.
1: معروفات هذول.
0: والنساء طبعا مشكل لانه احنا يعني عشان الناس.
1: مين اللي بتتعب معاه بالبيع رجال ولا نساء؟
0: والله يعني
1: والله من ضحكه
0: لا تحرجني كثير.
1: خلاص بينت.
0: لا يعني ان النساء بيحبوا يدققوا. يعني هذه
1: مين اللي بيفاصل اكثر؟
0: هذه خيطها كذا هذه خيطها كذا.
1: مين اللي بيفاصل اكثر؟
0: على حسب اذا كان الرجل مع المراه. المرأة إذا كان المرأة لحالها بيختلف. إذا كان الرجل لحاله بيختلف. في ناس بتدفع بسخاء. طيب. وفي ناس بتدقر عليه.
1: طيب يا أبو زكريا فرضا مثلا أنت عامر زبونك.
0: ونعم
1: فيك بحالك وبتعرف أنه عامر بفاصل رايح ينشف ريقك بيجي يقول لك بيش هي الفروة هي حقها 15 بتقول له بعشرين عشان تخلص معها 15 ولا بتقول له اسمع والله آخرها 15.
0: الأول مشكلتي إنه أنا في البيع يعني ما بحط يعني سقف مثلاً عالي.
1: كويس.
0: باجي بقول مثلاً هذه فروة ثمنها عليا مثلاً ب15.
1: طيب.
0: أنا همشي الربح بحط مثلاً ليرتين دينارين. بيجي بدي فاصلني بيجي بقول لي وضعي كذا بقول له شو رأيك تعطيني دينار فوق المربح؟ بقول لي موافق. بقول له الله يبارك لك ويبارك لي.
1: يا زلمه هالتعب الوقفه الواقف انت عند الـ عند الـ
0: هو احنا الفكره انه احنا موسمنا قصير.
1: يعني
0: احنا بنستعد الان. مستعد للموسم.
1: انتوا 3 شهور موسمكم
0: احنا.

0: بس بنستعد قبلها شهر بنعلب الناس بنوقف بنقولهم يا جماعة الخير احنا وقفنا هنا واستعدينا وبنظل لبعد شهر اثنين بنصفي تصافي يعني. لكن الحمد لله انا من 15 سنة واقف في مكاني يعني الكريم الحمد لله مش ناسيني من فضله.
1: طيب انت شو مشكلتك؟ شارع الأمانة بس.
0: انا مشكلتي يعني انا مبعد عن الطريق لانه الفراء شايف انت
1: طبعا انت ما بتشارش غير فراء ما تفتح لك مخيطة الثياب.
0: ما هو هذا انا ما بخيط بيدي انا بفصل بقص. عندي زوجتي الله يحفظها هي اللي بتخيط عندي الفراء. طبعا بنجيبه من السوق احنا يعني في تجار افاضل وناس يعني والحمد لله المنتج الاردني ابشرك استاذ عامر
1: ممتاز
0: يعني منتشر في كل البلاد الحمد لله بيجي بياخذ الناس بياخذ معنا.
1: طب انت لو صح لك محل هيك كويس توقف فيه 3-4 شهور مرخص وين
0: المحل؟ احنا كمحل
1: مش محل ناصية الطريق
0: هو شغلنا هيك ناصية الطريق. اما محل 3-4 شهور تستأجره
1: لا وين ناصية الطريق مكان مرتب؟
0: انا يعني يعني لا أخفيك من 15 سنة في أطراف عمان.
1: بأطراف عمان
0: أنا في مكان هذا المكان الناس بتجين عليه وهذا ما إجى يعني محض صدفة يعني لأنه قريب من مسجد بجانب مسجد وبعيد عن الطريق لأنه أنا الناس في وقت الموسم بتصف عندي كثير.
1: كم فروة بتبيع بالسنة؟ بثلاث شهور تقريبا.
0: والله ما في نسبة يعني ما في نسبة. المشكلة قلت لك أنا لما بتجين الأمانة فبضطر إني أسكر وهذا بيهدر وقت يعني. العام الماضي لا
1: يعني خلنا نرخص له هالمنطقة هاي يعني شو بده وخلنا نشوف كيف
0: يعني السنة الماضية لا أخفيك يعني كان موسم تعبان لأنه سكرت كثير.
1: سكرت كثير
0: المشكلة بيجي يعني ما بيفاوضك بيجي بتناول من السيارة وبيأخذ عنده.
1: أيوة.
0: ما بيشاورك أو كذا يقول لك ضب أو سكر أو كذا لا بيأخذ من السيارة. فهذا مشكلة عادة. وأنا بضاعتي جديدة إذا حطها بالسيارة عنده يعني صارت تالفة وأنا بقدرش أبيع الناس مستعمل يعني هذه المشكلة.
1: طيب انت بعت بثلاث شهور وباقي هالسنة كيف تحتاج؟
0: بعتاش لا أخفيك هذه معاناة كثيرة يعني قصص.
1: احكي
0: أنا يعني
1: لأن أنتوا هذه مهن هاي المهن يعني هي بتشتغل على
0: موسمية. نعم.
1: طيب انت بالشتاء هيك دبرت حالك 3-4 شهور وبعت الفروة.
0: احنا 5 شهور على الفراء.
1: طيب وغيرها؟
0: غيرها لا اخفيك بشتغل على تاكسي.
1: كويس.
0: يعني بهذه
1: تطبيق ولا تاكسي اصفر؟
0: لا تطبيق.
1: كيف وضعه؟ مرخص؟
0: والله انا مرخص الحمد لله. بقدرش هذه يعني بهدلها مشكله
2: ما
0: هذه.
2: شاء الله عليك
0: والحمد لله عليك. يعني من حال ما رخصت
1: ايوه
0: ولا شرطي وقفني يا اخي
2: اما لو مش مرخص كل يوم بتموقف
0: يا اخي نفسي يوقفني فلز عليهم وقفوني
2: وقفوني مشان الله بدي اورجيكم
0: والحمد لله. لا والله الحمد لله يعني طيبين وما شاء الله يعني اشتغل صح. وعشان هيك احنا بدنا لو في تصريح مثل يعني باقي
2: الشبكة بتطلع كويس التطبيق بتطلع لك 3-4 ليرة 5 ليرة.
0: التطبيق جيد للي سيارته مثلا ثمنها كاش
2: ما عليهوش قرض.
0: الماء اللي عليه قرض لا انا ما بنصح نهائيا يعني ملحوق. يعني انا السنه الماضيه صرت اخذ من ثمن الفروات يعني الثمن انا باخذهم برسم البيع
2: أوكي.
0: اخذ بثمنهم واسد الكمبيالات فهذه مشكله.
2: مشكلة
0: مشكلة.
2: شو عندك أولاد؟
0: والله البركة أستاذ عامر عندي 9 من الأبناء
2: ما شاء الله تبارك
0: الله. وعندي ولدين الله أكرمني فيهم وتكفلتهم وعندي ما شاء الله
2: ما شاء الله
0: وهالزوجة
2: يعني 11
0: إحنا 13
2: ما شاء الله تبارك. قديش عندك ذكور وإناث؟
0: عندي 5 ذكور
2: ما شاء الله
0: وعندي 4 من البنات.
2: أتوقع أسماء الذكور عندك يحيى صح؟
0: أنا عندي زكريا
2: وعندي
0: هاشم وعندي محمد
2: مصلي على
0: محمد سماه رجل من آل البيت وإحنا في الحرم
2: ما شاء الله.
0: صار يبكي لي لما عرف إنه جاني مولود وأنا في الراية على الحج فقال لي سمي على اسم جدي. قلت له هو على اسم جدك محمد
2: محمد مصلي على سيدنا محمد.
0: وفي عندي آدم وفي عندي فارس
2: ما شاء الله.
0: أما البنات فعندي مريم
2: وفاطمة
0: وسارة
2: وخديجة.
0: أما الأولاد اللي الله أكرمني فيهم وكانت في كفالتي في عندي سامر. هسه سامر ما شاء الله صار أطول مني الآن
2: ما شاء الله أيوه.
0: وبيعاوني الله يحفظه
2: آمين
0: على البسطة. وفي عندي أخته جودي.
2: قديش رب العالمين أكرمك لأنك تكفلت هذول.
0: والله ربنا يعني كرمه لا لا لا يحصى بدنيا فانية
2: ما شاء الله.
0: يعني ربنا سبحانه وتعالى ربما جنبني مرض، جنبني مصائب، لرب محبة الناس
2: صحيح.
0: يعني بجد إنه طبعا. محبة الناس هذه تلقاني
2: أنا وكافل اليتيم في الجنة
0: كهاتين في الجنة. الله يجعلنا وإياكم منه
2: يا رب العالمين. طيب يا أخي سؤال أمري لله، آدم وزكريا ومحمد، والله تعالى أعلم بأنه من اختار أسماءهم أنت
0: طبعا،
2: أما فارس ومين الثاني
0: وهاشم
2: وهاشم هذول عندهم زكريا صح؟
0: والله أستاذ عامر هو العرف. لا لا أنا
2: تزوجت
0: زوجتين.
2: آها
0: آه. والعرف عندنا العرف إنه الرجل هو الذي يختار أسماء، يعني أسماء الأبناء.
2: نعم
0: يعني هكذا العادة عندنا في العائلة.
2: أنت اخترتهم كلهم؟
0: أنا لا أخفيك أنا اخترت،
2: يعني ما أعطيت اثنين ثلاث
0: لا لا لا ما أعطيت
2: أبدا،
0: ما أعطيتهم هدنة.
2: ماشي أنت عندك الزوجتين ما زال
0: واحدة الله سبحانه وتعالى يسر أمرها والثانية موجودة
2: ما شاء الله. ربنا يسر الأمور يا رب العالمين. مبسوط؟
0: والله طبعا مبسوط.
2: مرتاح؟
0: والله يا رب لك الحمد.
2: يا رب لك الحمد.
0: يعني ليش ما يعني يقول النبي من أصبح آمنا في سربه
2: سنت
0: معافا في جسده
2: سنت
0: عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
2: الحمد لله.
0: بعدين جناح بعوضة هذا
2: صحيح،
0: هي الفكرة بس أنا يعني
2: إنه رضى
0: رضى إرضى بما قسم الله تكون أغنى الناس وأكون مطمئن في بيعي، هذا اللي بدي إياه إنه أكون مطمئن لما أجي أبيع. طيب. والله طلعت من المسجد المرة السنة الماضية طلعت من المسجد فاجأت وإنهم بيشيلوا قاعدين في الغرام.
2: وأخوان مين في شأن الله؟
0: أنا بصلي لا أخفيك يعني بستودي الله.
2: إيش أحسن؟
0: ما أدري لأن على باب مسجد أنا. لكن
2: الأمانة موجود إن شاء الله. مش الأمانة عمان أمانة عند الناس.
0: والله الأمانة عند الكل إن شاء الله. أسأل الله. لكن هو يعني يعني إحنا نترجاهم إنه يعني يكفوا. إحنا كنا أربع خمس شهور.
2: تركونا في شأن الله.
0: تركونا يعني نترزق الله.
2: طيب الناس بتسأل عن مكانك. فأنا اليوم بدي أقول للناس،
0: أنا خايف تقول للناس تجيني الأمان اليوم.
2: لا لا لا الأمانة يا سيدي بحكم بالله يا أخوان يا أمانة عمانة لا عليك تكون الأربع شهور وموجودين عند مساجد وكل شغلهم أربع شهور وبيبيعوا هالفراوة والله الناس فيها نفع للناس فيها دفع للناس.
0: إي والله آية من آية الله
2: صحيح. فإن شاء الله أي واحد اثنين إن شاء الله إنه غير نحاول إحنا وياك نلاقي لك مكان مرخص هيك كويس.
0: أنا هذا المكان ليش اخترته؟
2: بعرف لأنه ساحة فاضية وبجانب كبيرة. مسجد وما بتسكر طريق وفهم عليك
0: والصورة موجود عند الصورة
2: إن شاء الله إن شاء الله. بس إحنا اليوم إن شاء الله راحين نعمل صفحة لأخونا أبو زكريا على الفيسبوك.
0: يا سلام.
2: وأنا رايح أنشرها عندي
0: كمان.
2: فيعني احكوا معاه تليفون بدنا توصيلها بتصير توصل كمان.
0: والله إذا في طريقة نتعلم التوصيل
2: نتعلم. بتشوف لك واحد عباب الله بده يشتغل بتقول له تعال.
0: صحيح
2: انا ببيع الفروه وانت خذ ليرتين توصيل صحيح. شو رايك؟
0: والله احنا مستفيدين
2: اهنا يا المنفاد واستفاد.
0: احسنت.
2: بس بدي منك وعد.
0: نعم
2: بدي اشتري فروه وتاخذ حقها.
0: الله اكبر.
2: تم.
0: طيب تم. ولا شكرا. بدي منك وعد
2: انا
0: طبعا.
2: عارف لانه ابو زكريا هذا عزيز النفس. انا هيني بقول
0: يا سيدي ماشي بس برضو كمان نعمل خصم كمان.
2: خصمك انا موافق.
0: اقول لك مثلا ثمانيه ربحني عليها كذا.
2: الله يا رب
0: مثل بيع العجائز.
2: الله ربي يرزقك.
0: اللهم
2: الرزق.
0: انا موقعي عشان اكون يعني
2: اقول قول وين موقعك.
0: انا موقعي يعني من 15 سنه الناس بتعرفه.
2: وين؟
0: في اليدوده بجانب مسجد رمضان.
2: في اليدودة بجانب مسجد رمضان. أمانة عمان هذا الحكي مش الكوة.
0: غير صالح للنشر.
2: غير صالح للنشر. شكرا جزيلا أخوي. الله يرزقك
0: وبارك فيك. أنا أشكرك
2: أبداً.
0: يعني
2: أبداً.
0: على الاستضافة
2: أبداً.
0: أنا
2: أبداً.
0: أول مرة أطلع استضافة ترى.
2: بس ما شاء الله عليك
0: أول مرة أطلع الهواء.
2: ما شاء الله عليك متحدث.
0: ما شاء الله الآن الزوجة بتتابعني
2: طبعاً أهم شيء.
0: بس نسيت أبعث للوالدة تتابعني
2: مش مشكلة الآن نبعث لها إن شاء الله أنها الوالدة بتتابع. راضي راضيها؟
0: والله الحمد لله الوالدة مقعدة والحمد لله. احنا اصلا يعني المفارقة انا من العقبة. انا من بلد السمك والحر وكذا. بس من 20 سنة
2: اجيت له.
0: انا اجيت لحالي.
2: لوحدك؟
0: لوحدي. انا اجيت هنا. انا بحب المغامرات يعني.
2: عقبة وببيع فروة
0: يعني شو مفارقة. لكن هويتها للشغلة هذه.
2: الله ربي يرزقك.
0: هويتها لاني انغشيت. كانت سببها اني انغشيت بفروة. قال لي جيدة روحت اخذتها
2: غشت
0: اجت مي اجعلها مية
2: كمشت.
0: كمشت. فشفت كيف بصنع.
2: اشتريت زيت؟ اشتريت زيت
0: والله السنة ما اشترينا زيت، لا اشترينا من
2: المؤسسة،
0: من المؤسسة هو تونس. جيد بس والله ولا يمكن تقنعني أفضل من الزيت الأردني.
2: شايف هاي التنك اللي وراك
0: عليها خصم هذه؟
2: بنعمل لك عليها خصم. شكرا جزيلا لأبو زكريا. شكرا يا أخوي. إلى فاصل، وبعد الفاصل ضيف آخر.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا، تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
6: أنا ربحت 9999 دينار.
7: أنا ربحت 50,000 دينار.
8: وأنا ربحت السيارة.
7: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
9: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم مجدد. موسم الزيتون بالأردن له طقوس وحكاياته ترى، وكل سنة بتتكرر نفس الأسئلة: متى الوقت المناسب لقطف الزيتون وعصره؟ هل الاستعجال بالقطاف بيأثر على كمية الزيت الموجودة، العصير البارد والساخن، رصع الزيتون؟ كل هذه المواضيع حتى نعرف إحنا التفاصيل أكثر، معانا فياض العبيدة أهل الزيت. أبو معتز الله يسعد صباحك.
1: الله يعطيك العافية أخوي عامر.
0: عافيك. شو هذا الزيتون اللي قلت؟
1: هذا الزيتون مثل ما أنت شايف هذا الإيطالي.
0: إحنا عندنا إيطالي، إحنا عندنا روماني أكثر بالأردن.
1: في إيطالي نعم، هذا هو حاكم زي ما أنت شايف لونه أسود، هذا هسه للزيت بينزل.
0: آه قرب المايك عليك شوي أغلبك.
1: وهذا الزيت.
0: امسك لك حفنة بيدك لهذا. هذا شو؟ هذا للزيت.
1: إيطالي هسه حاكم زي ما أنت شايف لونه أسود.
0: يعني حاكم يعني جاهز للعصر.
1: للعصر نعم. أيوة. صحيح.
0: اه
1: والزيتون البلدي هي مثل ما انت شايف برضه قرب يميل للسواد.
0: اها
1: من هون كمان اسبوع 10 ايام
0: ايوه
1: يحكم للعصر الزيت.
0: واللي عندي
1: واللي عندك هذا نبالي محسن.
0: نبالي هذا الاغلب الناس عندهم نبالي صح؟ نبالي.
1: نعم مزبوط. هذا هسه احنا بنعمله للكبس.
0: آه شغل رصيع زيتون.
1: رصيع زيتون نعم صحيح.
0: هذا زيته قليل.
1: نعم.
0: طيب والإيطالي؟
1: والإيطالي للزيت.
0: أي أحسن زيتون للزيت؟
1: أفضل إشي اللي هو البلدي.
0: البلدي اللي هو هذا.
1: نعم صحيح.
0: هذا كل 4 كيلو زيتون 5 زيتون كيلو زيت تعطيه ولا لا؟
1: لا أكثر.
0: ما شاء الله. بالنسبة
1: يعني في بعض مناطق إشوال بطيك اللي هو الإشوال إحنا متعرف عليه 40 كيلو. بحطوا فيه 4 أدلاو الفلاحين عندنا بيعطي 10 كيلو و 12 كيلو و 13 كيلو
0: تنكة تقريبا. ما شاء الله.
1: نعم صحيح.
0: ما شاء الله. أحسن زيت وين؟
1: اللي هو الكفارات طبعا.
0: الكفارات
1: نعم صحيح.
0: أحسن زيت الكفارات.
1: الكفارات
0: شو نعم. الزيتون اللي بالكفارات
1: اللي هو البلد الرومي.
0: البلد الرومي
1: نعم صحيح.
0: أحسن زيتون.
1: نعم صحيح.
0: أنت عندك زيتون؟
1: عندي مزارع زيتون لوالدي طبعا.
0: لوالدك آه.
1: نعم صحيح.
0: قديش عندك كم درم؟
1: عندنا لوالدي 100 درم.
0: ما شاء الله. كم نعم. شجرة فيها؟
1: يعني فيها تقريبا 800 شجرة.
0: 800. قديش هذول كل سنة بتعطوكوا زيت؟
1: والله حسب لما يكون حامل منجيب تقريبا 200 تنكة زيت.
0: مروي ولا على الشتاء؟
1: لا على الشتاء.
0: كل الشتاء أطيب الزيت صح؟
1: أكيد أكيد
0: أطيب.
1: أطيب نعم.
0: طيب الآن موسم شو؟ العصر ولا نرصع زيتون؟
1: لا رصع زيتون.
0: لمتى؟
1: يعني لا بعد كمان 27/10 وطالع لحتى يصير عصر الزيت.
0: عصر الزيت
1: الأفضل.
0: الأفضل
1: لأنه بعطيك نسبة زيت أعلى.
0: نسبة زيت أعلى
1: نعم. ولا هو هسا كويس.
0: طب هذا البعصر العصر المبكر شو هذول؟
1: اللي بعصر عصر مبكر هذا اللي بده يمون. هذا بعطيك الزيت الأخضر لونه فاتح زي ما هو عندك وانا موجود على الزيتون.
0: يعني لون الزيت بيجي زي لون الزيتون.
1: نعم نعم.
0: الأخضر فاتح بيكون
1: بكون بعطيك رائحة ونكهة كويسة. بينما الزيتون لما يحكم ويعطيك السواد بعطيك زيت فاتح.
0: زيت فاتح
1: نعم صحيح.
0: والأسود
1: والأسود بعطيك زيت فاتح برضه.
0: كله فاتح
1: نعم. أما إحنا اللي بمونوا لبيتهم بأخذوا بعصروا زيتون أخضر.
0: الزيتون هذا
1: نعم صحيح.
0: أو هذا
1: صحيح
0: نعم. بس أي أحسن كزيتون رصع هذا؟
1: النبالي.
0: بيش بكيلتو بالله لي يا ماي؟
1: الكيلتو 60 قرش.
0: 60 قرش النبالي
1: نعم. نعم.
0: وتنكة الزيت قديش تتوقع يكون حاجة؟
1: زي ما حطت النقابة أصحاب المعاصر مع وزارة الزراعة من 100 إلى 110 دنانير.
0: من 100 إلى 110
1: طبعا. التنكة اللي هي 16 كيلو.
0: ما اللي هي هاي الورق؟
1: لا هاي الوراي 8 كيلو.
0: لا إذا ما هي 16.
1: هاي 16
0: كيلو. هاي 16 كيلو.
1: جبت معي تنكة 8 كيلو.
0: 8 كيلو فيها زيت؟
1: فيها زيت.
0: عصر السنة؟
1: لا طبعا لا.
0: وينها؟ هاتوها.
1: أعطيتها للشباب.
0: هاتوها تنشوفها. هاتوها يا شباب. طيب
1: هاي عصر الزيت العام.
0: طيب كيف بدي اعرف انه هذا الزيت مغشوش ولا مش مغشوش؟
1: بدك تعرف انه الزيت هذا مغشوش او مش مغشوش عن طريق الغذاء والدواء
0: بس
1: الفحص. نعم.
0: اما كواحد عنده الخبره ما بيعرف
1: ما بيعرف لا وطبعا في عندك السعر يعني هاي ما احنا بنشوف على الوسائل الإعلامية بحطوا تنكة الزيت من 60 إلى 70 واصل إلى بيتك مع قطرميز زيت مقدوس أو قطرميز لبني وهذا الإشي غير صحيح.
0: لما يجي عليك واحد يقولك بدي أحط لك معاه مقدوس واللبني فكك منه
1: فكك منه
0: أبدا.
1: نعم صحيح.
0: يعني ممكن يكسروه بزيت زي قلي
1: ممكن
0: كيف بغشوا الزيت؟
1: والله لا ما عندي علم.
0: ما عندك علم؟
1: ما عندي علم.
0: بس انت اليوم انت كخبرة عندك بالزيتون وشغلك بالزيتون بتعرف انه هذا بلدي؟ انه هذا قطف السنة والله هذا زيت السنة الماضية؟
1: الزيت لما يكون بالمحصور يعني ببين.
0: كيف ببين؟
1: ببين على ثقل الزيت.
0: عثقله.
1: عثقله.
0: اذا كان ثقيل شو؟
1: بكون زيت السنة.
0: واذا كان خفيف؟
1: بكون زيت العام.
0: ملوش علاقة على اللون؟
1: لا إله علاقة. ما حكيت لك إذا كان زيتون لونه أخضر بعطيك خضار فاتح.
0: فاتح.
1: نعم وثقيل.
0: وثقيل.
1: نعم.
0: أها أها أها. طيب توالي تنكة الزيت ممكن تبينها قديمة؟
1: يا سيدي هاي ترجع على الماكينات المحصرة.
0: ما لهاش علاقة بالزيت كزيت.
1: لا ما لها. في إنه الماكينات مرات بعطيك في شوائب اللي هو الترطب إحنا بنسميه.
0: الترطب.
1: نعم.
0: آه.
1: بس احنا كماكينات معصرة ما بعطيك نسبة ترطب صفر.
0: طيب انت اليوم بتبيع زيت؟
1: نعم صحيح.
0: طيب قديش بكلفك دلم الزيت؟ 800 زيتون. عندك 800 شجرة مزبوط؟
1: نعم.
0: الله يا رب يبارك لك ويرزقك فيهن يا رب العالمين ويرزقك فيهن خير
1: جميع ان شاء الله
0: خير الخير. انا سؤالي ال 800 زيتون قديش بتدفع عليهن هذول؟ انت كمزارع
1: يعني هذول بدك تحرث 4 حرثات بالسنه وتجنب وتسمد وترش.
0: قديش بكلفنك تقريبا؟
1: بكلفن تقريبا ما يقرب بس مواد احراث وسماد وتجنيب 6000 دينار.
0: 3000.
1: 6000
0: بكلفنك. 6000.
1: نعم. وبرضه لا تنسى قيمة الأرض. في عندك أرض قيمتها 35,000 دينار.
0: صحيح. وغير اللي بدك تدفعه بالمعصرة.
1: صحيح.
0: أنت يعني بتعطي كاش ولا بتأخذ بدل المعصرة؟
1: والله هاي ترجع حسب المزارع اللي برتد لمحصرتنا. إحنا نمشي على هواه هو.
0: طيب هذا الزيت هاي والله زيت ما شاء الله عنه.
1: نعم.
0: هاتوا يا من الكاميرا مش مبين الزيت. ما هو محمد رشاد حاط لي فيه نقطة تقول بطعمة إذا عبيها يا زلمة. شو بدك تغسلها إذا عبيت خلي الناس تشوف الزيت. هذا الزيت بلدي.
1: نعم صحيح.
0: هذا بيعته بيش السنة الماضية؟
1: هذا بعناه 130 دينار.
0: غالي 130
1: ما كان في كمية زيت. ما كان في كمية زيت.
0: طب أنت بيعتمد السعر على كمية الزيت؟
1: نعم ما في كمية زيت لحتى تبيع بأقل من هالسعر هذا.
0: طب كيف علاقتكم بالنقابة المعاصر الزيتون؟
1: كويس.
0: عندك معصرة؟
1: نعم صحيح.
0: عندك معصرة؟
1: نعم.
0: طيب هذا الزيت الآن طلعوا الشباب.
1: نعم.
0: هيو.
1: نعم.
0: هذا الزيت ما شاء الله عنهم.
1: نعم.
0: هذا تبع العام.
1: نعم صحيح.
0: قديش بتبيع التنكة؟
1: هسا ما عندنا احنا من تنك الزيت العام. انا جبت لك اياها من بيتي هاي من المون اللي عندي.
0: بعته كله اللي
1: لا ما في. لا
0: ما في.
1: لا لا.
0: متى انت تعصره ب 27 الشهر؟
1: نعم.
0: الناس تستعجل على الشراء ولا تقولهم اجلوا؟
1: لا احنا بنحكي اجلوا لانه حتى يبين السعر صحيح. هسا السعر مش مبين واضح.
0: يعني السنه نقول الزيت ب 110 100 ل 110
1: 100 ل 110 حاليا يعني.
0: طيب المروي بيش؟
1: المروي ما عندي علم فيه.
0: ما بتشتغلوش؟
1: لا احنا محصرتنا ما بنستقبل اي زيتون صحراء.
0: ما بتستقبلوا ليش؟ طيب
1: لا ما لانه احنا زبايننا كلهم عندهم زيتون كفارات ومتعودين.
0: صحيح. انتم المعصره عندكم على الطاقه الشمسيه؟
1: عندي طاقه شمسيه. نعم صحيح.
0: كويس. طيب انت لما تسمع عن المشاكل اللي قاعده بتصير حول الزيت والزيتون،
1: نعم،
0: كمزارع اليوم
1: تمام،
0: شو بتفكر؟ شو بتقول؟ شو الصحيح
1: من اي ناحيه؟
0: من ناحيه انه قبل ما يجي موسم هالزيتون يا رجل بتصير ازمه، التنك فيش زيت، فيش زيتون، التنك راح توصل 130، التنك راح تكون. يعني انت كمزارع قول للناس الصافي شو الحقيقه.
1: الحقيقه انهم يتابعوا شو النقابه اصحاب المعاصر شو بتعلن، وبيتابعوا وزاره الزراعه يعني.
0: واحيانا بتحس في خلاف بين النقابه والوزاره؟
1: لا ما في خلاف، بين الوزاره والنقابه متفقين مع بعض.
0: اشتري من المعصره من المزرعه؟
1: اكيد اكيد. أو من مزارع بتكون أنت وثقان منه
0: 100%.
1: نعم صحيح.
0: ولا غش زيت ممكن يغشوا،
1: مين هم
0: اللي بده يغش الزيت بغش،
1: اللي بده يغش بغش، بس يعني كمعصر زيتون صعب
0: صعب
1: صعب.
0: أه. المعاصر ما بيقدروا.
1: لا
0: الله يسعد صباحك يا ابو المصطفى،
1: وصباحك
0: يسعد وبارك الله فيك حبيب. والله الله الله يا ربي يرزقك رزق الحلال
1: حبيب، الله يسعدك.
0: شكرا.
1: ومن بن برك نقول برضو في ناس بتستعجل على قطف الزيتون من حراميه الزيتون. يعني حراميه الزيتون يعني ما شاء الله عليهم، من الصبح ببلشوا على الشجر وبمدوا مفارش كأنه صاحب أرض
0: صاحب أرض. طب ده سك سؤال، الجفت
1: نعم
0: عليه طلبة؟
1: عليه طلب نعم.
0: بيش بالله الجفت ارتفع حقه؟
1: لا
0: أكيد
1: لا، احنا برضو من راعي المواطن.
0: بيش بتبيع الجفت؟
1: الجفت بنبيعه احنا بدينارين، الشوال
0: الشوال بدينارين.
1: نعم. أه. فيه 28 حبة.
0: في 28 حبة قديش كان بدينارين بعده؟
1: بعده بدينار، ما يعني ما ارتفع مع زي ما
0: وعليه طلبها بيروح بيروح بترتفع. بيروح كله؟
1: لا بروح طبعا بروح.
0: ناس بتدب تلاقي لهاش الناس
1: اكيد
0: تدفع
1: أكيد.
0: الله المستعان دائما.
1: الله المستعان.
0: شكرا يا ابو المعتز.
1: العفو.
0: شكرا.
1: العفو. العفو. العفو. العفو.
0: الى ان القاكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. التقيكم مطلع الاسبوع المقبل ان شاء الله، لكن دائما اذا كان في العمر بقيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أكثر. إربد شارع الهاشمي.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مقتل 17 طالبا ومعلم واحد جراء انهيار سقف مدرسة بمدينة بيشاور الباكستانية. واشنطن تقترح رفع التجميد عن أصول روسية لإحياء مفاوضات إنهاء الحرب. الولايات المتحدة تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران. صندوق النقد الدولي يقول إن حرب الشرق الأوسط تفرض صدمة اقتصادية غير متكافئة في المنطقة. صندوق النقد الدولي يؤكد أن حرب الشرق الأوسط تسبب ضغطا شديدا على الدول المتضررة بشكل مباشر. انخفاض على الحرارة اليوم وتوقع زخات مطرية شمالي المملكة ووسطها.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: يا صباح الخير، يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا يا أحلى وأجمل وألز وألطف ناس في العالم. اليوم قبل ما نعمل أي شيء بدنا نبلش معكم اليوم بسؤال الحلقة على طول.
1: على طول صبح لي
0: بي. خلص كل مرة صباح يعني وصباح وصباح.
1: صباح الورد والياسمين.
0: ما هو خلص سانت ليفان سلم وصبح وأنا صبحت.
1: طب وأنا يعني
0: حبيبتي صباحي يعني
1: بدنا نحكي صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا، نذكرهم انه اليوم الخميس، بدنا نذكرهم انه شو ما كان يعني اليوم لازم تكون طاقتكم حلوه وطاقتكم ايجابيه، ممنوع حدا ينكد عليكم لانه اليوم الخميس الونيس. فجماعه الخميس اكيد مبسوطين مثلي وبحبوا الخميس، جماعه اي يوم ما بتفرق عندها الهيلين كمان مبسوطه. فيسعد صباحكم جميعا، وهلا بلش مشوارنا معكم.
0: اوكي خلاص صباحكم جميعا. اوكي سؤالي لكم لليوم،
1: تفضلي.
0: سؤال خفيف لطيف.
1: يلا.
0: بتعرفوا احيانا ممكن ترن عليكم مكالمات اللي هي البرايفت نمبر، الهويه المجهوله، اللي بيكون رقم المتصل مش مبين، رقمه مش واضح، بعد إشي معين صاير معكم بحالكم شو ما كانت. فانا بدي اسال هلا المستمعين، كيف بتتعاملوا مع هدول الاشخاص لما يرن عليكم من رقم والرقم مش مبين؟ يعني فجاه حد رن عليكي كنت قاعده في مكان نو كولر اي دي او لا يوجد هويه، هل بتردي على التليفون ولا بتفصليه ولا بتسمعي ممكن تزتي كلام انه ليه مثلا بترن من هيك؟ لانه في لي اغلب الصحبات غير الناس ممكن بتحركه، شو في لي صحباتهم اصلا هيك تليفونهم، يعني هم حاطين تليفونهم زي هيك، فانا بيوتروني بس يرنوا، يعني بحس الموضوع بيوتر الاعصاب.
1: معك حق لين، طبعا هذا لين هيك بدها تسال سؤال خفيف لطيف. يعني زي ما حكيت
0: اكيد ايوه اليوم.
1: هيك اليوم بلشنا هيك، حابين نبلش بسؤال خفيف لطيف خطر ببالها لين قبل الحلقه، قالت لي لازم اسال المستمعين قبل ما ندخل بموضوع الحلقه. فبدنا نحكي لك كارين، انا لو مكانك لو حدا علي من رقم غريب عادي برد صراحه، مش اني بتجاهل الاتصال بس برد
0: جد.
1: برد حاطي انه مين معي، شو بدك، بلكي شغل، بلكي اشي طارئ، بلكي حدا صاير معه اشي. فمش زمان كان موضوع البرايفت نمبر او الرقم الخاص كان يدفع اشتراك عشان يصير رقمهم برايفت او رقمهم خاص، هلا الموضوع بطل زي هيك عادي، يعني الموضوع صار اسلس بحس انا.
0: صح، يعني هاي اصلا خدمة تحويل الرقم او تحويل هيك كانت اهدافها اصلا مش زي ما احنا عارفين هلا اللي هو تهديد ومشاكل وهيك، لا هو كان الهدف منها انه مثلا واحد مثلا بده يرن على مكان شغل ما بدهم يعرفوا رقمه، هذا مثلا بده شغل معين. بس المشكله هلا رندا انه في قصه انا سمعتها عن بنت بضل يرن عليها رقم، هي متزوجه اصلا فبضل يرن عليها برايفت، ضل يرن عليها برايفت كل شوي كل شوي، فزوجها بحكي لها شو الرقم البرايفت اللي بيرن عليكي، بتقول له كل ما ارد انا افتح الخط ما بيحكي ولا شيء. قالها طب بصير ان المرة الجاي هذا الرقم خليني انا ارد، رن هداك الرقم كمان مرة، مين بيرد عليه؟
1: مين؟
0: رجل. هذا الرجل طبعا بتخوت، مرحبا يعطيك العافية انا زلمة، وطبعا بيعرف اسم البنت ممكن تدرس معه بالجامعة، انا بعرف زوجتك، انا الى اخره، سببه مشكلة قد الدنيا وكانت رح توصل للطلاق بسبب واحد بس قاعد بتخوت على التليفون بيعمل اجواء وقاعد بخلق الشك بين الناس، وفي ناس جات عندها هذا المرض النفسي، في ناس تحب تخرب بيوت مثلا. غير هاي القصة رندا، اصلا انا بحس اي شيء هيك تحسيه غامض وانتي مش عارفيته مش متأكدة منه بحسه اشي موتر، يعني الناس ليش بتكتب اسماء بعض بس مثلا انا اسيف رقمك عشان اعرف مين بيرن علي؟ طب انا لما حد يخفي الهويه
1: حب اوضح لكم شوي صوره، لين ما بترد على ارقام لا بتعرفها ولا ما بتعرفها
0: في مليون
1: عشان نكون واضحين ومتفاهمين، ابدا حتى لو رقم بتعرفه ما بترد عليه، ببعث لها واتساب ترجع بعد 3-4 ايام. حب احكي لهم موقف صار معنا.
0: اوكي
1: في مرة في رقم رن علي، في كانت ضيفة عندنا هون بالبرنامج وأعطت رقمي ورقم لين، تمام. وهذا الرقم هذا الشيء مخرج، هو بيعايش ما بعرف وين، هو مصري كان وقتها، ورن علي وقال لي إحنا بحاجة مذيعتين يكونوا معنا بمسلسل تصويره في الأردن.
0: أوكي.
1: وليس انه انا حكى معي واعطيته ديتيلز وحكيت معه وسالت البنت انه هل فعليا هذا مخرج، اعطاني اسمه، عملت عليه سيرش، طلعت الامور كلها تمام. فحكى معي واعطاني تفاصيل اكثر عن موضوع الشغل اللي احنا فيه، وقال لي التصوير رح يكون بالاردن 3 أيام بالاسبوع، انت وزميلتك بنفس البرنامج احنا تابعناكم واحنا كذا. فقلت له اوكي، قال لي برن على زميلتك ما بترد. قلت له هلا انا بشوفها وبحكي معها وهي التفاصيل. بعد تفاصيل أكتر صار يطلب لين صور. بدي صور لإلك وصور لزميلتك. أنا بهاي الموقف حسيت إنه هو كذاب.
0: ليش؟
1: يعني إنه في إشي غلط. فأنا قلت له انت شو بدك بالضبط؟ قال لي انا بدي صور او افتح فيديو كول لحتى احكي معاكي واشوف انه هل انت مناسبه يعني للموضوع اللي احنا فيه ولا لا، او للدور اللي انت فيه. فانا
0: اوكي
1: حكيت له يعني لا سوري، يعني لا بفتح فيديو كول ولا ببعت لك صوري، في عندي صور على الفيديوهات على الاذاعه بتقدر تشوفها انا وزميلتي وبتحكي ووقتها قرر. فطلع الموضوع يا جماعه نصب كامل، وهو بيلعب ببنات الناس وبياخد صورهم وبياخد فيديوهاتهم وبفتح فيديو كول، بكونوا اكثر من بنات. يعني انا بعد ما تحريت عن الموضوع عطيت يعني عندنا شباب الدار يتحروا على الموضوع وكذا، طلع الموضوع كله نصب وهذا كذاب وما في هذا الاسم مش موجود. وهو حكى لي انا بشتغل مع احمد العوضي وياسمين صبري، والفيلم لياسمين صبري حتى وقتها
0: كمان.
1: انا ليه قلت لكم هذا الموضوع على لين؟ فانا وقتها ضليتني ارن على لين عشان احكي لها اذا رن عليك او طلب منك هيك شغلات لا ترد عليه ولا تعطيه. طلعت لين اصلا من الاساس لا رد عليه، وبعت لها على الواتساب وحكي لها التفاصيل مش رد عليه اصلا.
0: كان عندي شك انه هو حدا مش صحيح وكذاب. يعني عن جد احكي لكم شغله، كمان في دراسه عن جد على حكيتي انت قبل ما نحكي الدراسه، رندا قد ايه بنات بيصير معهم نفس المواقف. يعني احنا مثلا الحمد لله مثلا عارفين انه 1 2 3 غلط، بس في ناس بتصير معها نفس المواقف ما بتكون عارفه انه شو تتصرف، فبتبعت وبترن وبتكمل عادي للاخر. يعني انا قاعده عم بسمع هلا قصص يا ريت بقدر احكيها على الاذاعه، بس هي قصص قد ما هي سيئه فعلا وفيها اجرام وفيها قصص انا ما بقدر احكيها. بس هلا البنات عم بمروا بفتره رندا فيها كذب وفيها زي ما بيحكوا حالات تحرش وحالات اختطاف والى اخره، سواء هون او برا. هون قولوا ما في اختطاف بس في مشاكل مش طبيعيه ومخيفه، مع انه احنا وصلنا مفروض لمرحله جدا عاليه من الوعي، انه خلص البنت وصلت لمرحله ما حد بيضحك عليها او ما حد بيستغل مثلا انه والله هاي مش فاهمه هاي مش عارف ممكن هذا الحكي زمان. بس هلا صرت احس انه البنات واعيين، يعني انا اي غلط عم بيصير انا اشي فعلا مركزه فيه، صح ولا لا؟
1: صح معك حق. خلينا ناخذ اول اتصال.
0: يلا
1: صباح الخير. يا صباح الخير.
2: صباح النور،
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير.
1: عرفني باسمك.
2: زكريا حمادة.
1: اهلا يا زكريا. زكريا على السريع احكي لي، اول ما ينع عليك رقم غريب او رقم برايفت بترد ولا بتطنش؟
2: برد طبعا، ليش ما برد؟ يعني
0: طب مين بالعادة بيكون هدول الأرقام البرايفت برنوا عليك إذا رن؟
2: هسا ما في، بس شوف الأرقام الغريبة أنا بشغلي راح أكون زباين. يلا نعمل رقم ثاني. لا مثل الواحد ما برد، مثلا أنا برن على ناس وما بترد أنا معاني من هاي المشكلة، يعني تأديرك وحكيت فيها. اللي بدنا منهم مصاري بدنا عليهم مرة مرتين وتلفون تلفونين وثلاثة وعشرة بردوش.
0: صح صح معك،
2: هدول برايفت ومش برايفت ما برد له، أبورن عليه ما برد عليه.
1: والله لو اللي بدك منه فلوس لو رنيت عليه من كل أرقام الدنيا ما راح رد عليك.
2: بردش ما برد. لا احنا نقول بعد ساعة مرن عليه من رقم غريب من باغته فيها، طلع هو بيبغتنا بعملنا بلوك.
0: ما هو مليون بالمية. طب زكريا طمنا كيف الشغل الجديد؟
2: ايه والله بدك صراحة اضعفت،
0: ايش؟
2: رجعت على شغلي، اضعفت ورجعت على شغلي.
0: بتمزح. يلا انا مع هذا القرار صراحة يا زكريا.
1: الله يوفقك.
2: مع مديرنا دائما وابدا ان شاء الله.
0: الله يخليكم لبعض ديم المحبة. صباحك يا زكريا.
2: الله يخليك.
1: يعني بتحسي انه الواحد ممكن يصيبه فضول يرد او ما يردش، بس اغلب الناس سائلين زي ما حكيتي انت صارت اوعى، بطل ينضحك عليها بسهوله، ما هيك؟ ومع ان احنا البنات صرنا واعيين وصرنا منفتحين على الحياه اكثر وبنعرف مين اللي ممكن يؤذينا او ممكن يعني يسبب لنا اي مشاكل، ما هيك لسه الناس المؤذيه عم بتحاول تاذي اللي حواليها. فنحكي للبنات قبل ما ننهي عن الموضوع، نحكي للبنات لين انه فعليا انت خليكي واقعيه، لا تخلي حدا يضحك عليكي، ارقام غريبه عادي ردي اذا خايفه ما تردي.
0: صح.
1: فيعني الموضوع ان شاء الله بيكون بسلاسه وبيكون احسن، بنكون اوعى دائما وما بنضحك علينا لا بنات ولا شباب.
0: اوكي كونوا جاهزين لسؤال الثلث ساعه الجاي، رح يكون مختلف. نسمع كل مشاركاتكم على 0784 6 3 1 عن طريق واتساب او اتصال او فويس نوت.
3: برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
4: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، هين وبتسمع
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة.

0: تقنيات التنقل الذكي بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: أنا ربحت 9999 دينار.
3: أنا ربحت 50,000 دينار.
4: وأنا ربحت السيارة.
3: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت على تقيل ولا بعدك؟ افتح أو غذي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
5: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. إربد شارع الهاشمي.
6: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة، كراميل وفراولة، نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: وبنقول يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. خلينا مع بعض قبل ما ندخل بسؤالنا الثاني لحلقتنا لليوم ناخذ اتصال من موفق. نقول صباح الخير.
1: شكرا موفق.
0: الله لا يوفق اللي كان السبب. طيب موفق ليش هيك تعمل؟ طيب
1: هلا برجع برن موفق.
0: جد احزن مفروض.
1: لا لا تحزني، لا تحزني الا يعني الا لين تحزن يعني.
0: ماشي حبيبتي.
1: طيب خلينا نحكي لهم لين عن سؤالنا الثاني لإلهم. كثير عم نشوف هلا بالوقت الحالي انه اغلب الرجل اغلب الرجال بيسافروا وبتغربوا عشان يشتغلوا ويوفروا مصروف لاحتياجات البيت، احتياجات لاولادهم، احتياجات لزوجاتهم. بس في شغله معينه
0: حبيت زوجاتهم انه مجموعه.
1: لا هي زوجه واحده.
0: فولتي على فكره انت.
1: لا زوجه واحده. تمام. فبتحس انه الموضوع صار كتير ومنشوفه بالدائره كتير. يعني اغلب البنات بنطلع معهم او بنشوفهم ليه بصير يحكي لك انا زوجي مسافر على بلد فلاني عشان هيك يوفر لنا عيشه افضل. انا سؤالي لهم اليوم، مين اهم، المصروف والماديات ولا وجود الزوج في البيت؟
0: اوه شو هالحكي، شو هالحكي،
1: شو رايك انت؟
0: جميل.
1: يعني تعيشي مع شخص او تعيشي مع انسان تكون عايشه معاكي بالبيت تحكي لك مثلا انا ما بهمني غير وجودك معي، بنفس الوقت انتم مكملين الشهر بالعافيه،
0: مصيبه.
1: طب شو
0: اللي خلينا قبل ما اخذ تاخذي رايي انا ناخذ راي ابو عون في الموضوع ونقول له صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: كيفك؟ شو الاخبار؟
2: الحمد لله. انت تمام؟
0: الحمد لله بخير. سمعت السؤال ابو عون؟
2: أنا سمعت طرطيش. أنا ما حيرتوني الأول ولا الثاني؟
0: لا خلص، إحنا هلا اليوم اخترنا كل ثلث ساعة رح يكون في معنا سؤال.
2: يا أعطيني السؤال.
0: سؤالي اليوم، كنا عم نحكي إنه بعض الرجال بتغربوا برا البلد عشان يلبوا احتياجات البيت والأسرة، فبكونوا مضطرين، بينما ممكن يكون في فرص عمل هون بس مش نفس الراتب أو مش بنفس الوضع. شو بتحس أحسن أو شو بتحس أهم، وجود الرجل في البيت اوكي ولا مصروف البيت؟
2: لا والله وجود الرجل في البيت
0: حتى لو كان الراتب اقل.
2: حتى لو كان الراتب اقل.
0: ليش؟ طيب احكي لي.
2: اول شيء هاي ساعات عمر قاعد تضيع من عمرك، ضيع برا البيت اولى.
0: صح صح.
2: هذا اول شيء. ثانيا يعني الرزق على الله، خفيف ضعيف كثير. طب انت يعني طلعت غربه برا، طلعت قبل الراتب، شو استفدت؟ كل دقيقه راحت من عمرك بعيد عن اهلك وبعيد عن بيتك.
0: مليون بالمئة صح، معك حق.
1: طيب ابو عمد اسالك السؤال بطريقه تانية، لو ام عون حكت لك انا بدي تقلل ساعات دوامك لتقضي وقت اكثر معي مع الاولاد بنفس الوقت انه يقل راتبك، بتوافق؟
2: بوافق.
0: يا الله
1: يا سلام،
0: احنا بنتفاول عليكم ونحسدكم بعديها. شو بدك احسن من هيك؟
2: يا عمي اللي منكم خير وبركه.
1: الله يسعدك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني بوافق ابو عون. طب اغلب الرجال رح يوافقوا بهاي الطريقه؟
0: انا ابوي بحكي لي بدي استقيل امبارح، فعادي يعني مش تقلل ساعات الدوام، صارت الناس تقعد في البيت اصلا وترتاح.
1: معك. طب خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير. يا صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: بتختاري زوج يقعد معك فتره
0: طويله؟ والله بس اتزوج انا ان شاء الله بدي
1: لقدام.
0: لا صراحه.
1: طب لو اجاكي عريس لين؟
0: خلاص انت ستي السياره هلا.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير، كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
3: تمام الحمد لله.
1: عرفني باسمك.
3: معك موفق ملكاوي.
1: اهلا يا موفق، اخيرا لقط الخط معنا.
3: طبعا.
1: كيف امورك؟ تمام
3: الله صبح.
1: سمعت سؤال الحلقه اليوم ولا ارجع اعيد لك؟ يا
3: طبعا. هسه انا بدي بموضوع انه انا رنيت حبيت اني احكي بموضوع انه تحكي انت ان البنات بطل ينضحك عليهم. لا، والبنات بيشتغلين ما بعقل، بيشتغلين بمشاعر وبقلب
1: عاطفه،
3: بنضحك عليها بحب الشوكولاته يعني.
0: صح.
3: فالموضوع انه مش موضوع البنت ما عمرها ما فكرت بعقلها، دائما بتفكر بقلبها ومشاعرها،
1: عاطفتها بتغلب.
3: صح. عاطفتها بتغلب دائما. 90% من ضحايا اللي بتصير بين الشاب والبنت، حتى بتلاقي خطيبته يعني بجوز ضجت مواقع التواصل قبل اسبوع، شاب بعمان خطب 7 بنات بنفس التوقيت،
0: اخذ
3: 6 قروض على رواتبهم.
1: صح.
3: 6 بنات السابعه كانت ذكيه، يعني تطلعيها من حدث صغير
1: او ما بتشتغل يعني، مو يمكن تكون ما بتشتغل ما قدرت تاخذ قرض.
3: بالضبط. ممكن تكون لا، وممكن تكون انها ذكيه فكرت بعقل ما فكرت بقلب ومشاعر. فشوفي بان واحد
4: ست بنات أخذ له قرض وخطبهن بنفس الوقت وأخذ له قرض بنفس التوقيت، فممكن إنه بس مجرد إنه حكى لهن كلام حلو
0: ضحك عليها
4: عاشقهن جو رومانسي فضحك عليها. فدائما أنتوا بتحكوا للبنات بطل ينضحك عليهم، لا لا زال بنضحك عليهم ورح أضل ينضحك عليهم لأنهم ما بفكروا بعقل بفكروا بعاطفية.
0: هلا هو بس يحكي مش عارف أنا أزعل ولا أنبسط،
1: يعني إحنا متفائل
0: بنضحك علينا ولا ما بنضحك
1: بالخير يعني إن شاء الله إنه ما ينضحك علينا.
4: هسا أبو عم ضحك عليك إن بكلمتين كيفتي انبسطت
0: الصراحة في منه والله موفق معك احنا البنات والله عن جد ما احنا حساسات، وحتى انا واحدة وصلت يعني مرحلة وعي عالي فهمتي، حتى هي بتشتغل اصلا بالجرائم الالكترونية رح تنضحك عليها اذا بيجي زلمة
1: يعني موفق. احنا بنحاول ان نتفائل بالخير، نتفائل انه ان شاء الله انه ما ينضحك علينا وان شاء الله
0: قدام
1: ما ينضحك علينا.
4: تفضلي
0: انت شخصيتك شخصية حدا مثلا بتعرف تستخدم لسانك مثلا، فهمت شو قصدي؟ يعني متحدث بلسانك بطريقة انه حتى لو قاعد مثلا بميتنج شغل بتقدر تضحك على العالم.
3: اعطيني رقمك الخاص بخليك تاخذي لي قرض اليوم قبل بكره.
0: ها بدي خليني اجيب قرض كمان والله اسمع بس احنا ستة
3: تاخذي لي قرض اليوم قبل بكره
0: اعطيني رقمك الخاص ثقة عالية ماشي يا موفق.
3: انا بصير كل يوم احكي معي كل يوم بجي بخليك
0: طب موفق معناته انا وياك لازم نفتح بزنس مع بعض.
3: يلا وانا قابل
0: نفس مبدأ القصة اللي حكيت لنا اياها قبل شوي
1: لا هيك كتير يلهن على الهواء هيك مباشرة. صباحك يا موفق.
4: صباحك ورد. يعني انه انا عطبت على كلام انه انت حكيتن انه صار في وعي عند البنات ما بنضحك عليها لسه يعني الاسبوع
1: يعني والله يا موفق انه ما بنقدر نعمم. لا في بنات في بنات واعيين وفي بنات ما بنضحك عليهم وفي بنات
4: شوفي انا معك 90% من البنات ما بفكرن بعقل بفكرن بعاطفيه.
0: في بنات بتضحكوا مع الشباب
1: فعلا
4: في بنات بضحكن على الشباب هاي لما تكون مش بتفكر بعقل يعني. هاي بتكون بتفكر بمليون عقل.
0: هذول يعني اخطر شيء لسه
1: في هيك وفي هيك
4: هذول خطيرات جدا هذول الشباب بتخاف منهم
0: طبعا. هلا انت اعطينا رقمك احتياط عشان نشوف ايش ممكن نعمل. استاذ صباحك
1: شكرا شكرا على مشاركتك موفق شكرا.
0: يا اهلا يا اهلا وسهلا.
1: خلينا ناخذ اتصال ثاني.
5: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
5: كيفك يا رن؟
1: تمام الحمد لله. انت كيفك؟
5: ما انكم داومتوا
1: والله امبارح كان شوية عندنا شغل فما قدرنا نطلع على البرنامج. خير
5: فقدناكم امبارح اقول ما داوم انا زينب
1: عشان تشتاقينا عشان تشتاقينا يا زينب.
5: بعدين يسعد صباحك يا رند يسعد صباحك يا لين والحمد لله على سلامتك يا رند ما شاء الله عليكي.
1: لا يسعدك
5: لا ما الحمد لله سلامتك يا لين اللي انت مش تعبانه الحمد لله سلامتك يا لين ما شاء الله عليها صحتها هسه
1: لين صارت منيحه يا زينب وان شاء الله تضلي بخير دائما.
5: الخلطه الخلطه السحريه تاعت زينب.
1: يعني انت اشتقتي لنا امبارح يا زينب اشتقتي لنا.
5: والله اشتقت كثير وشي شوي فقدتكم يعني
1: تشتاق لك العافيه. طب بدي اسالك سؤال الحلقه اليوم يا زينب. شو رأيك مين أهم إنه الشاب يطلع يتغرب عشان يأمن احتياجات بيته ومرته ولا يضل عايش عندها بنفس البيت ويكون عايشين على قدهم؟
5: بالنسبة إلي يضل الشاب بلاده أحسن إشي
1: ويضلوا عايش على قده
5: مو بتغرب بترك أولاده بترك العيلة يعني بصير الأم قايمة بولادها لحالها وبيتها ومسؤولية. لما يكون الأب المسؤولية على الأب والأم بتصير يعني الأب بيضل يعني برداد بشوف أولاده وبشوف كيف أسلوب أولاده ما راح يتغير لأن أولاده راح يتغير أسلوبهم راح تتغير حياتهم بصير بدهم حدا يراقبهم برا وجوا يشوف كيف حياتهم.
1: يعني أنت مع إنه يعيش مع أولاده ومرته على قده ولا يتغرب ويكون وضعه أحسن؟
5: وبعدين أنتوا حكيتوا كمان عن الجرام الإلكتروني. أنا ما صار معي مرة هيك رن علي ناس أنا كنت أسمع قرآن وبنات وخلصنا رن علي معاكسة والله حكى الشد كلام بديء. أنا بنت ما بشوف وما برضى بالكلام البديع دغري انطيت لأختي الرقم عنا عايشة بالبيت أختي فطلعناه طنطنا درام إلكترونية. أنا غلط صبيت عليه كلام يعني مش كوي يعني إنه أنت واحد مش محترم وبس.
1: أيوة
5: فعطيته الدرام الإلكترونية طلعوا الدرام الإلكترونية هسه الدرام الإلكترونية تأخذ منك الرقم ما تنطيه لحدا بضل عندهم سري.
1: أيوة
5: فبحثوا عن الشاب طلع بعاكس 14 بنت هو اسمه نبض اسمه هو.
1: طيب يا زينب كان بعرفك ولا هيك بس برن على الأرقام؟
5: أنا هسه برد علي ناس من يوم ما أجت معاكسة آخر مرة بطلت أشوف معاكسات يعني مرة بالحياة.
0: طيب
1: منيح إنك بطلتي خلاص.
5: يعني واحد مش مؤدب مش مربى لو مربى ما بيحكيها لأمه ولا لأخته هاي الكلام.
0: والله معك حق عن جد عن جد.
5: تعرف زينب أنا لو سمحت له
0: طب انا بعرف ان انت ما سمحتي له طبعا زينب يعني
5: زي ما انت حكيتي انا بجوز بضلت ماده طول عمري
0: طبعا طبعا طبعا بمجرد ما انت تعطي مجال خلص كل شيء كل شيء بيتغير.
5: في بعدين في شوفي ربنا اللي بده يضل اذا بدك تسمح لواحد الغلط لنفسها بالجهل اهلها مش شايفين ربنا شايف
0: طبعا طبعا اكيد مليون بالميه.
5: بعدين بصير يطلب لي صور بعدين بصير يطلب لي مصاري بصير
0: اكيد ماجة. اكيد معك
5: حق فقطعت الطريق من اوليته
0: الحمد لله السلامة يا زينب. أهم شيء أنت ما صار لك إشي أمورك تمام ونحلت أمورك. بسطنا أنا سمعت صوتك يسعد صباح.
1: في اتصال تاني خلينا نأخذ. صباح الخير.
6: صباح الخير.
1: كيفك يا عدي؟
6: الحمد لله كيفك يا رند؟
1: تمام.
0: شو بتأكل يا عدي؟
6: ما بأكل دولة سيجارة.
0: ما
1: سمعت؟
0: بالسيارة هو
1: بالسيارة
6: لا قاعد بولع سيجارة بدخن الدخان
1: أيوة أيوة أيوة احنا بطين نسمع أبدا يا عدي. طيب عدي سمعت سؤال الحلقة اليوم؟
6: والله مش كثير لأنه كنت أرن على البرنامج.
1: طيب برأيك مين أحسن إنه الرجل يتغرب؟
6: أنا في ملاحظة صغيرة
1: تفضل.
6: أنا كل مرة بنسى إني أقول لكم هسا إذا في إربد يعني ما بتيجي من مرة
1: ليه؟
6: ما بعرف من أسبوع جاي
0: بإربد ما بتيجي؟
6: لا التليفون مش على ال مش على ال خلينا نقول على الراديو السيارة
1: ولا
6: على الراديو التليفون نفسه
1: على التطبيق يعني؟
6: لا مو بقول لك على رقم الإذاعة يعني مثلا رقم الإذاعة قديش؟ تعطي غباش يعني ما في صوت ما في
1: بتقطع يعني
0: فهمت عليك شكرا انك يا عدي انك تذكرت تحكي لنا عشان احنا نخبرهم كمان صح. ممكن صار مشكله مش منتبهين عليها
1: أوكي. طيب عدي مين برايك افضل انه الرجل يتغرب ليامن احتياجات بيته وعيلته ولا يضل عايش مع عيلته بوضع على قدهم
6: تحكير شغله هسه مين عمود البيت مش الاب
1: طبعا
6: أصل الأب إذا تغرب في عنده أطفال وكبروا الأطفال الضيوف
1: طبعا
6: فاهم علي يعني الأطفال بدهم أب يرعاهم مش الأم
1: يعني وجود الأب مهم جدا أهم من أنه هو يسافر ويتغرب ويأمن احتياجات
6: أهم بكثير إلا إذا أخذهم معه
1: إلا إذا أخذهم معه
6: بالضبط
1: تمام هيك يعني ما حق عدي صراحة بكلامه شكرا يا عدي يسعد صباحك
0: يتغرب ويتركهم حرم عن جد عن جد هو فعلا يعني يعطيك العافية أولا عدي يسعد صباحك في فكرة دائما أنا بحكيها إنه الواحد والله بقدرش يعيش بدون والده يعني حلو البيت هو الأب هو عمود البيت الأب هو اللي بيحافظ على أمور البيت الاستقرار المالي النفسي الحياتي
1: ماشي بس في أوضاع مادية في ما أوضاع تسمح صح لازم إنه يسافر بضطر إنه يسافر بضطر إنه هلا عم نعيش بمجتمع إنه وضع صعب المدارس غالية العيشة غالية كل شيء غالي فطبيعي إنه الواحد إنه يتغرب ويأمن احتياجات أولاده أنا مع إنه هو يتغرب ويأمن احتياجات أولاده سنين معينة ويرجع يكون مرتاحين أما ليش بنفس البيت مع أولاده هو مش لاقيه مثلا لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يدرسوا منيح لا يعني شو الفائدة
0: صح صح معك حق هي وجهة نظر زي ما أنت حكيتي إنه أحيانا الواحد بيكون مضطر بس هيك يا جماعة قبل ما احنا نطلع فاصل رح يكون معنا ضيفة جدا مميزة ما بعد الفاصل هاد ولا لا عفوا الساعة 11 خلص عم بتأكد
1: احنا متعودين على 40 بس اليوم لا رح ناخده على 11 لانه الحكي معهم اليوم كتير
0: يعني معهم وقت اليوم يحكوا قد ما بدهم على 078 4 6 3 1
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو
8: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف بس القصة ما خلصت هون جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر هاي مش حملة هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا اطلب اليوم من بيتزا القيصر
9: وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
10: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
11: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
12: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
9: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: سعد صباحكم جميعا. كملين معكم لسه اليوم هيك كنا عم نحكي عن مواضيع خفيفة لطيفة بما انه نهاية الاسبوع الاجواء لطيفة. بدنا نحكي عم بنبلش نودع فصل الصيف ما زلنا هيك
1: غائم
0: في اللي هو الصيف البل. سمعتها نائم انا فانا رحت عالم تاني. الجو الغائم حكينا مبارح عن الاكتئاب اللي بيصير بهذا الوقت فعشان هيك قلنا بنجيب لكم موضوع كئيب للناس اللي ازواجهم مسافرين اللي عايشين برا. هل هم اوكي بحاجة احيانا بكون انه الواحد زي ما حكينا مضطر ولكن انا بحس انه الاب ما يكون موجود بالبيت شيء صعب بس تعرف انه بيصيروا يتعودوا. يعني انا إلي صحبات ابوهم مش موجود يعني مش موجود
1: مسافر.
0: بنفس هذا مسافر فبالغربة خلص بتلاحظي انه الاطفال واولاده خلص متعودين انه هو مش موجود بزورهم مثلا 3-4-5 مرات بالسنة وامورهم تمام
1: بس يكون
0: ماشي.
1: موجود بيستغربوا
0: صح
1: لانهم مش متعودين على وجوده دائما. طب خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كيف الحال؟
2: الله يسعدكم يا رب. كيف حالكم؟
1: والله الحمد لله. لا الصوت اليوم ما في اكتئاب الحمد لله.
2: لا الحمد لله
1: راح
2: بشير
1: اكتئاب
2: بشير رجع
0: بشير رجع
1: بشير رجع
2: وايو معي.
1: طب ابو ركان
0: اصلا رجعت على الشام.
1: ابو ركان بشير متجوز؟
2: لا والله.
1: طب بس يتجوز شو بده يصير فيك؟
2: ما في انا وياه حصه بالنص
0: بطلع ابو بشير هو بشير ومرت بشير
1: عن جد يعني
0: والعيله كمان
1: اذا بشير لو... اذا بشير بروح على عقبه بتكتئب اذا تجوز بشير شو بده يصير فيك
2: والله بنجن من تتجوز ليش تتجوز بدري شو
0: الله يديم المحبه. طيب طب سؤال احكي لنا ايش اكثر إشي بتحبه ببشير واكثر إشي بتكرهه ببشير.
2: بشير نزل من السيارة.
0: ليه؟
2: بشير يحكي نزل.
0: غششنا.
2: بشير والله كل شيء فيه كويس بحبه كله على بعضه لطافته خفة دمه. بحب البامية بموت على البامية.
1: البامية طب الأشياء اللي ما بتحبها ببشير يا أبو ركان إلا في خص لهيك ما بتحبها ببشير.
2: لما يجي الصبح هيك مخنزر مش قادر يصبع على حدا بيجي عاقدها ثلاث عقد حاط بالنص
1: أيوة
2: مش شايف حدا قدامه.
1: طب أنت كيف تتعامل معه بس يجي هيك زعلان ومتضايق؟
2: بروح عليه وبخش أبحضنه وبقعد ولا كأنه عامل إشي.
1: أيوة الله يديم المحبة بناتكم يا أبو ركان.
2: حل عني بقوله طب ما له حرة أيضا نكد.
1: طيب أبو ركان خليني أسألك.
2: والصبح أجالك الصبح من الصبح هو جاي على المكتب فات علي على المكتب. هابي بيرثي يعني.
1: اليوم عيد ميلاده لأبو ركان يا عليين. إن شاء الله كل سنة وإنت سالم إن شاء الله عقبال مليون سنة يا رب بصحة وسلامة وهداوة بال. فيعني إحنا نسينا اليوم عيد ميلادك من إحنا ذكرتنا يا بركان.
2: شفتوا لا بدنا كمان.
1: طب بشير شو رح يجيب لك هدية؟
2: بشير جايب لها السعيات شغلة زاكي طعماني. والهدية قال لي في المكتب بس نروح من عجلون.
1: يا سلام الله يديم المحبة بيناتكم.
2: صحيح على عجلون هيانا والله هنا بجرش.
0: الله يسعد صباحك وهيك ان شاء الله تكون طريقه حلوه. وبدي اطلب منك طلب قبل ما اروح بالله تعطينا ضحكه هيك على السريع لو
2: سمحت.
1: الله يديم الله يديم
2: الضحكه عليك. اغني هيك عشان عيد الميلاد.
1: يلا هلا بنحط لك
0: ولا يهمك
1: ولا يهمك
0: استاذنا الغالي بادي لو سمحت مع انه ابو ركان صديق الاذاعه اليوم هيك نسمع اغنيه
1: لو سمحت
0: سريعه لعيد ميلاده.
1: يلا
0: عشان مش دائما هو
1: صراحه مش دائما دائما هو بيعطينا طاقه ايجابيه بضحكته واسلوبه وطريقته فاحنا لازم كمان نعيد عليه بطريقتنا.

0: انا عندي سؤال لبادي.
1: انا مش فاهم هاي اغنيه عيد ميلاد.
0: هاي اغنيه عيد ميلاد يا بادي.
1: ايش عيد ميلاد مين؟
0: الارباط.
1: مالها عيد ميلادي عيد ميلادي. والله ما بتشكي من اشي بادي.
0: ليش هيك يا بادي؟ يعني افراحي ورايق
1: يعني.
0: ابو ركان اصلا هو اللي من جماعه عيد ميلادي. هو اصلا اكثر واحد في العالم من جماعه عيد ميلادي. بس هاي هيك راقية بحسها
1: رايقة يعني.
0: التجمعات الراقية
1: يعني بادي هو لسه مش بادي يعني. بتحسي انه موضوع
0: بادي حسب شخصيته طبعا. هيك هو حط الاغنية اللي بحب يسمعها
1: بس هيك.
0: انزل يا
1: جميل عسى. بتشكي هاي
0: مثلا.

0: يعني شكرا يا بعدي على هالأغنية الحلوة، يسلموا إليك وكل عام أنت بخير يا أبو ركان. خلينا نأخذ كمان اتصال.
1: صباح الخير.
0: سلام
1: يا عين يا عين. صباح الخير. شكله هو مو سامعنا، يا أنه بالسيارة يا أنه مو سامع.
0: يا صباح الخير.
1: هذا محمد شمس حاسة قبل ما أسمع.
0: صباح الخير.
2: صباح الورد. كيف الحال؟
0: يعني الحمد لله والله، لين عرفتك قبل ما تبلش تحكي صباح الخير.
2: ما شاء الله، عاد أنا كمان محول رقمي خاص
0: كمان.
2: أول حكيت في الموضوع حولته على السريع.
1: طب قبل ما تتزوج شو كانت الأسباب اللي كانت خليك تحول رقمك خاص
2: قبل ما تتزوج؟ ما عمري حولته.
1: طب ليه بس تزوجت تتحوله؟
2: كيف؟ لا لا لا لا، أنا أخذت اللي معاي خط جيش، الخدمة هاي مجانية. أنا من زمان ما يعني ناس الموضوع، بس لما فتحت الموضوع الصبح فخطر على بالي أحوله خاص.
1: أيوة. طب هلا بالعادة بس ترن على ناس من رقم خاص بيردوا عليك يا محمد؟
2: حاولت، جربت مرة، خلينا نحكي من 10 ردوا 3 بس.
1: هذول شخصيتهم قوية طبعا، مش أي حدا.
2: مزبوط. حتى أنا إذا رن علي رقم خاص ما أرد.
1: طب أنت إذا عمره رن عليك رقم خاص طيب محمد؟
2: رن علي رقم خاص مرة واحدة. لما اتجوزت الأولى ورنوا علي حماية الأسرة، رنوا علي من رقم خاص.
1: كان أخطر مكالمة بتوصلك هاي؟
2: كان خطر، وبعدين سكرت الخط بوجهي وفكرت بتخوف. رنوا علي من رقم عادي.
1: طب ليه رنوا عليك حماية الأسرة؟ يعني هم يبرنوا
2: أقام. كان في تاتش بين مرتي قبل ما طلقها.
1: عشان هيك.
2: عشان
1: اتأكد انه تاتش مش بوكس. في فرق بين التاتش والبوكس. شو اللي كان موجود؟ احنا هون فضوليين ترى، انا الناس بحبوا يسألوا.
2: لا بس خفش، اسمعي الحمد لله. اللي بحكي معك كثير شخصيته قوية. حكت لي رندا قبل فترة، حكت محمد شمس شخصيته قوية.
1: صحيح.
2: الحلو فيه انا مثل النسر، بطير وقت ما بدي باخذ فريسته وبنزل وبطلع.
1: طب انت
2: بنتي.
1: انت ما شاء الله عليك، بس انت ليه رنوا عليك حماية الأسرة؟ لسه عندنا فضولنا
0: يعني. ليه امبارح حكيتك محمد الا بس قلها.
2: هاي الشغله اذا حابه تحرفيها بينه وبينك لحالنا.
1: طب
0: غلط احكيها تحت الهواء. خلينا نحكيها
1: كل منها الغلط منك ولا منها؟
2: لا والله منها، اقسم بالله العظيم برحمه امي منها. خلص. والله
1: خلاص اذا منها خلص. اذا
2: والله انا ما بحب قلبي طيب، انا ما بحب
0: يعني. الله الله يجيب
1: غلط ممكن.
0: خلاص خلاص خلاص
2: خلاص خلاص خلاص فمتهات قايلين.
0: خلاص الله يجيب الخير يا محمد والله يبعد عنك الشر.
2: امين. شوفي سؤالك انت، هذا انا رنيت عليك، سؤالك كثير يعني صعب. هسه مثل الشجره اللي طالعه منها غصنين وانت محتاره مين تقصي.
1: صح معك.
2: هسه اذا كان الشخص عن جد محتاج انه يسافر عشان يامن اولاده والبلد اللي هو عايش فيها، يعني ما ليش نصيب فيها في المصاري وحابب يطلع برا، بس اهم شيء يكون عنده مره قد حالها تقدر توقف وتقدر تسيطر على اولادها. بس اذا كان عنده مره للاسف مش قد الحمل، لا يظل عنده اولاده لانه اولاده محتاجين الحنان

0: اشمعهم لو كان على جدهم.
1: معقول؟
0: اه طبعا احسن
2: يعني لو انت انحطيت بهذا المكان
1: كده فرصة عمل على روسيا مثلا يروح او لبنان.
0: روسيا حكي ثاني،
2: روسيا
0: متحدث دولة غير روسيا.
2: يعني انت لو انحطيت اسامة بهذا الموقف تختار انك تضلك عايش مع عائلتك واولادك وزوجتك وحتى لو كان وضعكم على قده؟
0: روسيا ولا دولة ثانية؟
2: يعني روسيا.
0: روسيا لا.
1: طب مش روسيا خلاص، لبنان. لبنان نحكي لبنان.
0: لا فعليا لا، بضل مع بيتي بصراحة.
1: انت تحت التهديد ولا بتحكي هيك من لحالك؟
0: لا لا لا، ليش تحت التهديد؟ لا بحكي لا، بس فعليا لا، بضل مع بيتي بصراحة.

0: بده يتحمل
1: يعني بده يتحمل فعليا.
0: مليون بالمية. طيب يا جماعة هيك حابين نسمع شو رندا
1: حابين
0: بتروحي على الهواء
1: مش نسمع كحتين، حابين نسمع أغنية
0: كحت رندا
1: خفيفة قبل ما نطلع فاصل، وبعد الفاصل رح تكون معنا ضيفة جدا مميزة. خليكم معكم على السماع، خليكم معكم على السماع،
0: خليكم معنا على السماع،
1: معكم الحكي
0: كله مع بعض مش مشكلة. وبحب

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ضبط 28 عاملة منزل مسجل بحق بعضهن بلغات هروب منذ 10 سنوات. ارتفاع حصيلة قتل انهيار سقف مدرسة في باكستان إلى 27 طالبا ومعلم واحد. الاحتلال الإسرائيلي شن قبل قليل غارة على شمالي قطاع غزة أسفرت عن شهيد وإصابة خطيرة. صندوق النقد الدولي يقول إن حرب الشرق الأوسط تفرض صدمة اقتصادية غير متكافئة في المنطقة. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تحكم بالأعدام على عدد من المتهمين في أحداث الساحل السوري. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل نهائيات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية عقب الهجمات.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: 0 6 5 800 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
10: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب

0: يوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب، كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: ويا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم جميعا مره ثانيه لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم ضيفتنا جدا مميزه، فاول ما بلشنا قبل ما احكي مين ضيفتنا حكت لي لازم يكون في مشاعر في الاسئله، فقلت لها يوجد مشاعر. دكتورة وفاء يوسف هي مرشدة بعلاقات الاجتماعية. سعد صباحك.
1: صباح الفل،
0: كيف حالك؟
1: أنا منيحة، أموري تمام.
0: بدنا مشاعر قلتي لي صح؟
1: بدنا مشاعر ستات، بدنا مشاعر. هو إحنا كجنس بني آدم بدنا مشاعر.
0: مشاعر موجودة،
1: وجود الرجل بده شعور عشان يستقبله، والمرأة لما تطالب برجل إنه يكون موجود بدها شعور.
0: بدها شعور، يعني كل الحياة بدها مشاعر.
1: يعني انت اساسا عشان تخلقي قيمتك بده يكون عندك شعور
0: صح
1: انه لك قيمه.
0: طيب دكتوره، شو رايك عن غياب الاب او الزوج عن بيته بهدف تامين احتياجات البيت، تامين مسكن مناسب، دراسه مناسبه لاولاده؟ انت مع او ضد؟
1: اكيد انا مع، لانه لو قعد جنبي وهو ما عم بيلبي احتياجي للامان راح اكرهه،
0: رح تكون حياتي مش طبيعية أو مش مرتاحة.
1: أوكي، هلأ أنا لما هو بيحاطتني أولوية بشعوره، مش قلتلك إحنا نجهز مشاعر؟
0: أوكي.
1: فإحنا لما يكون هذا الرجل حاطتني أنا أولوية، يعني عم بيعمل كل الأشياء أولوية
0: عشاني
1: وعشان أولادي وعشان بيتي وعشان مستوانا ورفعتنا وكل هذا الحكي، وأنا عارفة أنه هو بيطلع وبيبذل مجهود عشان هو يحقق لي هذا الإشي، وأنا ما عندي شعور امتنان أنه هالزلمة عم بتعب عشان يأمني. هل تعتقدي أنه هذا الزلمة حيكون بيطلع وبيتعب عشان يأمني ولا عشان يهرب مني؟
0: يهرب مني.
1: شكراً. فأنا لما أتضايق أنه جوزي غايب عني، أنا بدي جواتي شعور بدي أخفيه، فبدأ أقول إنه مقصر، لكن هل أنا عارفة أتعامل معه وهو موجود؟ فشعور الرجل، أنا مثلا لو بدي يجي يقضي معي نص ساعة وهو شاعر إني أمان وسكن وراحة إله، زي ما هو إلي عم بيأدي كل احتياجاتي وبيخدمني وبيخدم أولادي، معناته أنا بهاي الحالة لا بدي أقدر تعبه وطلعته والنص ساعة اللي عم بتتوفر معه بده يقضيها معي بدي أقضيها بأفضل وقت. طب إحنا عادة كيف بنقضي هاي النص ساعة، الساعة، الساعتين، وقت الأكل، بغض النظر إيش كان؟
0: لا بنحكي مسؤوليات أو بنحكي مشاكل أو
1: منه
0: مشاكل ظروف البيت
1: ولازم أطلعك مقصر.
0: صح
1: مزبوط؟
0: طيب. يعني الأساس دكتور، يعني الأساس المرأة بكل إشي، بالمشاعر، بالاحتواء، بهاي التفاصيل كاملة.
1: هي عليها دور وهو عليه دور، ما في أساس بمظلة قائم عليها رجل وامرأة. أنا ما بقدر أقول، أنا بس بقول المرأة هي اللي لازم تعمل.
0: أنت لو حكيتي لي أنت المرأة اللي هي اللي بتحدد إذا كان بده،
1: كل واحد فيهم بيحدد هو بده يجي مخصوب ولا بده يهرب ولا هو داخل محب ومقدر إنها مشتاقيت له. هو اختار شعور،
0: هو اختار شعور.
1: هلا انا وياكي، انا اليوم داخل على هذا المقابل.
0: دكتور بكفي بحياه طبيعيه
1: بيعدل كل سلوكك الشعور او بخرب كل سلوكك الشعور. يعني هعطيك اعتبار، لو انا اليوم دخلت على المقابله
0: اوكي
1: وما اتفقت معاكي وشعوري انه انت بدي اخلص من هالمقابله، هل حادي هاي المقابله بالطريقه اللي ممكن اادي فيها؟
0: لا طبعا.
1: Thank you.
0: هلأ هذا الإشي بنطبق على كل حياتنا،
1: كل
0: حتى
1: حياتنا.
0: إذا أنت طلعت على الشغل وأنت مو حاب شغلك ما رح تنجز فيه،
1: عشانك بصير عن احتراق وظيفة.
0: بالضبط.
1: وأنت كامرأة لما تكوني بتشتغلي في بيتك وبتخدمي أولادك أو بتتعاملي مع الأسر اللي أنت لما تجوزتي اللي هي أسرتك وأسرة زوجك وأنت مخصوبة، ما حتعطي سلوكيات ولا حتعطي قيمة لحالك زي لما أنت تكوني عم بتأدي اللي عليكي، حتى عم بتحاب اللي عم تعمليه.
0: صح. حتى بيحكوا لك الام التعيسه او الام نفسيتها تعبانه مستحيل تطلع اجيال بصحه نفسيه عاليه.
1: اكيد، لانه هو بياخذ هلا في في في في بيننا وبين اولادنا حبل اثير، يعني احنا بيشعروا بمشاعرنا وبنشعر بمشاعرهم. فانا بالنسبه لي ابني عم بيشوفني طول النهار منكده ومش متحمله ومنرفزه ومضغوطه ومكتئبه، هو حياخذ تلقائي هاي المشاعر وهو مش فاهم.
0: صح. طيب دكتور بدي اسالك سؤال هيك خفيف وبخطر في بالنا دائما وبنسمعه دائما، انا بالنسبه لي مين اهم؟ زوج يشاركني الحياه ويشاركني تربايه الاولاد ويشاركني
1: اذا انا ساعدته انه يشاركني. طيب. حابة. هو ما عنده هذا الشعور، هو عنده تارجت، عنده هدف
0: بده يوصل له،
1: بده يوصل له. فانا لما اقعد اضل نقنق على اهدافه، هل هي حيحترم مشاعري ولا حيعتبرني نقاقه؟
0: لا نقاقة.
1: بدي اعمل اللي علي عشان اخذ من الاخر اللي عليه.
0: اوكي يعني بنرجع للاساس انه هي الاساس.
1: كل بني ادم هو الاساس في حياته.
0: اوكي
1: انا مش الاساس في حياتك، انت الاساس في حياتك. الرجل مش الاساس في حياتي، انا الاساس في حياه حالي. هو جاي ياخذ وهو انا بحياته مش الاساس، هو الاساس. يعني لما يقول ما هي نكده، لا سيدي انت اعمل اللي عليك وبعدين نكده بتغير.
0: يمكن انت نكد عليها.
1: أجين حنرجع نقول إنه طالما غيري بيأثر علي لهالدرجة فأنا ضعيف جدا. هاي
0: الحياة دكتورة، يعني أنا ما بحكي مش واقع واقع.
1: أكيد أنا عايشة بالحياة.
0: بالضبط دكتورة.
1: أنا أكيد يعني عايشة
0: بالحياة. ومنكد ومنكد عليها عيشتها وما بحسسها بقيمتها وما بحسسها بتقديرها.
1: أنت بتحس بقيمة حالك. يعني أنت اليوم.
0: ماشي أنا بحس بقيمة حالي وبقدر حالي.
1: عزيزتي قديش رجال تجوزوا ستات ما بدهم إياهم؟
0: كتير.
1: حلو. وقديش من هدول الستات صنعت انه هو بيحلف بحياتها؟
0: كتير.
1: حلو انت بتختاري. وقديش رجال انا حقولك باللست اللي عندي بالمئات كانوا مصاحبين وبحبوا بعض وبيجننوا وشايفين حالهم
0: وما اتفقوا بعد الزواج،
1: ضربوا بعض.
0: بعرف اكيد اكيد.
1: إذن وين وصلنا؟
0: انا بعرف انه هي السعاده اختيار وانت بتختاري سعادتك.
1: طيب
0: بس خلينا نكون واقعيين، انت لو شو ما كنت فرفوشه، لو شو ما كنت طاقتك ايجابيه، اذا في اساس جزء من البيت نكد رح تنكد.
1: قديش في حياتك بنات صاحبات ناس بتعرفيهم بس يدخلوا على المكان، اذا انت بتعرفي هدول البنات، البنت اللي بالشله اللي بتضحك الكل مين مكان منكد. وفي وحده بالشله نفسها انكد بنت في البنات
0: صح،
1: وواحده بتاثرش على الثانيه
0: صح.
1: صح ولا لا؟
0: يعني اوكي
1: حلو طمع. هذا احنا بنحكي
0: يعني اوكي بس صاحبتي بضلها مش شريكتي. ايوه
1: قربناها. انا هاي صاحبتي وفرفوشه وبهمهاش حدا ومين ما نكد ودائما بتحكي بالامور الايجابيه صح. وهذه نكده قد ما كنا مبسوطين لسه بدها تطلع لنا وين الخلل موجود
0: صح،
1: اين تكمن المشكله. مزبوط ولا لا؟
0: مزبوط.
1: ومع هيك هذه احنا بنعرفها قد ايه روحها حلوه وما بتتاثر باي حدا، وهذه قد ما كان في فرح في حياتنا هي نكده. إذن شو الشعور اللي جواتك؟
0: لازم أكون أنا صلبة وما ما أثر باللي
1: حولي. أنا أكون محبة وعم بعيش حياتي بأنا المشاعر اللي أنا بدي إياها لحياتي.
0: بالطريقة تحبيها.
1: أنا اليوم برجع وبقولك بطلع أي مكان أنا حاسة أني مضغوطة، أنا مش ملحقة، أنا ضغطوني، أنا معناته أنا اخترت أني أكون مضغوطة.
0: طب المرأة ما بتنطفي؟
1: المرأة عبارة عن مشاعر مرح ومتعة لا متناهية. هتقولي لي تنطفي؟ ما بتحمل كل هاي المسؤوليات. يعني الرجل لما يجي يقولك انضغط لأنه المتعة مش عنده، هو بده ياخدها من الست. الرجال كرجال إذا مش أنثويين ما بيعرفوا هذا شو يعني متعة. هو حتى لو بده يجي يستمتع مع أصحابه بتخابطه. إحنا الستات لا، تعالي وعملت لك الكيكة الفلانية فالمتعة هاي عند المرأة. فلما المرأة تصير رجل في حياة جوزها هو حيهرب.
0: حيهرب
1: لأنه بطلت تعطيه المتعة اللي هو مبسمها، صوتها، قعدتها، شكلها، ترتيبها، سؤالها، حنيتها، حبها، عطائها. هلأ لو باجي إيه حلي عني أنا هلأ فاضي لهذا الحكي كله، هيك أول كلمة بحكوا لي إياها.
0: ممكن آه صح دكتورة، بس ممكن إنه إحنا عم نتطلب إنه هلأ نشوف المرأة عندها طاقة ذكورية عالية. بيحكوا إنه هي طاقتها الذكورية عالية بس المجتمع هذا هي مرأة بتطلع من الصبح
1: فرضت على حالها مسؤوليات هي مش مسؤولة عنها.
0: طب الحياة
1: كرمال
0: الحياة
1: كرمال كماليات ما إلها داعي.
0: يعني شغل المرأة كماليات
1: أنا أعتبر آه
0: مش تشاركية. إذا
1: لا ما مش من أنت مش واجبك التشاركية هاي.
0: طيب واللي هلأ الشباب اللي ما بياخدوا بنت غير بتشتغل؟
1: والله لما يلاقوا بنات ما بدهم يشتغلوا ويدفعوا بصيروا بدهم يتجوزوا بالأخير. بصيروا بدهم يتجوزوا، بصير بيقدر يخدمك ويدير باله عليك ويصرف عليك.
0: يعني أنت مش مع المرأة العاملة؟
1: أنا مش مع المرأة اللي لما بدها تشتغل بتشتغل، وحتى لما بدها تشتغل قائمة بوظائفها الأساسية. أما مش أنا بدي أشتغل عشان أنا بدي أروح أودي حضاني وأنا بدي مش عارف إيه. في أوقات أنا ما بقدر أعتني بعيلتي وبدي أجيب حدا يعتني، فأنا بصير شغلي عشان أدفع للناس يعتنوا في اللي أنا بعمله. لا مش منطقي.
0: طيب المرأة المستقلة
1: عندك دور اعمليه، عندك وقت إضافي روحي اطلعي اعملي هذا الاشي اللي بتحبيه
0: بإرادتك
1: بالضبط. لكن انت بتطلعي عشان تدفعي زي ما بقولي تعملي مقايضة على تعبك وبالاخير تقولي له وتحمليه جميلة انك بتطلعي عشان انت تدفعي على لبسك اللي هو مش لازم. عشان مش قصدي كلبس انه مش لازم، قصدي لما يصير هو الحد اللي انت كل اللي بتشتغليه عشان تلبسي وعشان تتمكيجي وعلشان تودي ولادك حضانات. لا، اذا هيك اقعدي في بيتك، امني السنوات الاولى لرعايتك لاطفالك ولبناء بيتك وبعدين اطلعي اشتغلي.
0: طيب بتحسي دكتورة المرأة المستقلة صارت عائق بحياتها الزوجية؟
1: أكيد. لأنه أنا بكون مستقلة لما أنا بقدر أندمج معك في معطياتك. لما أنا مستقلة أنت بحالك، أي انفصال، أي استقلال زيادة هو خلل، اضطراب. إحنا صرنا مستقلين لدرجة أننا مجعبنا نشوف حدا.
0: صح.
1: طب الله لما خلقنا شو قال؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الميزة عنا انت غير، يعني لسه اليوم كنت بحكيها بجلسة قبل ما اجي على اللقاء، انه بقول لوحدة خلوتك بالحمام وبالنوم هم اللي مسموح لك انك تكون فيهم لحالك. بقية حياتك انت اكلك وشربك وشغلك ودراستك وتفاعلك مع اهلك انت ضمن المجموعة، هيك الله خلقك. احنا تعالي ورجيني هلأ الناس ببقى قاعد بالدور جنب صديقه بحكيش معه ومجا عباله يحكي مع اولاد الصف.
0: يعني المرأة المستقلة دكتورة بترفع نسبة الاستقلالية عند المرأة وبترفع وقتها إن هي مش الذكورة. بحاجة طاقة الذكورة
1: لأنها بتبطل تستقبل
0: بالضبط
1: وبتبطل تستعمل أي مساعدة من أي حدا. ربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طب ما أنت كل الدنيا كانت تساعدك، كنت لو بدك تحملي من السوبر ماركت كيس يجي أي شاب
0: يقولك
1: أساعدك، لا شكرا.
0: طب هذا ايش انفرض عليها ولا هي لبست هذا القالب؟
1: لبسنا هذا القالب. نضحك علينا، لبسنا هذا
0: نضحك القالب. طيب دكتورة بدي اسالك اخر سؤال للحلقة لليوم، الرجل شو بضيف لحياة المرأة؟
1: كل اشي، زي ما المرأة بتضيف للرجل كل اشي.
0: هو اساسي بحياتها ولا كمان
1: احنا من ضلع، يعني احنا من ضلع الرجال. فأنا ما بقدر أقول والله أنا اليوم إذا مثلا يعني بدي أعطيكي بصير أكل بدون ما أشرب؟
0: لا
1: بقدر؟
0: لا.
1: وهيك المرة والرجل.
0: يعني شكرا دكتورة على وجودك معنا لليوم، بدي أشكر دكتورة وفاء يوسف على وجودها، فعليا لقاء بجنن، ولازم أنه ياكي قاعدة طويلة، لازم أنه ياكي بودكاست لأنه في قصص كتير بيني وبينك.
1: حلو.
0: بدي أشكر دكتورة وفاء على وجودها معنا اليوم. فاصل ومكملين معكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أنا ربحت 9999 دينار.
5: أنا ربحت 50,000 دينار.
6: وأنا ربحت السيارة.
5: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
7: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
6: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب، هي آخر صبي عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة، كراميل وفراولة نيولاند سيرب. لذة ما إلها سيطرة. نيولاند. وحشي سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: هاي الأجواء الغائمة صراحة بدها بيتزا.
1: تعدلي نفسيتي.
0: أنا بتعدل مع الأكل صراحة.
1: بدها كنكنة بالبيت قاعدة تلبسي بيجاما وتطلب بيتزا طبعاً.
0: طب إيش أكتر محل بيتزا بتحبيه في العالم؟
1: القيصر.
0: ليش أكتر بتحبي القيصر؟
1: لأنه محافظ على طعمه طول الفترة، يعني عمري ما أكلت من القيصر وحسيته في اختلاف في الطعم. دائماً نفس النكهة، دائماً نفس الزكاوة، فأنا بس أطلب من القيصر بكون متأكدة إنه رح تجيني زاكية.
0: طب عمرك شفتي جوانب البيتزا لما يكون فيهم جبنة؟ هدول أسك إيش في العالم؟ يعني أنا طول عمري بشيلهم، بس القيصر مثلاً بحطولك حتى بالجوانب جبنة، فهاي لحالها قصة
1: يعني
0: صراحة.
1: دائما بنحكي إنه القيصر هي مواكبة معنا من الطفولة لحد ما نكبر.
0: صح.
1: ودائما طفولتنا بالبيتزا، ودائما كنا الوقت ما يجيبونا من بيتزا القيصر يكون أحسن أحلى يوم في تاريخ الحياة. فالقيصر هلأ لينا عم بيعملوا ملاعب كمان بدير علا وبالرمثة، وعم بدربوا الأطفال، فيعني أنا بحس إنهم هم يعني دائما معنا بطفولتنا وطفولة أولادنا.
0: صح.
1: فأنا بحب هذا الإشي كتير فيهم، إنهم محافظين على طعمهم، عم بيشتغلوا على حالهم، عم بيطوروا. فأنا صراحة بدي أحيي بيتزا القيصر.
0: اسمها إنجازاتهم مش بس بمجال البيتزا، حتى في مجال الشباب، في مجال التطوع، في مجال أعمال خيرية، دائما أسماءهم بتكون من أسماء من الأسماء الأولى فعلا، فهمتي كيف؟ بس أنا بدي أحكي شغلة رندا، إنه حتى الحلو كمان ببيتزا القيصر، إنه أنا لما رحت عليهم أي إشي بخطر على بالك، أنت جبالك تضيفي على البيتزا شو مكان بيخترعوه. لو قلت لهم منسف، انا بدي بيتزا بمنسف، بيخترعوا لك بيتزا بمنسف، فسرعين كثير. يعني انا صدمت انه
1: الاطفال الاطفال متعودين على بيتزا القيصر. يعني اقول لك شغله، انا صراحه بجرب بيتزا كثير لانه عندي اطفال بحبوا البيتزا كثير. بتعرفي كيف اطفال بحبوا لقطه البيتزا؟ بس انا مثلا ما برضو ياكلوا الا من بيتزا القيصر، بحبوا عجينتهم،
0: يعني
1: بحبوا الأكل طعمتهم فعليا. فبدنا نحيي بيتزا القيصر، شكرا أنكم معنا بطفولتنا وطفولة أولادنا.
0: 100%. خلينا هيك مع بعض أكيد نكمل معكم هيك لليوم. وكان أحكي لحبيبتي،
1: بصير أحكي
0: أحكي خدي راحتك.
1: شفت خبر على السوشيال ميديا بأنه كنا نحكي عن ابتزاز البنت وقدي الوضع بيكون سيء إذا الواحد بده يبتز بنت. فشفت خبر على السوشيال ميديا، هو صدمني. أنا يعني توقعت أنه في إشي غريب في الموضوع، فرجعت قرأته مرتين لحد ما ركزت أنه هو فعليا خبر صح 100%. بقول لك، أردني وعد فتاة بالزواج، تمام، ثم هددها بنشر صورها
0: كمان
1: الخاصة. هي شو عملت؟ راحت شكت عليه. يعني أول شيء بدي أحييها أنها هي أخذت هاي الخطوة وراحت شكت عليه، لأنه أغلب البنات إحنا منخاف من خطوة إيش إنه نشكي على حدا، منخاف من الفضيحة، منخاف من ردة فعل أهلنا. بس هي ما خافت وراحت شكت عليه بالمحكمة وأخذت حقها. أنا انبسطت أنها هي أخذت حقها، ونحبس هو كمان لمدة سنة، ودفع غرامة 12,000 دينار لأنه بس هددها بصورها، لأنه هو عدها بالزواج وكانت نيتها يا حرام هي لطيفة، هم كانوا خاطبين، نيتها لطيفة بالنسبة له ونيتها صادقة، فهددها بصورها لين وانحبس سنة ودفع 12,000 دينار غرامة تعويض عن الضرر النفسي اللي هو عايشه للبنت. أنا صراحة بالنسبة لأنه هو عمل هيك بيستاهل، فعليا بيستاهل اللي صار فيه، وقليل أنا حسيته، قليل الحبس سنة قليل.
0: يعني حتى بالحلال مش ضبطة معه الأمور،
1: مش عارف إنه خطيبتك وأنت خاطبها وحلال،
0: يعني بالحلال كمان الله أكبر،
1: بالحلال وكمان هددها بصورها.
0: يعني الواحد الغريب بخاف منه، بيكون حذر معه. أنا ليه بدي أكون
1: حذرة مع خطيبها في النهاية؟
0: ليه بدي أكون حذرة مع خطيبي، يعني اللي قاعد مع أهلي، اللي بدخل بيتي، اللي بعرف كل عيلتي؟ بحس الموضوع مش منطقي صراحة. رندا، اللي عم بيصير بالناس، والله احكي لك، انت بتسمعي قصص جد جد بتشيب الراس. عشان هيك نسب العنوسه ونسب الطلاق عم بتزيد، سواء من الطرفين. احنا ما بنحط اللوم على طرف واحد، بس اذا بتلاحظوا احنا بنقدر نحكي من 2024 2026 سبب ارتفاع نسب الطلاق، اللي هو بطل في قناعه، بطل في اي حد مقتنع بالشغله اللي عنده، بطل في حدا عاجبه اللي عنده، صارت الاشخاص انانيه. يعني صار الرجل بدل ما يكون همه عائلتي، اولادي، انا اروح كل اهتمامي لهم، صار يهمه اول إشي نفسه. ففكره انه بطل يبدي الاشخاص اللي لازم يكونوا موجودين عن نفسه. كمان حتى اذا بتلاحظي البنات على المقارنات اللي عم بنشوفها، صارت تشوف قصص على السوشيال ميديا تحكي طب انا ليش ما عم بيصير معي هيك، وبتضلها تاجل الموضوع، تحكي لا انا بتزوج الاحسن، انا بستنى الفرصه الاحسن. ويعني أنا قاعدة عم بنصدم هلأ كمان إنه كلمة أنت طالق أو أنا بدي أطلق صارت إشي زيه زي مثلا أنا اليوم حابة أطلع ولا جابالي أشرب
1: سهل.
0: قهوة، صارت جملة جدا سهلة إنه بس يحسوا حالهم مش متفاهمين، يلا بنهدم البيت بنهدم الدنيا، لو في أولاد لو شو ما في خلينا إحنا نسكر الموضوع وننهي، بصير كل واحد عايش حياة مش لإله، بتصير البنت بدها تراهق والشاب بده يراهق، بطل في اللي هي الوعي الأسري اللي إحنا كنا عايشين فيه زمان. وللأسف إنه هذا الموضوع عم بيزيد، وللأسف أنا بشوف إنه بالسنين القدام الله يبعد الشر إن شاء الله رح يكون موضوع كتير أسوأ إذا ضلينا بنفس هاي العقليات، لأنه إحنا هلأ عم بتبرمج الجيل الجديد على أنه يكون مش عاطفي أبدا، غير حساس، ما عنده مشاعر، ما عنده مبادئ، كل إشي عنده عادي، بطل فيه هذا الإشي ممنوع هذاك الإشي مش ممنوع. فأكيد إذا كان كل شيء مسموح بالحياة فبطل في حلاوة للإشي الحلال صراحة.
1: صح صح.
0: فالله يجيب في الخير.
1: ما إنك كمان لين كنت بتحكي هيك وما بدنا كمان إن نفكروا بس الموضوع الابتزاز بيجي من الشباب، لا في ابتزاز لين كمان بيجي من البنات. شفت خبر على السوشيال ميديا كمان منتشر بقولك في شاب إماراتي رفع قضية على بنت كانت وعديته بالزواج عشان ترجع له المصاري اللي أعطاها إياها، هي قيمتها 1,000,000 درهم، كان يعطاها 1,000,000 درهم على دفعات لحد تتحضر للزواج، وتفاجأ انه هو بس اجت قدم لها او راح شاف اهلها هي رفضته، فهو رفع عليها قضيه بالامارات وللاسف ما قدر يحصل هاي الفلوس لانه ما كان خلال المراسلات والمحادثات بينها وبينه، كانت هي جدا شخص ذكي ما بينت انه هو معطيها هاي الفلوس باثر انه هي لتحضر للزواج، كان موضوع انه عادي هو معطيها الفلوس منه، وللاسف ما قدر يرجع الفلوس واخذت الفلوس واخذت 1,000,000 دينار 1,000,000 درهم وراحت عليه 1,000,000 درهم وما تزوجته. فأنت تخيلي إن هي
0: حق الستات، مو زعلانة منها صراحة. صراحة مو زعلانة منها،
1: مو زعلانة منها
0: أبدا. بطلع لها صراحة ليش
1: يعني أخذت منه 1,000,000 درهم
0: شو خلص شو تعمل، هم دائما بياخذوا من البنات، خلي النصب على 7 عادي، خلي واحدة تطلع تأخذ حقنا.
1: خلص إذا وجهة نظرك هيك بس الموضوع غير. مش ظابط يعني ابدا مش ظابط.
0: ليه ليه ليه
1: مش ظابط؟ لانه من هذا نصب، هذا احتيال، هذا فلوس ناس. انت توعدي شخص بالزواج وتوعدي واحد انه انت موافقه عليه ويعطيكي فلوس عشان انت تتحضري للزواج، تتحضري انك كنتوا تتزوجوا، ويتفاجأ بس
0: يطلبها
1: من اهلها، يطلبها من اهلها تحكي له انا ما بدي اياك وانت ما بتناسبني،
0: جيبوها
1: وتاخذ 1,000,000 درهم. مش منطق.
0: هلا هو لازم ما دفع مصاري قبل بدل ما بعرفك يعني هو
1: يعني حب أعمى يلين
0: حب أعمى، هو فكر بعاطف شو نسوي، المصاري راحت، هل في حدا رجع مصاري الست بنات هدول؟
1: مشكلة إنه هو حتى رفع عليها قضية ما طلع الإشي بالمحكمة لأنه ما بين بالمحادثات والمراسلات إنه هو معطيها إياها بهدف الزواج.
0: شفتي كيف فهماني. تحية إليك حبيبة قلبي، يعطيك ألف عافية، ما قصرتي. لا بمزح جد، بالله عليكم لا تضحكوا على بعض، والله الواحد ما هو ناقص، والوضع الاقتصادي تعبان. هلا قولوا هذا برا بالإمارات مش مشكلة وضعهم تمام، بس عندنا بالأردن فكونا من هاي الحوادث. 1,000,000 درهم 1,000,000 درهم بدل ليه دافع 1,000,000 درهم هو يعني
1: مش عارف بتحضير
0: مين ماخذ جينيفر إيه؟ لوبيز
1: يعني
0: مين نيكي ميناج
1: هناك وضعهم المادي منيح
0: لي خلص معناته وضعهم المادي منيح خليهم يدفعوا صراحة. عادي أحكيك شغلة أنا بشوف يعني سوري هلا بعض الأشباه الرجال مش نقدرش نحكي الرجال عادين بدفعوا أشياء مش مهمة وأشياء غير صحيحة وغير أخلاقية أكتر ما عادين عم بدفعوا على زوجاتهم وعلى أهلهم وعلى بيتهم. فلا إذا أنت بحالتين دافع ودافع ادفع صراحة. أنا صرت زي شخصي انت اليوم هي شخصة اليوم كنت مع الضيفة أولا ومعي يلا
1: خلينا نسمع أغنية هيك حلوة تروقنا. في اتصال؟ طيب يلا خلينا نأخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير والفل والسعادة.
1: أهلا يا إيمان، كيف حالك؟
2: والله بألف خير، كيفكم أنتم؟
0: الحمد لله بخير
1: الحمد لله.
2: يعني بقاعد بين هالخضار والرمانات
1: يا سلام. كيف الأجواء عندكم؟ حلوة إيمان؟
2: باردة بالجنة، ناقصها شوفتكم بس.
1: الله يزعدك يا إيمان، يديم عليك
2: والحجة متعزل الدار اليوم قبل الزيتون مثل ما بقولوا، يعطيها العافية.
1: الله يعافيك إيمان. شو رأيك في بنت خلت خطيبها أو شريكها بتخطبه هي يدفع لها 1,000,000 درهم وآخر إشي قالت له أنا ما بدي أتزوجك أنت ما بتناسبني؟
2: طب دي سبب؟
1: ما في سبب، لا هيك خلص هي بعد ما أعطاها الفلوس ما ردت ترجع له الفلوس وما ردت تخطبه أو ترتبط فيه.
2: لا بس حام زي هيك مثل ما بقولوا نصب واحتيال هذا كله.
1: نصب واحتيال صح معك
2: او تجاره مثل ما بقولوا.
1: والله معك حق يا زينب. ما بدك تصبحي ما بدك تصبحي على زينب؟ طيب
2: من أغبك. ايش
1: ما بدك تصبحي على زينب؟
2: طبعا صباح الخير لزينب بقريس. صباحك الحلو.
1: الله يسعدك يا ايمان، شكرا على مشاركتك، يسعد صباحك. ناخذ كمان اتصال.
3: الله يسعد صباحك يا رب.
1: صباح الورد، كيف الحال؟
3: والله تمام. رندا ولين المرتبين، كيف حالك؟
1: طمنا. الله يسعدك يا رب.
3: والله على راسي.
1: تفضلي.
0: لا انت
1: عصبت في ينفع يعني انا
0: لا انت ما فهمتها ايش.
3: تفضلي. ما لك كلمه حابه تحكي غريبه.
1: ساكته.
0: انا بصراحه
3: ساكته. طبعا اليوم انا ما سمعت البرنامج بس شاركت معكم دايركت.
0: والله انا تعبانه اليوم فرندا، عم تحاول تشيل عني لانه جد تعبانه صراحه.
3: والله سلامتك سلامتك، مع قلبك شاطر
0: يعني هلا انا برضه باي مساعدات سواء هدايا اي شيء هيك مساعده محتاج.
1: خلص كيلو ليمون، ليمون رخص
0: يا ليمون. هدايا بقول لك تقولي لي كيلو ليمون.
1: طيب ليت خليني اسالك سؤال.
0: مثلا مثلا مثلا يا ليت مثلا
3: كيلو ذهب.
1: ليمون لانها مرشحه يا ليث.
3: والله بدها ليمون. والله سلامات قد ما بتمرض يا هالبنت.
1: مو بيني وبينك
3: جو مرض.
0: والله
3: تقلب لانه للامانه في شيء اللي مش
0: مريض نيابه. ذكرني بامي لما حكى لي قد ما بتمرض يا هالبنت.
1: ليث كنا عم يسعدك يا ليث، كنا عم نحكي عن بنت كان في هدف زواج بينها وبين شخص اخذت منه مليون،
0: نصبت عليه
1: نصبت عليه بمليون درهم، وبعد ما اخذت الفلوس اجت تقدم لها عند اهلها وهي رفضته.
3: انا بس سمعت مليون فكرتها اردنيه، من مليون درهم عادي عين الامور.
0: بيطلع لها ولا ما بيطلع لها يا ليث؟
3: يعني ما اخذ منه مليون بعدين ضحكت عليه.
1: اجت تقدم لها وحكت له ان انت ما بتناسبني.
3: والله لين بس سمعت القصه مرضت انا متاكد.
0: انا انا انا انا صراحه
1: لين معها. لين معها.
0: انا وقفت معها.
3: لين انت موقفه معها مبسوطه على اللي عملته؟
0: ليش احكي اسالني ليش؟
3: ليش احكي لي؟
0: احنا دائما البنات احنا الضحايا لهاي القصص، بس هاي المره البنت ايش اخذت حق كل البنات.
3: لا هسه لا بتزبط لا شب ولا بنت، هاي الشغله ما بتزبط على الكامل يعني مرفوضه تماما.
0: يعني ازعل منها خلاص.
3: يعني مش تزعل منها، انت المفروض ضميرك ما يسمح لك. لين
0: لا مسامحيتها. انا صراحه مسامحيتها.
3: مسامحيتها فشغل لك
0: خلص.
1: ليث هي لين ربطت مع كمان الشاب اللي نصب على سبع بنات، فبالنسبه لك بتحكي لك هي اخذت حقها.
0: شفت كيف؟
3: من لا اسمع انا مش عارف يعني هن البنات هبل ولا يعني مش عارف.
0: مش عارف عن جد في حد بيقدر يصوب على سبع بنات؟ الله اكبر.
3: مثل كافيه عامل لهم كوكتيل.
0: عن جد؟ الله اكبر عن جد كيف قدر؟ نفسي اعرف كيف قدر.
3: يعني مش عارف شو تهيأ لهم. تخيلي في بنت يعني معقول في بنات انا يعني مش مستوعب الصوره. يعني يجي واحد يحكي معها يحكي لها انا عشان ابني بيتنا انت خذي قرض، يعني كيف اقتنعت؟ انا مش فاهم.
0: طب ليث عمره مرت عليك بنت انت هيك؟ عمره مرت عليك بنت هيك نصابه؟
3: والله انو اذا بتفكر تنصب بتبين على السريع.
0: كيف بتبين؟ كيف اول اشاره اول علامه هيك بتحس بتبين
3: البنت؟ اول اشاره اذا كان من اسلوبها الماديات. يعني بتبين اذا عندها نصب احتلال بتبين عليها.
0: صح ماشي.
3: الله يبعد عنا وعنكم النصابين.
0: يا رب امين. سعد صباحك يا اهلا وسهلا.
1: بس ليث ما بعرف البنات
0: في اغنية اللي... نصابة لسلاوي.
1: ما بعرف ليث البنات اللي بيعيشوا بطاقة الثراء الوهمية والكذب
0: طبعا،
1: حتى بين اللي قدامهم انه هو معهم في معها فلوس وامورها تمام، وبعد هيك بتنصب عليك وامورك بتصير انت مش تمام.
0: يا جماعة ديروا بالكم عن جد من هاي القصص، احنا دائما بنوعي وبنحكي اكتر من مرة حكينا بنفس المواضيع، احنا ندير بالنا. خلينا هيك بنقدر نحكي، احنا وصلنا تقريبا لربع ساعة الاخيرة من برنامجنا لليوم التلت ساعة، نحكي معنا ضيفة ان شاء الله مميزة ما بعد الفاصل، فخليكم معنا. السمع 4 دقايق وراجعين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: الآن بلا لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-02.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
3: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: خير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم. اليوم عندنا ضيفه جدا مميزه معنا، لبنى هاشم، مستشاره تسويق وصانعه محتوى. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، شكرا كثير على الاستضافه. يسعدك.
0: طبعا متعوده عندك على الريلز وعلى الانستغرام هيك دائما فرفوشه والوان. اليوم لابسه قميص
1: عشان
0: مش مرتاحه للموضوع.
1: ليش؟
0: عشان هيك جديه مبينه
1: الاجواء. يعني
0: الاجواء
1: هيك في مقابله وفي ركازه ووقار.
0: يعطيك الف عافيه واهلا وسهلا فيكي. صراحه محتواك على الانستغرام كثير مختلف وغريب، خصوصا انك بتقارني ما بين الاعلانات. بس قبل ما ندخل بهذا المجال بدي اسالك، شو اللي خلاكي بالبدايه ان انت حابه تدرسي هذا التخصص مثلا؟
1: شكرا قلت على الاستضافه.
0: أهلا وسهلا.
1: وراح افاجئك انه انا ما درست تسويق.
0: عن جد؟
1: انا درست علاقات عامه وصحافه واعلام.
0: اوكي.
1: فانا مفروض اكون برسم معاكي
0: هذا الاعلام. اوكي.
1: بس يعني انا اشتغلت اكثر شيء يعني اكثر من 7 سنين او 8 سنين بمجال التسويق والسوشيال ميديا خصوصا يعني.
0: اوكي.
1: فمن هنا يعني بلشت اتعمق اكثر في هذا المجال وانا بحبه اصلا يعني. لانه صح انه لما تدرس على صحافه واعلام وعلاقات عامه يعني انت بتفهمي الناس من منظور
0: صح،
1: بس لما تدرسي ماركتينج بس بدك تفهمي كمان الانسان
0: أكثر
1: من طريقه تانية، شو
0: صح
1: احتياجاته، شو يعني كيف بفكر الانسان وكيف يعني بتلقى
0: صح
1: المحتوى.
0: طب لبنى لو بدنا نحكي بدك في شيء لسه
1: لا بدي احكي كيف بلشت.
0: اقارن
1: الاعلانات. لا بس هو لما انا هو الموضوع كتير غريب. اول شيء احنا لما كنا نشتغل بالايجنسيز او باي شغل بتلاقي لما بنعمل مثلا هيك حلقه تفكير عصف ذهني على كامبين معينه نبلش نفكر فيها، بنجيب درازات او كامبينز قبل نجحت وشو ممكن أوكي نعمل فيها، وبالاغلب أوكي بتكون كامبينز عالميه انترناشونال مش محليه. فانا وهذا شيء منيح صراحه، بنتعلم كتير اكيد من هاي الاشياء، ولكن في كتير برضو عندنا كامبينز ناجحه محليه بنقدر نتعلم منها ونطور عليها
0: طبعا.
1: فانا لما صرت ام كنت لما الفلف انيم بنتي بالليل بالسياره صرت أوكي اركز اكثر على الاعلانات. فخطر على بالي لانه كنت بفضفض لزوجي هاي الموضوع، صرت افضفض لها افضفض عنها على السوشيال ميديا.
0: يعني انت هي من فكره صغيره انت اصلا من لفه بالسياره بلشت تطلع الافكار اللي ببالك وصرت تقارنيها ما بيننا وما بين
1: غيرنا. لانه كنت احكيها هيك بالسياره مع زوجي مثلا ومع اصدقائي يعني، بعدين خلص صرت احطها زي محتوى على السوشيال ميديا، عشان بصراحه انا حاسه انه دائما التسويق معقد بالنسبه للناس. انا بحاول خلال محتوي اني ابسط هاي المفاهيم
0: أوكي،
1: وما بدي نفهم انه عن شو هذا الاعلان بيحكي، بدي افهم ليش
0: هيك بيحكي،
1: ليش هذا الاعلان معمول وشو التفكير الاستراتيجي اللي وراه.
0: اوكي. طب لما تحكي لزوجك ولاصدقائك عن الموضوع مثلا بتحسيهم كيف ياخذوا الموضوع؟ بيكونوا مثلا كثير مركزين بشجعوكي، فجاه بتلاقيهم بفكروا بطريقه ثانيه، بحكوا لك ايش بتفكري، بيستغربوا كلامك، ايش بتحسي؟
1: هو اول إشي يعني اكثر تعليق انا باخده من اصدقائي وحتى من الناس اللي حوالي وجديد من كمان من المتابعين على السوشيال ميديا، انه عم ببسط عم بسهل المفاهيم المعقده بالماركتينج. فانا مبسوطه من هذا الإشي لانه أوكي في مرات تفاصيل هيك بنسها عنها، او لانه احنا شايفين الجانب الاخر كمسوقين وبنفهم شو القرارات والاستراتيجيات اللي كانت وراء هذا الاعلان اكثر من انه بس ابداعي. فلما تحكيها للمستهلك لسه بصير انه يفهم اكثر ويركز اكثر معاكي يعني.
0: مليون بالمية. طب لو احنا كمان بدنا نحكي هلا لبنى عن موضوع زي ما حكينا التسويق عندنا هون بالاردن وخارج الاردن، لو بدنا نقارن مثلا بمصر
1: أوكي.
0: ايش بتلاحظ الفروق الموجوده اللي احنا لو ركزنا عليها ممكن تصير لنا؟ هلا ما شاء الله التسويق عندنا ممتاز بس ممكن يصير افضل مثلا. انا بشوف في مصر موضوع جدا مختلف.
1: هو شوف المصريين
0: مصرهم
1: الدنيا،
0: مصرهم الدنيا.
1: هم يعني المصريين من زمان معروفين
0: صح
1: بالفن وبالاعلان وبالاعلام، يعني صراحه يعني رهيبين
0: مليون بالمية.
1: عندهم كمان يعني عقليتهم ثقافتهم وطريقتهم غير، في عندهم خفه دم غير
0: صح.
1: عرفتي احنا شعبنا بتفاعل اكثر مع الاشياء العاطفيه، احنا جديين اكثر، هذا إشي مش انه غلط بالعكس
0: صح.
1: بس ليش بمصر الاشياء ممكن بتنجح اكثر
0: أوكي
1: عندهم؟ انه بيعملوا اشياء بتناسب ثقافتهم وبتحكي عنهم بدون ما تحسيها مصطنعه او
0: صح
1: متكلفه
0: صح.
1: احنا عندنا لما نيجي نطبق اشياء عالميه او من برا علينا بنسقطها اسقاط بدون ما نفهم احنا شعبنا شو ثقافته، كيف ممكن يفهم هالكلمه، كيف ممكن تاثر عليه
0: صح.
1: فلما احنا اوكي بناخذ الاشياء الاساسيه بنتعلمها من برا، بس برضه بنسقطها بطريقه صح وذكيه على ثقافتنا احنا، تطلع منها بتوصل اكثر للناس عندنا، فهيك بنجح الاعلان عندنا اكثر.
0: صح.
1: فاذا بتعطيكي مثال مثلا زي في اعلان لفيزيت جوردن للسياحه في الاردن، رهيب هذا الاعلان كان. ليش
0: بسالك شو اقوى اعلان انت شفتيه؟
1: هلا في بالحياه هو كل فتره بيطلع لك اعلان كثير قوي.
0: صح.
1: ففيش اعلان معين.
0: صح.
1: بس في حسب السياق، مثلا اعلان فيزيت جوردن كان كثير رهيب لانه كان يحكي كلماتنا الاردنيه، انه هو ارحب، تفضل، الكرم الأردني بين والجود، كل المحافظات بينت بطريقة فظيعة. هذا الإعلان أثر، بس لو تعمليه بطريقة كوميدية زي المصريين ما حيوصل زي ما مفروض يوصل.
0: صح.
1: فهمت؟
0: يعني أنت هلا وصلت لي أنه حسب ثقافة الشعوب، حسب هم كيف بيفكروا، وحسب هم لإيش بميلوا. إحنا فعلا بنحب الدراما، في منهم بنحب الأشياء اللي فيها عاطفة أكتر.
1: صح.
0: والأشياء اللي فيها مدح للذات أكتر.
1: طب
0: بدي أسألك سؤال هيك لبنى، هلا البنات اللي بتخرجوا مثلا من هذا التخصص كتير، تمام، لو البنت بدها تكون مميزة بهذا المجال، يعني مختلفة عن غيرها، كيف ممكن شغلة معينة لازم تكون تفكر فيها بطريقة تخليها مميزة إنها تقدر تبدع بهذا المجال؟
1: شوفي بصراحة، إذا بدي أحكي إشي جد، إنه دايما بحكي أنا للناس حولي، من خلال خبرتي اكتشفت إنه أنت بدل ما تركز جهدك وطاقتك إنك تتعلم الأدوات، الأدوات موجودة وتتغير دايما، والترندات بتروح وبتيجي، والألغوريثم بضل يتغير ويروح ويجي.
0: أكيد.
1: بس لما تمرن دماغك على التحليل، التفكير النقدي، انه انت تفهم الانسان. صح. ونفسية الانسان وثقافة الشعب، ويعني تقدر تكون قادر انك تفهم كيف يفكر الانسان، هون بخليك مميز. طريقتك، اسلوبك، لما هذا الاشي تمرنيه في حالك اكثر واكثر، او في حالك يعني، في مسوقين شباب، فهذا الإشي بيساعدك حتى أنك تختار الأداة الصح اللي بتساعدك على الموضوع. الأدوات بتقدر تعلمها في أي وقت، ولكن أنك تستثمر في نفسك وبمعرفتك وخبرتك والمهارات تبعتك، وخاصة المهارات التحليلية والنقدية، هذا كتير حيفرق مع الشخص.
0: طب يعني انت هلا حكيتينا جد شغلات مهمه، لانه اغلب الناس جد بخلصوا جامعتك سواء باي تخصص بيكونوا حافظ مش فاهم
1: 100%.
0: فانت هلا حالتيني قلت لها انه انت افهموا الناس اللي حواليك
1: وانا احفظ
0: تفهموا بالضبط
1: 100%.
0: طب هلا خلال هيك خبرتك، وممكن انت قلتي لي انا دائما بركز على الاعلانات بالشوارع، اعلانات بشكل عام، ايش بتحسي هيك من الاعلانات اللي شفتيها مثلا برا، لو احنا تطبق عنا بدول عربيه ممكن تفرق كثير، او ممكن يكون لها صدى مثلا؟
1: ممكن يكون لها صدى اعلانات برا.
0: نعم، يعني أنا بشوف مثلا بمصر، بالسعودية، في كثير مثلا إعلانات، فحسيتي إنه في إعلان برا مختلف عن إعلان مثلا موجود عندنا، لو صار عندنا ممكن يعمل تأثير؟
1: شوفي هلأ هم يعني الكل عن أنا، إذا بتلاحظي هاي الفترة أصلا إحنا كأردنيين عم بيبدعوا في الإعلانات.
0: صح. مليون
1: فأردي عم نوصل مرحلة في الأردن إنه بلشنا نعرف قيمة المبدعين اللي عندنا، وبلشنا نطلعها بطريقه صح بتناسب ثقافتنا. فانا شايفه انه احنا فعلا بلشنا اصلا ناخذ الاشياء اللي تعلمناها من الاساسيات من برا، والقصص النجاح من برا، وعم نطبقها عنا شوي شوي. بس ما في يعني انه شيء معين بقدر اقول لك من برا اذا بنطبقه هون، لانه قلت لك زي ما بقول لك بتعتمد على كل شعب وكل اهتمام، يعني شعوبنا غير اهتماماته عن شعوب تانية، عرفتي؟
0: أوكي. طب لو مثلا نحكي انه مثلا شركة معينة نزلت اعلان بزيد فيه حكي او ضد الشركة المنافسة، يعني انا ما رح حضرت اعلان من سامسونج على ايفون اذا ما شفتي. اوكي، هل بتشوفي هذا اشي مفيد لهم ولا ممكن يكون مفيد للطرف الثاني اكتر؟
1: شوفي هي المنافسة بتعطي روح للتسويق، كتير إشي حلو، أنا كتير بستمتع فيه أصلاً، وبشوفها حركة ذكية للجهتين، لأنه هي مش بس بتخلي المستهلك يحكي عن هذا البراند أو هاي البراند، هي بتخلي المستهلك يحكي عن المجال التليفونات بشكل عام.
0: أوكي.
1: وهي الفرق بين إنه تعمل منافسة حلوة ولطيفة، ومش إنه زد حكي بإنه بتضر الشخص الآخر، هي بالنهاية دعابة، عرفتي؟
0: صح.
1: بس في فرق بين إنه تتنافس منافسة شريفة، وبين إنه تحول هذا الضجة اللي بيحكوها الناس، ده أعمل ضجة، أوكي عملت الضجة، بس هل الضجة هاي تحولت لتفضيل؟ هل التفضيل هذا تحول لولاء؟ وهذا الولاء تحول لقرار شراء؟
0: هذا بلاش تحكي لنا اشياء انا بطلت افهم وتفضيلي يعني ولا اقرا شراء.
1: اوكي يعني احنا عملنا ضجه أوكي. تمام هلا انا بس اعمل ضجه انت بتصير تقولي ايفون او سامسونج بصير عندك تفضيل بتفضلي مثلا سامسونج على ايفون حسب الإشي اللي عم بيصير.
0: اوكي
1: اوكي حسب قديش هذا بتكرر في دماغك وايش ايش بخاطب جواتك صح. هلا بتبلش تفضلي هلا بس تبلش تفضلي بصير جواتك لحالك بصير تكوني نوع من انواع الولاء لواحدة من البراندز. انت مثلا انا ما بشتغل ايفون او ما بشتغل سامسونج مثلا
0: صح.
1: بعدين هذا بصير قرار شراء بتحول بالنهايه بس اذا لعبت صح
0: أوكي.
1: عرفتي اما اني أوكي. اعمل ضجه بس لمجرد اني اطلع ظهر حدا واتنافس بطريقه مش اخلاقيه غلط. هون صح. بصف الموضوع مش لطيف بالنهايه صح. احنا كمسوقين المفروض نحكي كصوت واحد احنا بنمثل بلدنا صح. مش انه احنا بس ننضر بعض بالنهايه هي ارزاق عرفتي
0: مليون بالمية يعني انت لانك ذكرتي لنا هذا الموضوع صراحه خطر على بالي هلا سؤال انه احب اعرف احنا حكينا عن الجوانب الايجابيه بس ما حكينا عن الجانب المظلم بعالم التسويق فممكن انت تعطينا هيك زوايا معينه بعالم التسويق فعلا بتعتبريها انت ممكن هي سلبيه ممكن تكون ايجابيه بس مايله للسلبيه اكثر.
1: بتخيل كتير مسابقين رح يتفقوا معاي بالمعضلة اللي احنا بنمر فيها مرات لانه من جانب التسويق في كتير ناس ممكن تشوفوا استغلال لمشاعر الناس لانه بالنهاية انت صح. عشان تعملي منتج او تسوقي لإشي بدك تفهمي دواخل هذا الشخص مخاوفه نقاط ضعفه اهتماماته احتياجاته وبع أساسها بتعملي الرسالة او المنتج او أي ايا كان ففي فرق وعلينا مسؤولية إحنا كمسوقين إنه لما نفهم الأشياء كيف نعملها. لو أنا الإعلان عم بحسسني إني أنا شخص ناقص بدون هذا المنتج أقل جمال أقل نجاح أو يعني أقل بشكل عام أقل قيمة أوكي. كإنسان أوكي. عم بدون هذا المنتج اللي رح ينقذ حياتي هذا إعلان عم بيستغل مشاعر الناس. أما أنا إذا الإعلان عم بيخدم إنه كأداء أنا عم واجب إني أخدم الناس وألبي احتياجاتهم هون بيصير أنا مسوق إنه بسوق بطريقة أخلاقية. في الجانب المظلم إنه بتحسي مرات إنه في إعلانات عم تستغل مشاعر الناس صح. عشان
0: بتلاحظي هاي القصص بتصير أوقات الحروب خصوصاً
1: صح.
0: لما يكون في حرب بتصير الناس دائماً تستغل مشاعر الناس بشغلة معينة عشان تسوق لشغلة معينة وهذا إشي كتير غلط يعني
1: هو في جانب منه غلط في
0: وأنتوا بتعلقوا هذا الموضوع يعني بالعادة بيكون في بينكم نقاشات بتحكوا هذا الموضوع وبتميزوه من بعيد
1: طبعاً
0: إنه في إشي هون
1: بس هو حسب تعرفي لأنه مرات لما يكون مثلاً إحنا الشعوب نتعودت تحسي على الحروب للأسف يعني هذا إشي مش منيح بس لما إحنا منضل من خلال محتوانا عم نحكي عن الموضوع بطريقة أو بأخرى سرد قصصي بطريقة أو بأخرى
0: أوكي.
1: إحنا لساتنا عم نحكي قصتنا منوصل صوتنا صح. ففي إلى جانب أنه أنا عم بوصل صوتي للعالم وعم بحكي عن قضيتي وما عم بتخلى عنها بس نفس الوقت في شعرة هيك بسيطة بدك تنتبه بأنك ما تستغل شعر الناس يعني أنك تصور مثلا ناس بطريقة مش لطيفة وما بتحاكي إنسانيتهم هذا هون بيصير موضوع استغلال
0: صح أكيد مليون بالمية يعني لبنى أنا كثير مبسوطة معك اليوم
1: أسف
0: الوقت هيك ما عم بحالفنا بس أنا حابة أسمع منك هلا نصيحة لشركات التسويق للمسوقين للناس للخريجين أي شيء بعالم التسويق أنت حابة تعطيه هيك للناس
1: شوفي هي نصيحة يمكن تنطبق على الجميع يعني ك يعني سواء بزنسز أو صناع محتوى أو مسوقين ما تستعجلوا إنه تعملوا إشي بس عشان الكل عم بيعمله يعني مش كل ترند بيلبق لك وبدك تفهم شو البزنس تبعتك مين بتخاطب وليش أصلا هي موجودة وشو الإشي بيميزك بيخلي الناس تختارك من بين كل الخيارات الموجودة أول ما تفهم هاي الأمور على طول خلص رح توضح الصورة عندك رح تعرف توصل المسج صح للناس الصح فمش مهم إن تكون مشاهدات كتيرة أو كتير ناس عملوا ضجة عني بس شو استفدت من هاي الضجة يمكن يكون مشاهدات قليلة بس وصلت للناس الصح وهدول الناس حققوا هدف حملتك صح
0: مليون بالمية يعني لبنى أنت ما شاء الله حدا كتير لذيذ
1: شكرا حبيبتي
0: وانت كمان على العيلة وعلى قلت لي عندك ولد ولا بنت
1: بنوتة
0: بس ستها صغيرة مش مشكلة سلمينا عليه
1: حاضر بيوصل
0: شكرا كتير وفخورة فيكي وإن شاء الله بنشوفك بأعلى الأماكن يسعد صباحك
1: شكرا كتير
2: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. 12:00 ظهرا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ضبط 28 عاملة منزل مسجل بحق بعضهن بلاغات هروب منذ 10 سنوات. ارتفاع حصيلة قتل انهيار سقف مدرسة في باكستان إلى 27 طالبا ومعلم واحد. الاحتلال الإسرائيلي شن قبل قليل غارة على شمالي قطاع غزة أسفرت عن شهيد وإصابة خطيرة. صندوق النقد الدولي يقول إن حرب الشرق الأوسط تفرض صدمة اقتصادية غير متكافئة في المنطقة. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تحكم بالأعدام على عدد من المتهمين في أحداث الساحل السوري. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل نهائيات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية عقب الهجمات.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها،
8: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-2.
9: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنا ربحت 9999 دينار.
1: أنا ربحت 50,000 دينار.
2: وأنا ربحت السيارة.
1: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح. يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00. من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

الناس اللي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. محكمة أمن الدولة تشدد الأحكام بحق المتعاملين بمادة الكريستال المخدرة. التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. ارتفاع حصيلة قتل انهيار سقف مدرسة في باكستان إلى 27 طالبا ومعلم واحد. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تحكم بالإعدام على متهمين اثنين في أحداث الساحل السوري. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل نهائيات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية عقب الهجمات. 84 دينارا و20 قرشا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير تعليم عصري مختبرات متقدمة وحياة جامعية نابضة كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح بدك تختار صح اختار جامعة الزرقاء للتواصل 05-382-11-00
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا
2: وحش سنتر نهتم ببيتك أكثر اربط شارع الهاشمي

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وآخرا لا عن عادة، متحققين بها بإذن الله تعالى، طالبين من الله عونه وبركته ومدده. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، إجت امرأة بتشكو حالها يعني للنبي، إلى سيدنا عمر عفوا، وشو الوضع الصعب اللي هي بتمر فيه كزوجة غايب عنها زوجها، لأنها ما اشتكت فقر، ما اشتكت ظلم، لكنها اشتكت الفقد. زوجها خرج في قافلة وغاب في أرض لا هي بتعرفها ولا تستطيع أن تصل إليها، انقطعت أخباره تماما. فإجت بتشكي حالها إلى سيدنا عمر، بتقول له يا سيدي يا أمير المؤمنين، ما بعرف هل هو يرجى عودته ولا ميت فينعى، ولا شو أعمل في حالتي أنا. فسيدنا عمر ما تركها معلقة للسنين، لكنه اتخذ خطوة كانت جريئة وأسس قاعدة فقهية اليوم باتت تحكم قوانين تشريعية كثيرة. استشار الصحابة ووضع لزوجها أجل محدد، فإذا عاد زوجها في هذا الأجل بتكون زوجته، وإذا تخلف عن هذا الأجل حكم بالوفاة واعتدت عدة الوفاة، ثم يحل لها أن تتزوج شخص آخر. وكانت المدة طبعا 4 سنوات، وهذا شيء خلاف فقهي يرجع إلى طبيعة الحياة اليوم، سهولة التواصل أو لا، ففي خلاف فقهي. لكن الأصل أنه سيدنا عمر بدأ في هاي القاعدة وحل هاي الإشكالية، واللي اليوم رح نتطرق إليها موضوع فقد الزوج أو غياب الزوج. لكن قبل ما نبدأ بدي أفوت في موضوع معين، وطبعا دائما قانون الأحوال الشخصية بيكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور تيسير أبو حيدر مفتي غرب عمان. حياكم الله يا سيدي.
2: الله يحييكم.
1: الله يحفظك وبارك فيك سيدي. إذا تكرمت بدي أرجع لقضية جدا مهمة، قضية الزواج من امرأة هي نفسها ما عندها إعاقة، ما عندها يعني مشاكل نحكي صحية، لكن المشاكل متعلقة مثلا بأخوها بأختها، هل هذا يمنع من الزواج؟ وإذا ظهر في الابن لاحقا، يعني تزوج الرجل وعنده ابنه كان مصاب بمرض معين، بيصير يلحقه لأخوها مثلا إنه هي السبب فيطلب الطلاق؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ووراثه إلى يوم الفصل والدين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. لما تكلمنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن العيوب المنفرة والعيوب غير المنفرة، لابد سيدي من التنبيه على شغلة مهمة حتى نستوفي المسألة، اللي هي العيوب المنفرة تكون تعلق بالزوجين. يعني اليوم من تراثنا، احنا من تراثنا اليوم يقعد يدور على العيوب اللي بأبوها بعمامها بخوالها بإخوانها، ويصير
1: يعني كل الدائرة المقربة إلها
2: يصير يدور. طيب البنت انت ماخذها ما فيها عيوب، وربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، هي ما عليها يعني هذول الله ابتلاهم بعيب، انت ما عندك هذا العيب.
1: سيدي انا عشان نكون بالصورة، هاي مشكلة جعلت نساء عوانس اليوم، لأنه مثلا قريبها أو أبوها كان عنده إشكالية،
2: أيوة،
1: فالبنت ما حدا بيطلبها أصلا.
2: ما هو سيدي كمان للأسف بعض العائلات ما بتراعي هذا الشيء، يعني يكثروا من زواج الأقارب بحيث تظل هاي المشكلة الوراثية
1: موجودة
2: فتزيد، كل ما يعني ما يجوز إلا ابن عم يتجوز بنت عمه من العيلة نفسها، وهذا ابن عم هذا وهذا يتجوزوا، بصير العيلة كلها معروفة بهذا المرض. فيصير الواحد يخاف يقول لك عندهم مسألة وراثية،
1: فبيضطروا يتجوزوا مع بعض ويفاقوا المشكلة.
2: لكن اجى واحد من برا العيلة وتزوج هاي، وزي ما سألت يجوا العيلة فيهم صمم، فيهم عمى،
1: برص
2: فيهم مثلاً. برص مثلا، وهو يجي يقول لك انا تزوجتها ما فيها شيء، بعدين طلع ابنه لخواله يجي يقول لها البلا منك ومن خبل اهلك، وانت بيج عيوب منفرة، وانت
1: يعني بيرجع المصيبة للمرأة،
2: هي ما بيها شيء، هي ما فيها ولا عيب منفر، فمش من حقك تطلب التفريق لهذا الأمر لأنه ما فيها علة. لكن في عيوب منفرة فيها هي مثلا احنا كنا نقول الزوج يحق له طلب التفريق اذا كان هناك سبب مانع من الدخول او عيب منفر لا يمكن انه يرضى به. يعني اذا ما رضي به احنا كنا نقول عيوب منفرة او عيوب غير منفرة اذا علم به ورضي به. اما اجى بعدين ما علم فيه, اجى اكتشف انه هي عندها ايدز والعياذ بالله, اجاها من اكل يا سيدي, من تبرع بالدم اجاها ايدز, ما دري عن السالفة. لما تجوزها وانه عندها ايدز, طيب هاي منفرة ولا ايش منفرة؟ حق لها تطلب, حق له هو يطلب التفريق لهذه العيوب اذا وجد في الزوجة عيب منفر لا يمكن المقام معها فيه وما له علاج. فهاي جزئية تتعلق بالزوج كحال الزوجة, كحال الزوجة. ولما قلنا الزوج القانون جعل الأمور مقيدة في حقه أكثر لأنه هو يملك عصمة الطلاق بيده, عصمة الطلاق بالآخر. لكن حتى ما يكون هناك داعي للغش بين الأزواج, تيجي المرأة تغش, يصير يغش بكل شيء, إلا يعني بعض الناس يغش بكل شيء إلا ما رحم الله, بالشهادة العلمية وبالشكل وبالمضمون وبالعقل, وعندها أمراض نفسية كثير تعيش على الأدوية, عندها مرض نفسي شديد جدا لا يمكن, اهلها مش طايقين يقيموا معها, حاطينها بغرفه صحيح, وداوم على الدواء ولما يجي والله ممتازه, بس يجي هو ما تصير تاخذ الدواء قدامه تستحي بعد اسبوعين زمن وانه تكسر له بالدار وده تنتحر وده حالته حاله وتهاوش ابوه وتهاوش امه وتهاوش العيله. طيب شو جابر الزلمه دافع 10,000 مقدم و10,000 مؤخر عشان انت طلعتي بهذا المرض انا ما اعرف عنه. فهذا في مجال للزوج يقدر يدخل من هذا المدخل للتفريق بسبب العيوب.
1: نعم. طيب سيدي أنا عندي يعني سؤال شوي, زوجها تزوجها وبيقول إنه, أو السؤال يعني خلينا نحكي, تزوجت وهي عاملة عملية في أسفل قدمها وأثر الخيط مبين.
2: أيوة محل القطب.
1: محل القطب. فزوجها بيرجع عليها بيحكي لها أنا ما بعرف وقت الزواج, فبده يسترجع من المهر شيء من المهر, يعني بده يخصم بدل هذا العيب.
2: هو ماخذها على كيلو يا زلمه, يخصم على المهر ماخذها على كيلو, ما له, ما هذا ليس مش عيب منفر يعني. ما هو يا اخوي جوز كنا لو نحلق على الصفر مطبشين من ابونا وامنا كلنا. صحيح. على السالفه هاي اذا تحسب العيب قصه قصه تطلع خسران
1: يعني ما بطلع
2: هاي. لكن ما هي ما مش هيك, هذا اصلا يتنافى مع حسبته لكرامة المرأة, هذا فاهمها سلعة تباع وتشترى. المهر ليس ثمن للمرأة. المهر تقديم إنك أنا قادر, رجل قادر على تحمل المسؤولية وقادر أدخل بيوت المسلمين وإكرام للمرأة, مش ثمن إلها. فأنت قاعد تقول والله أخصم منك بدل جرح,
1: يعني المهر بدل جدية.
2: أيوة جدية
1: إنه أنا جاد في, أيوة في الزواج.
2: أيوة إكرام للبنت الناس قبل. نعم. ما تفوت عداري إلا بهندام جديد وذهب, وهذا إكرام.
1: نعم.
2: فعادي يعني ما في إشكال. أما يقول أنا والله هاي عيوب منفرة لا, وليس غش, هذا عادي بتصير مع الناس كلها عمليات. هذا إذا خلفت مرته خلفت قيصرية وقطبوها 10 قطب ولا خلفت
1: هذا بيضل اسم المهر إشي,
2: تروح تصير تعطيه قروش بعدين هي.
1: نعم.
2: مع الوقت.
1: طيب سيدي لو إجينا على مفهوم المهر في الشريعة, بما أنه إحنا دخلنا في مفهوم المهر, وليش القانون اعتبر أنه العجز عن دفع المهر قبل الدخول سبب لفسخ العقد؟ يعني إذا الإنسان ما كان قادر على أنه يدفع المهر قبل الدخول كان هذا سبب موجب لفسخ العقد.
2: الآن سيد المهر تكريم للمرأة, فهو إذا إجا وبعض الناس يصير يأجل بالمهر, يعني بعض الناس يصير المهر الأصل المقدم يدفع قبل الدخول أو إذا تراضوا على شيء يعني, لكن حق لها تطلب فيه بأي وقت المهر المقدم.
1: هو حقها يعني زي كأنه دين.
2: أيوة المؤخر دين, بس المؤخر مشروط للحلول الشرعي الوفاء والطلاق, تمام, أو إذا اشترطت مدة, تمام, هي اشترطت مدة المؤخر ثلاثة يعني, قال لها بعد سنتين أدفع لك المؤخر أو الوفاء والطلاق, هاي مهمة. لكن المقدم هو حال فورا
1: يجب دفعه.
2: أيوة صار لازم بذمتك الآن.
1: يعني سيدي في نحكي غالب العائلات اليوم تحط مثلا 5 مقدم 5 مؤخر, الخمسة المقدم حال الآن مجرد توقيع العقد بده يدفع الخمسة.
2: مقبوط حسب ما قالوا إذا مقبوط.
1: في العقد.
2: أيوة. ولو قال لو قالوا غير مقبوط, هم كتبوا غير مقبوط.
1: هو حال مجرد توقيع. أيوة. العقد.
2: إجت قالت أنا الآن بدي مهري, ما معي. ما معي طيب, وبعدين ما ودي نتجوز, ما ودي أشتري ذهب, ما ودي أشتري واعي, ما ودي أشتري غراض لي للدار. والله ما معي غير من المهر 1,000 ليرة. والله يدب أنا مهري 5,000. شو 1,000 ما يكفي ما يسوي؟ والله هذا اللي عندي مو عاجبك يروح يطلب الطلاق، شو تسوي هي؟
1: نعم.
2: هو عاجز عن دفع المهر المقدم، فحق لها طلب التفريق للعجز، لأنه هذا عدم جدية. وبعدين سيدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر بعض الناس يا أخي أنه الواحد قد يأتي زوجته ويكون حاله حال الزاني يوم القيامة. كيف حاله حال الزاني؟ أنه يكون ناوي يأكل عليها مهرها، فإذا ناوي يأكل عليها مهرها يحاسب حساب الزاني يوم القيامة. إذا جاي هو
1: يعني إذا واحد تزوج وفي ذهنه وعقله أنه بدهوش يدفع لها المهر، هذا يعتبر كالزاني،
2: يحاسب حساب الزاني يوم القيامة والعياذ بالله، كما ورد في بعض الأثار.
1: نعم. طيب سيدي الآن إحنا يعني بصراحة هاي قضية المهر إحنا كثير منا، يعني أنا بحكي عن غالب الناس، خلص هو بتزوج وبقول لك خلص انتهت يعني قضية مهر وما مهر، ما ظلش إشي إلا يعني الناس بتربط المهر المؤخر بقضية الطلاق مش إنه حق للمرأة.
2: والله يا سيدي انا عندي يعني مش كل كل شيء بالنفس تقدر تحكيه. بس هي المساله بدها اعاده تربيه النفوس على الشريعه. شو يعني؟ ما دام حصل الدخول ثبت المهر كله، ونرجع نقولها المهر يثبت بالدخول الصحيح والخلوة الصحيح، ثبت المهر كامل. الان باي حق انت بدك تخصم من مهرها؟ فهمني، حقها ثبت بذمتك، صار دين بذمتك، بأي حق تيجي تخصم من مهرها؟ عندك حالات محددة شرعا. يصير بعض الناس يحاول يدخل حاله بهاي الحالات الشرعية قصرا، يعني أنا غصبت عنك أنت ظالمة، وغصبت عنك أنت فيك عيوب، زي هذا اللي يقول أصبعها في علة، تمام؟ زي يقول لها أنت ناشز لأنها علت صوتها عليه مثلا مرة من هالمرات، ما ينفع، ودي اياها روبوت، هو اسكتي على الكبسة تفتح، اذا ناقشته انت ناشز، ما بدي ارفع شقاق ونزاع، فهذا ما بصير. فالمهر، المهر ما هو يعني، المهر هو لزام للزوج المؤخر، المهر لزام للزوج حتى ما يطلق، وهو عبارة عن جزء، ها جزء من تمكين المرأة،
1: لأنه المرأة مكنت نفسها من الرجل.
2: لا، غير تمكين المرأة، إذا طلقت يكون معها مصاري ما تطلع فلسة.
1: لأنه في ناس يعتقد سيدي أنه المهر هو مقابل يعني الدخول على المرأة.
2: سيدي هو مدام صار في دخول كامل أو خلوة صحيحة بالمرأة، تمام، هاي الخلوة وجب فيها المهر كامل، اتفقنا؟ اتفقنا. لكن بمجرد العقد إلها نص المهر إذا تم الطلاق من قبله.
1: نعم،
2: هذا متفقين عليه. الآن إحنا نقول ثبت المهر كامل. المهر ليش طيب جعلنا المهر بالتقسيمة هاي، يعني من المصالح الشرعية مقدم مؤخر؟ تخفيف عن الشباب، إنه بدل ما يقول لك 10,000 طقهن مرة واحدة أو 5,000 طقهن مرة واحدة بالجلسة الواحدة، يدفع لك 2,000 مقدم و3 مؤخر مثلا، هاي واحدة. الثانية لما يكون عليه مهر 3,000 مؤخر يصير يحسب حساب للطلاق.
1: طبعا
2: فرضا ما حسب حساب للطلاق، طلقها. طب المرأة ما هي لا مال، يعني عقولت المثل، لا أشتغل ولا جوزي يعطيني، منين أجيب؟ فيصير معها قرشين بإيدها تأمن نفسها لحد ما الله يفتحها عليها شوية باب رزق ثاني.
1: طيب سيدي تسمح لنا نطلع فاصل، نطلع فاصل نرجع عشان نشوف كيف يتعامل القاضي مع العاجز عن دفع المهر.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
0: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة، ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن

0: فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
0: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند. وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. وقضية المهر سيدي، القاضي كيف بتعامل مع الشخص العاجز عن دفع المهر؟ يعني إذا تقدمت الزوجة ببلاغ أو يعني تقدمت المحكمة وأثبتت إنه الرجل عاجز عن دفع المهر، هي بدها مهر، هي بدها حقها،
2: المهر المقدم طبعا،
1: المهر المقدم.
2: القاضي يمهله شهر، يقول لي يا ابني ادفع المهر للجماعة عندنا هون، سلمها إياه. ومهم يعني بين قوسين، مهم تسليم المهر يكون موثق. إذا ما كان يعني إذا كان بوثيقة العقد غير مقبوض، هاي للشباب نصيحة للشباب، إذا كان غير مقبوض إنه يسوي حجة قبض مهر بالمحكمة قدام القاضي مقدم إنه مقبوض، وحتى المؤخر إذا بده يسده بدري يروح يسوي حجة قبض مهر مؤخر عند القاضي، أبرأ للذمة. لأنه في بعض الناس ما عندهم دين، بعض الناس بديش أقول ما عندهم دين، الدين الإيمان لله لكن يزيد وينقص الإيمان، لكن ما عندهم ورع، مستعدة تقول لك هي قابضة المهر مرتين المؤخر، ولما يصير بينهم زعل تروح ترفع عليه شقاق ونزاع عشان تأخذ المهر مرة ثالثة. فطب ما هو مقبوض، مستعدة تحرك يمين أنه مش مقبوض. فأنت لما يكون عندك حجة، مش ورقة بالدار ولا عند محامي ولا شيء، عند القاضي تسوي حجة قبض مهر مقدم أو مؤخر، هاي مهمة. وبعدين القاضي يمهله شهر، الأخ معك تدفع، معك ما معك يفرق بينهم. هذا إذا كان بالبلد، إذا كان برا البلد وما مش قادرين نوصل له ولا قادر يدفع يعني يبلغوا شيء، مش معلوم محل الإقامة وين هو، مش عارفين عنه شيء، هذا ما وما له مال نأخذ منه، يعني ما لهش رواتب هون نقدر نقطع منها أموال نحصل منه، فورا القاضي يفرق بينهم إذا كان أول شيء موجود أو غائب.
1: موجود شهر، مش موجود يفرق فورا.
2: طيب
1: سيدي، أنا بدأ أخفوت لك بقضية أخرى. يعني إحنا المشكلة هسه مش دفع المهر للرجل. اليوم في بعض يعني نحكي الأشخاص إذا كتب كتابه على بنت وكان وضعه المادي سيء، بصير يطلب منها تأخذ قرض عشانه عشان يؤدي التزاماته. بصير البنت المخطوبة تعمل هيك ولا ما بصير؟
2: هسه تاخذ قرض، انا مش مع ولا انه مره تاخذ قرض، انا ضد انه حدا ياخذ قرض.
1: يعني شفت سيدي، هذا الرجل اللي تزوج سبعه كان خاطب

0: بسبعة وضحك عليهم وماخذ منهم فلوس وهرب يعني.
1: سيدي هذا سبحان الله يعني كل واحد تعلم من كيسه، لكن الإنسان المسلم حذر، فطن كيس فطن ما يسمح لحد. أنا رجل، أنا أقول لبناتنا رجل ما بتعرف عنه شيء، وهذا المدخل غير لائق، لا تستعجلي على الزواج، نصيبك جاي جاي. والرجل الغير
0: بتقول لك مثلا أنا يعني أنا بدي إياه مثلا هذا
1: غير مؤهل للزواج، هو الآن لا يناسبك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ حديث ما هو علمنا سيدنا النبي، احنا نتعلم من وين؟ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب شو الباءة؟
0: القدرة يعني،
1: القدرة على الزواج وتكاليف الزواج. هذا الزلمة مش مستطيع، كيف بدك تتزوجي انت؟ يعني اخذتي قرض عشان المهر، طيب هو وإيجار الدار، ما هو إيجار الدار بالسنة 5000 دينار، 4000 دينار بالسنة، 3000 دينار. هذا عمر، أكلك وشربك، منين هذا الزلمة؟ أنت مين اللي عليش مركنة يعني؟ إنك أنت تصيري الزلمة وهو المرأة، تمام؟ لكن في حالة ثانية سيدي، هذه قروض انساها. رجل ها رجل علمت منه إن الرجل كسيب وتعيب وشغيل، صاحب مروءة
0: يعني قد حاله،
1: قد حاله زقرت
0: ووضعه كويس،
1: رجل رجل وهي ذات مال، هي صاحبة مال، تيجي تقول له يا ابن الناس، أو والدها يقول له يا ابن الناس أنا لي رغبة زوجك بنتي لي رغبة، هي أخبرت أمها فيها إنه أنا والله بدأ أتزوج هذا لأنه رجل يعني شفناه رجل قد حاله، وأنا أعينه، هذا أبوها يقول أنا أعينه بمالي بس يكون قد يستاهل، وهذا يكون معروف إنه يستاهل عند يعني من مواقفه
0: معروف،
1: معروف إنه يستاهل
0: إنه رجل
1: عنده قد نخوة وعنده مروءة فوق الدين، يعني مع الدين نخوة ومروءة، يعني الدين أعلى شيء،
0: نعم.
1: عشان ما يمسكوا فوق كلمة فوق الدين، أي زيادة مع الدين نخوة مروءة، هاي تخليه إنه يأبى على ذلك، إنه يقول لك أنا ما بدي أخذ مال حدا، لكن يصر يقول له أنا أساعدك، نعم. هذا حال ثاني، أما تأخذ قرض عشانه لا والله ما هي مستاهلة السالفة.
0: طيب سيدي الموضوع الآخر، إذا خاطب طلب من خطيبته فلوس مبلغ مالي بغض النظر، هل الخطيبة يفضل إنها تحكي لأبوها وأمها تخبر يعني عائلتها، ولا تتعامل ماليا مع خطيبها مباشرة؟
1: لا تعطيه أول شيء، لا تعطيه،
0: مش شغلتها يعني تعطيه،
1: لا لا يطلب منك مصاري لا تعطيه، أنت اللي المفروض يعطيش مصاري. وأنا أقول لهم جربن، قولي له والله أنا مجبورة، أنت مجبور بنفقتي لما نيجي على النفقة، إن شاء الله لما نيجي هناك
0: الشغل صح،
1: أنت مجبور بنفقتي وأنا بدار أهلي، بديش يعني أعطيني بدل لبسي، أنا عندي لبس وعندي ودروح أتعالج، عندي تقويم لأسناني، عندي كذا، ينطيها وجوز ما ينطيها ولا شيء، تمام؟ يصير يقولها إيش شو دخلني أنت بدار أهلك، ويوم إني قلت والله ودي 500 ليرة و1000 ليرة ودي أجهز كذا وضبط الدار ولا أشتري بيهن إشي لحياتنا وكذا، لا تعطيه.
0: يعني بعضهم زي هذا النصاب اللي قبل فترة طلعت قصته، يعني بتحايل، تعرف البنت عاطفية بكلمتين حلوات بتتنازل له عن حياتها يعني.
1: لا لا ما أنا قلنا، ما احنا قلنا يا سيدي نرجع للأول، فترة الخطبة ليست فترة المشاعر، فترة الدراسة التحليلية. طلبني مصاري، لا أنا مش واجبي هسه الآن، أنا مش وقف، أنا مش أخت رجال الآن بالموضوع هذا، شو بدك أنا خذيها مني؟
0: هي بتخاف يعني أثر على علاقتهم.
1: لا الأصيلة توقف مع زوجها، شو شفنا من صرت أنت صرت بدارك وشفت مواقفك، شفت معدنك
0: بعدنا لفتنا ولا غمضنا،
1: أيوة لساتني بدار أهلي، صرت تقولي الأصيلة توقف مع جوزها، ليش أنا شايفني مش أصيلة جاي تخطبني من وين يعني؟ هاي جيت على دار أهلي وأهلي أكرموك وأعطوك وكل شيء، هسا بطلت أصيلة عمني منطيتك قروش؟ أما الأصيلة توقف مع جوزها، توقف مع جوزها بس أشوف منك أحسن أحسن إليك، تقصر أنا معك سند. أما يا سيرة يتجوزها ما ينطيها مهر، وإذا جاب لها وياخذ نقوط يوم الصباحية وياخذ ذهباتها، مش هو ما جاب لها ذهب، الذهبات اللي أبوها لبسها إياهن ويبيعهن عشان يشتري سيارة، والسيارة تكون إلها وما يسجلها باسمها، تمام؟ وياخذ كل شيء، وبعدين إيش يصير؟ يقول الأصيلة توقف مع جوزها وطلقها، تصير تقول أنا وقفت معك. يا رجل في نساء أنا أعرفهن بنن رجال من الصفر، والله بننهم من الصفر، وصنعوا منهم شيء لا هو لم يكن شيئا مذكورا أبدا، ما حد يدري عنه غير أمه وأبوه، صنع له هن لما تزوجها وقفت معاه ودعمته وسوته بالمال وبتربية أولاده وبالسند وبالليل وبالنهار، وسوت له مجد وعز، وآخر شيء شو سوى؟ اتجوز الثانية ما عندهاش حلالك، وطلق الأولى أو هجرها وأحملها. والله العظيم
0: أنا أشهد على قصة مثل هاي. طلقها.
1: لا هذا كثر أنا يعني أقول لك لكن الأصيلة ما تكون واقفة مع رجل بيّن معدنه أنه يستاهل الوقفة ودك إياها. مش يقول لك كلها محمد تقول لك خديجة.
0: نعم.
1: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علم الناس الوفاء صلى الله عليه وسلم. كن وفي له.
0: هسا الناس بيفكروا المشايخ واقفين مع النساء ضد
1: الرجال. يا عبد مش واقفين مع احنا واقفين مع المجتمع.
0: نعطي نشوف حق احنا.
1: نشوف المشكلة بالمجتمع. يعني مرة وقفت معك طول العمر. وقفات والله ما وقفها معك أخوك.
0: صحيح.
1: يعني لما المرأة أنا أقول لك مرأة تتداين من أهلها. تتداين من أهلها. بدون ما يعرفوا أهلها إن إلا زوجها. ويكون زوجها عليه سجد ولا عليه مضطر لقرض والناس زهقوه. يعني مضطر لمال وتيجي تعطيها المال وتقول له بين ايديك وهذا الرجل ينهض بعد ذلك بهذا المال وسوي له مشروع وكل شيء والمشكله ما يسدين اهلها تستحي تقول له اهلها يستحوا يطلبوها وهي تستحي تقول له والله اعطيني
0: لانه لاهلي
1: ايوه وشو يصير يقول لها كيس واحد لما صار شوال عنده مش كيس خزائن اموال بطل يتعرف عليها بقرش يا رجل صار وهو ما مع طفران الكيس واحد مين اللي كان أوفى هي لما وقفت معك بزنقتك وهي اللي ساعدتك وهي اللي وقفت بظهرك مش واقف مع النسوان وفي رجال أنا شفتهم صنعوا من النساء كان لا شيء قالها تعالي عندي أنا درستش شايفهم بعيوني سامعهم أنا درستش لما تكملي دكتوراه وأنا ساعدش تتوظفي ووقف معاها وسندها ودعمها وبس خلصت شافت حالها علي وإيش
0: وقالت له أنت معكاش شهادة
1: ما تسوى شيء أنا كيف متجوزتك تسوي شقاق ونزاع وتطلق كمان مش بس تقول له طلقني بالمعروف
0: إنه بصير معها قانون بصير
1: لا صار بيديها قرش توظفت عموه صار بيديها قروش مش إحنا مشكلتنا يصير بيديها قرش بس تذكري إنه أنت راس مالك
0: هو يعني نعم حتى سيدي سبحان الله بتذكر أنت بتتكلم في قانون سيدنا عمر لما قال له هل تعاملت معه بالدينار والدرهم
1: صحيح.
0: اليوم كثير من مشاكلنا ترى هي متعلقة بأمور مادية مالية بحتة يعني
1: سيد المعاملة تحط قلبك على جنب متى يجي قلبك بالرأفة يعني أنا عارف أنه هذا حقي وهذا حقك تمام بعدين أنت تقول والله الشيخ وضعه تعبان أنا مسامحه لوجه الله بس عرفته أنه حقي أو أنا بطلت أطالبه وقلت وبلغت أنه مسامحه بس عارف أنه حق أما المنكر لا خلاص هذا منكر ما نعامله مرة ثانية فالفكرة أنه العواطف متى تيجي عند بيان الحقوق هاي صدقة هاي زكاة هذا سماح هذا عفو هذا إكرام هذا إحسان
0: أما مش بالغصب من بدايتها يعني.
1: أيوة قالت والله تعال أنطيني والله أنت ما وقفتي معي والله أنت أنا كنت محتاج وأنت والله ما بعتي الخاتم الذبلة اللي جبت إياها عشاني محتاج شو محتاج الأخ يكمل قسط سيارة بطلت من أصول هدم كل شيء
0: نعم.
1: وفي ناس يهدم حب سنوات يعتبروا قال أنا صار لي مستنيها 3 سنين 4 سنين وما صدقت يوافقوا أهلها عند أول 5 ليرات وإنه فرط بيها الزلمة
0: طيب سيدي بنطلع فاصل نتكلم عن موضوع آخر إن شاء الله وهو علاقة الدين بعقود الزواج نطلع فاصل نرجع
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملاءان بلاء بعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: حياكم الله أعزائي المستمعين من جديد. قبل الدخول في موضوع التفريق بين الزوجين للردة سيدي، في سؤال مهم يمكن كويس لو عرجنا عليه. الآن سيدي، لو الرجل قادر على الإنجاب وزوجته غير قادر على الإنجاب، هو بالخيار إما أن يطلق زوجته مثلا إذا بده، أو أنه يتزوج واحدة من أجل الإنجاب. الأمر الأهم، لو كانت الزوجة هي القادرة على الإنجاب والزوج غير قادر على الإنجاب، المرأة هون شو ممكن تعمل؟
4: الآن بدنا نشوف سيدي، إذا كانت الزوجة قادرة على الإنجاب وثبت بتقارير طبية إنه زوجها عنده عقم لا ينجب، لا يمكن أن ينجب لا بطريقة تلقيح صناعي ولا بوضع طبيعي، تمام؟ فهذا وهي عمرها 45 سنة شمسية، صارت 45 سنة شمسية. ليش 45؟ لأنه يقولوا بعد 45 غالبا النساء لا تنجب. نعم. وما كان عندها علة، يعني مش زي يعني هي كمان قادرة على إنجاب، مش شايلة الرحم، ما عندها مشاكل تمنع الإنجاب، وكمان وما إلها وما عندها أولاد، يعني ما كانت متجوزة قبله وعندها أولاد. إذا عندها أولاد من قبل خلاص مكفية هي بحق الأمومة، لأنه عاطفة الأمومة عند المرأة. فيحق لها تطلب الطلاق، التفريق بسبب عدم الإنجاب، تمام؟ من تاريخ هاي إيش؟ متى يحق لها؟
3: نعم.
4: بعد 5 سنوات من الدخول، يعني بعد 5 سنين من الدخول تيجي تقول له والله يا عمي أنا ما بقدر أكمل معك، خلاص أنت غير قادر على الإنجاب، صبرت عليك 5 سنين.
3: نعم.
4: من بعد الدخول صبرت عليك 5 سنين وأنا بحاجة إني أكون أم. هاي مهم نفرق بينها سيدي وبين الزوجين اللي هم قادرين على الإنجاب وما بدهم. هاي مهم، هذا هو عقيم.
3: نعم.
4: وهي بدها أولاد وصاروا 5 سنين متزوجين وهو خلاص لا يمكن، وعمرها أقل من 45 سنة.
3: يعني بتكون مثلا هي عارفة إنها إذا تزوجت قادرة على الإنجاب
4: تنجب، فلكن بعض الناس سيدي اليوم هو بدوش يخلف وهي الزوجة تكون مشاء الله وده خلف.
3: ليش بدوش يخلف؟ يعني عشان ما بدوش يتحمل مسؤولية مثلا؟
4: في ناس بدوش يتحمل مسؤولية، في ناس يخاف من الزواج، في ناس يخاف من الفقر، في ناس يخاف من الرزق. هذا الله سبحانه وتعالى نحن نرزقهم وإياكم، فهذا مو شغلك، الرزق الرزاق ربنا، والله يعينك إن شاء الله على الزواج من مقاصده إنشاء إيجاد نسل، والإنجاب حق للطرفين. يعني يحرم، هي زوجته حرة ليست أمة، يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. شو يعني يعزل؟ يعني يمنعها حقها بالإنجاب اللي هو نسميه قذف خارج الرحم، العزل.
3: نعم.
4: عشان المصطلحات، القذف خارج الرحم نهى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يفعل هذا الفعل عن المرأة إلا بإذنها، لأنه حق الإنجاب إلها. فتيجي ليش تعاملها معاملة الجارية أنت؟ تقول والله أنا ما بدي أخلف وأنت دبري حالك. وبعض الناس يصير يبتزها، أطلقك لا حقك، والله يعوضك خير منه إذا أنت مش قادرة تصبري وعندك مسألة الأمومة
3: يعني سيدي
4: عالية.
3: بالنسبة للأمومة وقضية الزواج، إذا هذا الأمر لا يتحكم به واحد، الاثنين لازم.
4: أيوة الإنجاب حق للطرفين، الله جعله حق للطرفين. هي تيجي تقول له أنا مش جاي عبالي خلف، خايفة على جسمي، لساتني عروس، لساتني والله ما بدي أنصح،
3: بدي أعيش شبابي.
4: أيوة على إيش بتستعجلين على الشقة؟ روح تجوز اللي تخلف لك عمو، خليها مستمتعة بشبابها، عاجبك تخليها أنت مستمتعة بشبابها وتتجوز معها ثانية عاجبك، مش عاجبك وتقولها أنا ما أقدر أصرف على دارين ويا تخلفي يا ما تلزميني، شغلة ثانية هاي بينكو يعني. أما إنه أنا عنده وما ودي أخلف.
3: طيب سيدي خلينا نروح، بدي شوي بديش يعني مسألة فقهية لكن مسألة يعني استشارية أكثر كونك أنت يعني في هذا المجال. هل يستحب أو يفضل يعني إنه فعليا زي ما بفكروا الناس اليوم إنه يأخر موضوع الإنجاب لبعد ما يصير عمره 40 أو أكثر، ولا
4: لا سيدي؟ لا سيدي والله أنا ما شفتها ناجحة. ابنك لا تعرف تربيه ولا تعرف تلعب معه، بعد 40 احنا نصير يا سيدي عظامنا تعبانات، لا بينا فايده نركض اولاد على دكاتره ولا نركض وراهم بالمدارس ولا ما عندنا النفس،
3: بصير شغفك أيوة مش موجود.
4: هسه انت عمرك 30 سنه وعمرك 20 سنه 25 سنه 26 سنه، ابنك زي اللعبه بين ايديك، ولما يكبر تكبر يكبر معك، ولما يكون عمرك 60 سنه يكون عمره 20 سنه 25 سنة تلاقيه فزعة بالدار يشيل عنك، على 40 سنة شو ظليت انت؟
3: فلما بلغ معه السعي أيوة ربنا قال
4: صحيح. فالناس ودها الولد. أنا والله يعجبني لما يجيني واحد يقول لي ابني عمره 20 سنة ولا عمري 35 سنة ولا 38 سنة. يعجبني هذا متجوز على 18 الزلمة وعمره 20 سنة.
3: ما هو اليوم مشكلة الشباب انه مش قادر يتزوج،
4: مثال بس هاي كانت موجودة بس مش للأربعين، سددوا أقاربه على 25 36، خلف بداية الزواج، خلف بداية الزواج.
3: يعني فرضا اذا كان واحد بده يأخر يعني بده يكون هذا متزوج بدري فرضا مثلا،
4: صحيح.
3: اما اذا انت متأخر في الزواج وظروفك المادية ما سمحت الا للثلاثين وخمسة وثلاثين سنة، هون ما في مجال تفكر انك تأخر الانجاب.
4: بعدين الزلمة معاه، الزلمة زي ما يقول الاختيارية، الرجل لا يموت لكن المرأة لها عمر، بعدين تبطل تخلف إلا تصير بدها معجزة،
3: صحيح
4: يعني كرامة من الله.
3: نعم.
4: بس تمام. ف هو يجي أخر زي ما بدك بس تطلع على حال زوجتك.
3: نعم.
4: فمهم يراعيها، هذا حق لها. يعني أنا أقول بأول سنتين زواج فكروا بالإنجاب إذا كانت حياتكم، يعني هي شو تصير المسألة، تقرر الزوج والزوجة يشوفوا حياتنا مستقرة ما فيها مشاكل من أول سنة بالزواج، أول ست شهور يبين الملامح العامة إنه إحنا قادرين.
3: لأنه بالغالب فترة الخطوبة بتكشفش عن كل شيء.
4: أيوة أول ست شهور سبع شهور بالزواج يبلشوا يبينوا إنه والله إحنا هسه مستعدين للإنجاب على بركة الله، وبعدين اللي يخلف ودي يدرس على الخلفة شو مهماته كأب،
3: صحيح.
4: شو مهماته كأم، صحيح. واليوم مسؤولياته أعظم،
3: صحيح.
4: فهذا حق للطرفين، والأول والثاني والثالث كذلك الأمر.
3: طيب سيدي أنا بدي أفوت سريعا في موضوع قانون تفريق للردة الآن. سيدي قبل ما نفرق، إحنا إذا زوجين كانوا على دين غير دين الإسلام بغض النظر شو هذا الدين وأسلموا مع بعض، الله شرح صدرهم وأسلموا، هل بيحتاجوا إلى عقد مهر جديد؟
4: لا
3: ولا؟
4: لا عقدهم باقي على ما هو، مضى على الصحة عقدهم، هم اثنين كانوا غير مسلمين وأسلموا وعقدهم صحيح
3: خلص، يعني ما في
4: زواجهم صحيح.
3: نعم.
4: وأولادهم ينسبون لهم.
3: نعم.
4: وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما إجى على الناس ودعاهم للإسلام كان اللي يسلم هو زوجته يبقي عقدهم، ما يسوي لهم عقد جديد ولا أولادهم ينسبون لهم.
3: طيب سيدي إذا أسلم طرف دون الآخر، يعني الزوجة أسلمت أو الرجل أسلم، في ترتيب معين؟
4: هسا إذا إحنا شوف علي، عندنا فكرة من يعبدون الأصنام،
3: يعني المشركين وأهل الكتاب.
4: أيوة.
3: نعم.
4: من يعبد الوثنيين هسه غير أهل الكتاب، أهل الكتاب لهم عندنا حق وعهد وذمة. نعم.
3: حكم خاص،
4: أحكام خاص. هذا الوثني إذا هو أسلم ومرته ظلت، ما بيحل له يظل باقي معها، أو الملحد الذي لا يؤمن بدين هذا، تمام. أو العكس، الزوجة أسلمت وهو
3: على إلحاده،
4: على إلحاده وعلى كفره وعلى وثنيته، نقول له لا يا عم لا تظلي على ذمته، تروح ترفع امرها للقضاء عشان يفرق بينهم. المهم المسائل هاي التفريق عند القاضي مش من مزاجها.
3: يعني مش مجرد مثلا ما رجل
4: هي تمتنع عنه، هي تمتنع عنه أو هو يمتنع عنها وروح يرفع أمر القاضي إنه بطلت زوجتي هاي، انتهينا للسبب
3: لأنه التالي. دينها مش من أهل الكتاب.
4: أيوة
3: وأنا أسلمت مثلا.
4: تمام، الكتابيين سيدي، إذا كانت إذا كان اثنين كتابيين وأسلم الرجل فكونه يحل لنا الزواج من أهل الكتاب يبقى العقد
3: تبقى زوجته زي ما هي. أيوة.
4: إذا العكس، إذا أسلمت الزوجة،
3: نعم يعني إذا أسلمت الزوجة الآن أيوة. وزوجها
4: كتابي يقول لك أنا ما بدي أغير،
3: ما بدي أغير دينه،
4: ما بدي أغير، لا بنقولها أطلب التفريق. ليش؟ طيب يعني ليش هناك قبلنا وهان ما قبلنا؟ لأنه إحنا بدين الإسلام نؤمن بجميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، إحنا ما بنفرق بين الأنبياء، سيدنا محمد بس خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم.
4: وهو
3: وباقي الأنبياء
4: أفضل من خلق الله عز وجل، وأفضل خلق الله عز وجل من بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. فإحنا نآمن بسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم عليهم السلام، كل الأنبياء نآمن بهم،
3: لا نفرق بين أيوة أحد المرسلين،
4: ونعتبر شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بالشرائع السابقة كاملة، فإحنا مآمنين. فلما أنا تكون مرتي كتابية فأنا معظم سيدنا عيسى حق التعظيم، معظم سيدنا موسى حق التعظيم، معظم سيدنا إبراهيم حق التعظيم، تمام، ومؤمن به كما أمرني الله أن أؤمن به، ومآمن بالله عز وجل كما أمرني الله عز وجل على دين الأنبياء كلهم،
3: فهذا لا يمنع أن تكون
4: زوج كتابي. أيوة، فحتلاقي عندي احترام
3: لأنه أنا معتمد المصدر اللي هي أصلا كانت
4: أيوة تؤمن. فأنا عندي النسخة يعني بالنسبة للمقررة هاي عندي كل شيء.
3: نعم.
4: هي لما يصير العكس، طب هو مش مآمن بتشريعات سيدنا محمد ومش مآمن بالقرآن، صح ولا
3: نعم ردوا يعني
4: أيوة يعني ليش؟ طيب شو اللي يسوي فيها هذا؟ كل ما تقرأ القرآن دي يسخر منها، كل ما تقول له صلي على النبي مثلا يعني هذا إذا فحيصير مشكلة كبيرة.
3: طب اليوم سيدي في ناس
4: فهذا يفرق بينهم.
3: اليوم في يعني كثير ناس بيتزوج بدون الالتفات إلى الدين، يعني بتلاقي مثلا ممثل أو مغني بتلاقي دينه شكل وهي دينها شكل، هسا الإسلام يحكم بمنع الزواج، لقيها مسلمة مثلا ممثلة فرضا مسلمة وتزوجها ممثل على غير دينها.
4: لا لا هذا مش صحيح، زواج باطل، هذا زواج باطل. إذا كان إذا كانت مسلمة والزوج غير مسلم الزواج باطل، لأنه هذا الزوج لا يعظم ما تعظمين من دينك، فهي هي استخفت بدينها فجاء واحد يستخف فيها، لكن هم ما بيبنوا حياتهم، هذول سيدي ما هم قدوات للناس اللي ما يهتموا للدين، لكن اللي عنده دين مزبوط يبحث عن الدين.
3: طيب أنا بدي أرجع أسألك سيدي نفس السؤال عشان أنا بدي أسمع إجابة يعني بلكي نستفيد منها. ليش الإسلام أجاز للرجل أنه يتزوج كتابية لكن في نفس الوقت ما أجاز للمسلمة أنها تتزوج كتابي؟
4: لأنه الإسلام سيدي يعظم جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ونؤمن الله يقول بالقرآن لا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن بالشرائع السابقة. احنا عندنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شريعته خاتمه الرسائل، هو خاتم الانبياء ومقرره لما نزل على الانبياء صلوات ربي
3: وسلامه، مصدقه لكل الكتب.
4: ايوه، فاحنا عندنا الخلاصه ختامه. تمام، فاحنا نؤمن بالانبياء ونعظمهم كلهم، فلما تكون زوجتي
3: اصلا كتابية كانت كتابية،
4: كتابيه
3: فانا كتابيه الان
4: ايوه اعظم ذلك.
3: نعم،
4: يعني عندي هي مش راح انتقص من دينها شيء واقولها لك عندي حقوق اجعلها الشرع،
3: لأن المسلم يعظم
4: سيدنا
3: كل
4: عيسى كما امره القران. نعم. يعظم سيدنا موسى ويعظم سيدنا ابراهيم بهذا التعظيم.
3: نعم.
4: الذي امره كما في القران،
3: يعني يعظم التشريع الذي جاء به النبي السابق.
4: ايوه، على ما نزل عليه من الله،
3: لا نفرق بين احد من رسله.
4: بالضبط العكس، هي لو كان زوجها على هي مسلمه وزوجها
3: على غير دين
4: نفرض يهودي.
3: نعم،
4: شو بدي يسوي فيها؟
3: هذا لا يقر في الإسلام،
4: لا يقر. طيب انت ما راح تحترم سيدنا محمد، اخر شيء يقول لك عن سيدنا محمد يعني اذا كان كويس آه.
3: بقول لك زلمه
4: كويس وادى الرساله، هيك بدي اقول لك. يعني احنا نؤمن النبي بس احنا بنقولش انه خاتم الانبياء، وبنقولش انه احسن من كذا، وبنقولش انه شريعته الخاتمه، ولا نؤمن بما نزل عليه من القران، ولا لكن بدي احترم.
3: يعني في تكذيب مبطن
4: كيف؟ طيب انا قاعد اقول لك سيدنا محمد كذا وكذا، فقاعد تكذب شريعتنا انت، فما حتستقيم حياة بينهم. فالله منع، وما رجع وما جعل سلطان لغير المسلم على المسلم.
3: يعني اللي بيتهم انه في هاي القضية الاسلام مش عادل هو في قمة العدل هون.
4: اه تعال امن بكل شيء.
3: يعني هاي حقيقة العدل.
4: اه تعال امن باللي نآمن فيه واحنا معك. يعني مرته الكتابية تقول له امن باللي امن فيه وظل معك.
3: نعم. طيب الله يجزاك خير سيدي. يعني بعرفش اذا في مجال في الحلقة حواري ولا خلاص.
4: بس في مسألة سيدي اختم بيها مهمة. هاي مسألة الردة سيدي والاسلام. حتى نعلق عليها ان شاء الله اذا في الاسبوع الجاي. مش احنا اللي نحكم على فلان انه مرتد من المسلمين. القاضي يعني هي ترفع امرها للقاضي.
3: انا سيدي بدي اسالك سؤال ضروري جدا اذا اذا كرمت لي انه ضايل اربع دقائق. بالنسبه لموضوع الصلاه في بعض النساء بتسمع مثلا من فتاوى احنا يعني بغنى عنها انه تارك الصلاه كافر بالاطلاق. فهل الزوجه اذا كان زوجها تارك للصلاه بتطلب أو يعني بتتركه من أجل أنه تارك للصلاة وبتتهمه بالكفر وأنه أنا لا جزء أتزوج كافر؟
4: أول شيء الزوجة إذا رأت من زوجها عندنا حالتين سمعت من زوجها ألفاظ كفرية أو استخفاف بدين الإسلام أو كل شيء قبل الدخول تيجي تراجع الإفتاء عشان يفرق بينهم نحوله للقضاء ويصير بينهم تفريق. بعد الدخول شو بتسوي؟ بتحط حجاب على راسها أثناء العدة وتقول لا تقرب مني ولا قرب منك حتى تتشاهد تعود الإسلام.
3: هذا إذا سمعت منه أيوة أو رأت كفر أو رأت كفر بواح
4: طيب. تمام حقيقي يستنقص من الصلاة يستنقص من الصوم يستهزئ برمضان يستهزئ بشعائر الله تيجي تقول له أنا رأيت منك كفر ما بتقول له أنت كافر تحتجب عنه وتقول له لا تقرب علي ولا قرب عليك أنت بحالك وأنا بحالي حتى تعود للإسلام بنطق الشهادتين والقاضي اللي يحكم كفره مسألة حكم بكفره
3: نعم.
4: القاضي
3: ليس فيما يظهر لها يعني هي حتى لو ظهر لها ما بتقرر هي
4: يمكن يكون الحكم. فيه ضرب براسه ومجنز
3: نعم فالقاضي بيعالج هاي القضية
4: أيوة يعني هاي مسألة هي ظاهرة أنه منه كفر صدر منه كفر
3: طيب.
4: تقول له تقرب حتى تعود الإسلام من نطق الشهادتين تمام وانت مسألتك تكفير مسألة تكفيرك للقضاء. الثانية أنه تارك الصلاة ونرجع تارك الصلاة إما أن يتركها جحودا أو تكاسلا اللي يقولها مش تقول له قوم صلي يقول إن شاء الله الله يهديني أو يقولها
3: يعني إيه؟ معترف بأنه الصلاة واجبة لكنه هو بتكاسل عنها
4: أو بتكاسل عنها فهاي تقول له إيش مسلم هذا علاقته في صحيح.
3: طيب سيدي مش النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه أيوة. الصلاة فمن تركها فقد كفر
4: ما هو بينها بحديث ثاني خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بحقهن لم ينقص منهن شيئا كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن أتى بهن ومن لم يأتي بهن بحقهن
3: لم يكن له عهد على الله بنهاية الحديث
4: أيوة يعني. لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لو كان كافر ما دخل تحت المشيئة
3: سيدي هذا صحيح لهذا يعني الاستدلال. بعض العلماء كمان بيستدلوا إنه ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وقال تارك الصلاة تكاسلا هو دون ذلك.
4: طيب وحديث البطاقة لا إله إلا الله ولم يعمل معها حسنة قط فرجحت في الميزان
3: هذا مش معنى في بعض الناس هسه بقول لك هذا معنى انه
4: لا
3: يعني اترك الصلاه
4: لا بس يعذب انت مستقل نعم. عذاب ربنا يا رجل
3: نعم.
4: احنا اذا ولعنا المكيف زياده درجه ما نتحمل
3: صحيح
4: عذاب ربنا مستقله فهاي مهمه ترك الصلاه. واحكي لك قصه عليها سيدي بعض الناس يستغلوها. واحد اختم بهاي القصه نعم. واحد اعجب بامراه متزوجه هاي المراه متزوجه فتنت به طلقها يا اخي تقول لزوجها طلقني بديش اياك زوجها بدوش اياها
3: بدوش يطلقها يعني.
4: بدوش يطلقها فاجا قالها اصلا زوجي تبى يصلي وهو تارك للصلاه وهو كافر وانت هسه اعتدي ولا تحلين له تمام واخذها على بلد وتجوزها بالبلد الثانيه هاي هو هذا الفاسد كفر جوزها واستحل عرضها
3: وطلقها منه
4: ما طلقها هي يعني. عذمته
3: يعني بما
4: أيوة استغل الدين لأهواءه الشخصية وبعد ما قضى منه حاجة قضى منها حاجة ولعب عليها صارت يقول لها ما تلزميني كزوجة اللي فرطت في زوجها هذا فرط فيه وطلع هو هذا أفسق منه لا يصلي ويكفر الناس. فأنا هاي قعدت معها شخصيا قلت له علاقتك مع هذا باطلة الرجل الثاني أنت على ذمة ذاك الرجل هل هو كان ممكن للصلاة قال لا والله كويس يصلي ويقطع.
3: سيدي هاي مشكلة خطورة الفتاوى التكفيرية.
4: أيوة أنا سمعت سيدي مستشارين أسريين طلع هيك على إنستغرام وبعثت له قال زوجك ما بيصلي كافر لا تظلي عذمته هيك يا أخي مش اختصاصك الدين ليس اختصاصك التكفير ليس اختصاصك، واحنا مش الله ما تعبنا بالتكفير. يعني انا الله ما من الفرائض الاسلام الخمسه المفروضه علي تكفير المسلمين، ما في هيك شيء. يعني انا اذا قعدت وما كفرت مسلم ربنا راح يحاسبني؟
3: لا،
4: ما حيسالني يوم القيامه ليش ما كفرت محمد العبادي وليش ما كفرت فلان وليش ما حيسالني. الله بين الكفار وبين احكام التعامل معهم، اما مسلم انا وظيفتي اكفره؟ فهذا مو شغلنا، الله شغل القضاء، نحوله للقضاء.
3: طيب والله سيدي الله يجزاك خير. يمكن هيك وصلنا لختام الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويعلمنا ويجعلنا مما يستمع القول فيتبعوا أحسنه. إن شاء الله نلقاكم في بداية الأسبوع القادم على خير وإن شاء الله هناء ورضا من الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر،
5: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين أف أم، برعاية
6: إلك عجاج؟
7: لا.
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة بالاشتراك مع
1: آخر صبة. خلص آخر صبة، خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. محكمة أمن الدولة تشدد الأحكام بحق المتعاملين بمادة الكريستال المخدرة. التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. ارتفاع حصيلة قتل انهياري سقف مدرسة في باكستان إلى 27 طالبا ومعلم واحد. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تحكم بالإعدام على متهمين اثنين في أحداث الساحل السوري. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل نهائيات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية عقب الهجمات. 84 دينارا و20 قرشا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: 0-6-5-800-700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو راه راه روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهراً.

0: السادة المشاهدين، السادة المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصاد والناس. في هذه الحلقة يشرفنا أن نستضيف عطوفة السيد هيثم جوينات، رئيس لجنة بلدية مادبة الكبرى ومدير مدينة عمان سابقا. أهلا وسهلا فيك عطوفتك.
1: أهلا وسهلا بكم وكافة المستمعين والمشاهدين في المملكة الأردنية الهاشمية، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة يستفيدوا منها، لأنه الاقتصاد هم الشعب الأردني اليوم.
0: شرفتنا عطوفتك، وأكيد وأنا يمكن مبسوط ومتشوق نسمع المعلومات من عطوفتك، لأنك أنت مسكت موقعين مهمين، مدير مدينة عمان والآن رئيس لجنة البلدية، فيعني ماسك خلينا نحكي أكثر من موضوع وملم فيه. إحنا طبعا صار جدال كثير خلال الفترة الماضية بين القطاعات الاقتصادية والقطاعات الاجتماعية والمواطنين على موضوع قانون الإدارة المحلية المعدل الجديد، وعلى اللجان وعلى يعني التوقيتات في أكثر من منحة. فإحنا بدنا بادئ ذي بدء يعني نسلط بعض الضوء على القانون الجديد، نسلط بعض الضوء على الانتخابات متى راح تكون، دور وزارة الإدارة المحلية، يعني معلومات عامة، بعدين ننتقل على خصوصية حلقتنا وهي مادبة العزيزة على قلوب الأردنيين. تفضل عطوفتك.
1: هو الواقع قانون جديد خالص، كل المواد جديدة، اعتمد على تطوير المواد القديمة أصلا. بتعرف هذا القانون انعمل عشرات المرات من سنة 1955 لغاية اليوم، فكان القانون سنة 1955 بعطي صلاحيات كبيرة للبلديات، أعتقد كان في حوالي 50 صلاحية للبلديات. اليوم القوانين ظلت تخفف من صلاحيات البلديات حتى وصلت ل 23 أو 22 صلاحية، فهذا بدل أنه انبثق مؤسسات عن هذه البلديات. مثلا أعطيك مثال، أنه البلدية كانت مسؤولة عن المي، ولغاية الآن المواطن الأردني بيقول ساعة البلدية، بيقول ساعة السلطة.
0: مظبوط.
1: ليش؟ لأنه البلدية كانت هي اللي تحاسبه وهي اللي تركب الساعات، هذا اقتطع من البلدية الاختصاص وانشأت سلطة المياه بالسبعينات أو بالستينات وانعزلت عن البلديات، رغم أنه في تنسيق مباشر ويجب أن يكون تنسيق مباشر بين البلديات والناس اللي بتقدم خدمات زي سلطة المياه، زي شركة الكهرباء، زي شركات الاتصالات. يعني باختصار اللي بيحفروا بالشارع يجب أن ينسقوا مع البلدية تنسيق تام، لأنه بالأخير هاي أملاك البلدية، وهي البلدية بتعمل أملاكها من مصاري الناس اللي بيدفعوها ضرائب للبلدية ورسوم وغرامات. فبالتالي بحق لأي مواطن أنه يعترض على هاي الإجراءات إذا في خراب بالشارع أو بالإنارة أو بالشجر، فلأنها مصاري بالأخير، مصاري المواطن.
0: تمام. يعني بمعنى آخر، الجدل اللي صار على القانون، يعني هل إحنا أمام قانون عصري، قانون يخدم؟ هلا أنا بدي أحكي معك بصراحة، ولا تسأل أي مواطن أردني، المعظم عنده نوع من يعني خلينا نحكي بطريقة أخرى، إنه مش إنه مش راضي، بس طموحه أكثر بموضوع الخدمات البلدية، بموضوع خدمات لأمانة عمان. بتسأل المواطن في بعض الأحياء بتذمر، بحكي لك والله عندي الحي بعض الحفر بالشوارع، والله الإنارة، والله القمامة، والله كذا. يعني دائما بكون في عنده مطالب. هل نعتقد انه هذا القانون، انا بعرف انه احنا بنحكي على خدمات وبنحكي على جزء محور رئيسي من رؤية التحديث الاقتصادي هو ان نرفع نسبة الخدمات بمعدل 20-40%، رضا المواطن الأردني عن الخدمات المقدمة سواء حكومية، أو بنعرف إحنا البلديات هي منظمات أهلية، أمانة عمان منظمة أهلية ليست حكومية،
1: مستقلة.
0: هل مستقلة؟ هل هذا القانون بالطريق الصح؟ يعني نحكي المواطنين نصارحهم، هل هذا القانون بالاتجاه الصحيح؟ يعني بدي رأيك كخبير. الحكومة بتحكي قانون عصري، قانون رح يرتقي بالعمل البلدي، قانون راح يساعد ويمكن القائمين على البلديات بتقديم خدمات أفضل ومستوى أرقى. هل من نظرة الخبير هل هذا الكلام دقيق؟
1: نعم دقيق. وهذا القانون ما يميزه إنه بيركز على الحوكمة وعلى المساءلة وعلى التدريب الكادر الوظيفي اللي موجود بالبلديات، كادر البلديات. الواقع أول نشاط لوزير الإدارة المحلية بعد تصديق القانون من الإرادة الملكية ونزوله بالجريدة الرسمية كان اتفاقية مع معهد الإدارة العامة اللي هو هسه أكاديمية الإدارة العامة للمية وأربع بلديات، عمل دورات في مجال الخدمات البلدية، وبلشت هاي الدورات بالمجال المالي وبالمجال التنظيمي ومجال الطرق وكل المجالات اللي بتخدم فيها البلدية. بلشت دورات مكثفة للمية وأربع بلديات في أكاديمية الإدارة العامة الأردنية، وتأخذ على عاتقها أن تدرب هذه البلديات لمدة عام، مما يدل إنه القانون سمح إنه تدريب كادر البلديات. لأنه التحدي صحيح أحكي لك الصحيح، التحدي في البلديات وخاصة بالمحافظات البعيدة إنه الكادر ضعيف نوعا ما. يعني أنا شفت ببلدية مادبة مهندسين عمرهم ما راحوا دورة مثلا، ما بزبط مهندس تسلم إدارة وهو مش رايح دورة.
0: أكيد التطوير المستمر خصوصا بنحكي هلا على حكومة إلكترونية، خدمات مقدمة، نعم. تحول رقمي على أتمتة، على ذكاء اصطناعي تستخدمه.
1: القانون ركز على الاي اي والاي تي في البلديات، وبلشت البلديات الواقع جابوا شركة حتى وزارة الإدارة المحلية على عاتقها أنها تطور أنظمة الاي تي في البلديات، لأنه كان فيها مشكلة ضعف فيها. والآن يعني إلها هاي الشركة بتشتغل 3 أشهر. هاي من حسنات القانون الجديد أنه بركز على الاي تي وعلى الاي اي، وبركز على التعليم المستمر، وبركز على الارتقاء بمستوى الموظفين، موظفي البلديات، انهم يعني يوصلوا لمرحله انه يقدروا يخدموا الناس بطريقه عصريه وبطريقه رقميه، بحيث قد ما نقدر نخفف من مجيء المواطن للبلديه بنكون احنا وصلنا للهدف. المفروض المواطن ياخذ خدمته إلكترونية رقمية بدون ما يتعب ولا يجي على البلدي ولا يدفع رسوم عن بعد، يأخذ براءة ذمة عن بعد، يأخذ إذن أشغال عن بعد، يأخذ رخصة أبني عن بعد. وبلشت البلديات الصحيح بعضها صار يعطي إذن أشغال ورخصة أبني ورخصة مهن عن بعد.
0: تمام.
1: هذا الحكي بريح المواطنين. وأصلا هذا الحكي ورد بكتب التحديث الاقتصادي بلجنة التحديث الاقتصادي، وهو الآن مطبق بسبب القانون الجديد.
0: نعم أشكرك عطوفتك. يعني المحور الأول بالقانون، المحور الثاني ندخل ب يعني بلدية مادبة الكبرى.
1: نعم.
0: بدنا نحكي شوية أرقام عشان المواطنين خارج مادبة، داخل مادبة أكيد حافظين مدينتهم. مادبة مدينة جميلة جدا، مادبة التراث والإرث الحضاري، الإرث الإنساني، الإرث المسيحي، مادبة مدينة الحضارات، مادبة الجميلة في موقعها. مدينة مادبة هي مركز محافظة مادبة، ومدينة مادبة مساحتها للعلم حوالي 40-45 كيلومتر مربع. مدينة مادبة ترتفع عن سطح البحر، يعني مش عالي كتير، حوالي 700 متر. مدينة مادبة يسكنها حوالي 160 ألف أردني. مدينة مادبة مزيج كفو سيفساءها الجميل، مزيج من العديد من العشائر اللي عشائر تآخت في الوطن، عشائر مسيحية، عشائر مسلمة، لا يوجد فرق بالدين، لا يوجد فرق إلا بالمحبة وبالجيرة الحسنة. مادبا مثال رائع التآخي المجتمعي اللي بنضربه في الأردن. هذه يعني مادبا المواقع السياحية الجميلة، موقع كنيسة الرسل، كنيسة الشهداء، المسار مادبا الثقافي، يعني كل ما نحكي هذا الحكي بثير فينا مشاعر وشجون. الكنيسة خارطة الفسيفساء، كنيسة الرهبان الفرنسيسكان، كل الإطلالة تبعت مادبا للغرب باتجاه فلسطين الحبيبة، باتجاه حتى البحر الميت، كل هذه أثرت مادبا ووضعتها من أهم المعالم في أردننا العزيز. بكل هاي المعلومات وبرؤية التحديث الاقتصادي، أحد أهم مستهدفاتنا أن نجعل مدينة أردنية من أفضل 100 مدينة في العالم. هل تعتقد مادبا وأنت ابن مادبا ومادبا يعني أنت الآن ترأس لجنتها، لها فرصة حقيقية أن تكون أفضل من أفضل 100 مدينة في العالم؟
1: يعني أنا بصنفها مش من أفضل 100 مدينة، تظلمها إذا بتقول من أفضل 100 مدينة. أنا يعني بعد ما جربتها مادبا إلي 15 شهر فيها، من أفضل 10 مدن بالعالم، أنا هيك بصنفها. ليش؟ أول إشي مادبا تقع
0: مين بده يشهد للعروس؟
1: تقع على سيف الصحراء الأردنية. رغم ذلك هي مدينة زراعة من الطراز الأول، وأهلها بمارسوا الزراعة، شأنهم شأن سهول حوران في الشمال. نعم. يعني بينتجوا نفس المنتج تاع سهول حوران. شوف قديش منتج سهول حوران متخصص بالقمح مثلا والشعير، هم نفس الإشي مادبا بينتجوا بجوز نفس الكميات، حتى لأن أنا شفت السنة بسبب الشتاء الغزير اللي اجى على مادبا انتجوا كميات يعني هائله من القمح والشعير. هذول اللي بينتجوا، اهل السهول اللي بينتجوا قمح وشعير، بيكونوا دائما هادين، ولانه ارتفاعهم عن سطح البحر زي ما حكيت 600 متر، بيكون عندهم اكسجين اكثر، بينما اهل الجبال ما عندهم اكسجين، بيكونوا عصبيين، يعني زي
0: اهل عمان،
1: عصبيين، عمان واهل عجلون، وعلى هذا الاكسجين اقل
0: بعدين بيزعلوا اهل عجلون واهل عمان.
1: فمادبا صحيح عجبني فيها التعايش اللي حكيت عنه، وصحيح نادر من نوعه، وخاصه انه انا مثلا بروح بحضر جنازات كثير. يا أخي بلاحظ إنه كل مثلا جنازة عند المسيحية بوقفوا معهم العشائر الإسلامية، بوقفوا العزة.
0: هذا على فكرة ديدن الأردنيين، ومش بس مادبا، بتطلع على الكراك، السلط، على إربد، يعني كلها بس مادبا، يعني لها خصوصية يعني في هذا المجال،
1: بكل جنازة بكل موقع. وبالعكس لما نروح على مقبرة نتل نفس الإشي، بيكون الشيوخ المسيحية واقفين مع العائلات الإسلامية.
0: أجمل من
1: هذا ما بيشوفه. مادبا فيها مسجد اسمه مسجد المسيح ابن مريم، فهذا مش موجود بكل العالم. لما يجوا السياح بيسألوا ليش هذا اسمه مسجد المسيح ابن مريم، يعني بيستغربوا انه يعني أوقاف إسلامية واسمه المسيح ابن مريم. بنقول لهم تكريما للسيد المسيح سموه وزارة الأوقاف مسجد المسيح ابن مريم.
0: نعم.
1: وهذا مش موجود بكل العالم على فكرة، ولا
0: التأخي
1: العالم كله فيش مسجد المسيح ابن مريم غير مادبا.
0: ما شاء الله. مادبا مدينة توصف على إنها السياحة فيها من الطراز الأول، والسياحة عنصر مهم جدا بالاقتصاد الأردني.
1: نعم.
0: ماذا فعلت بلدية مادبا الكبرى من أجل خدمة السواح، من أجل جذب السياحة سواء الداخلية أو الخارجية إلى مادبا؟ الآن في 2030 في جهد عظيم، ويقوده طبعا جلالة الملك عبد الله الثاني، طول الله أطال الله عمره، وباهتمام من سمو ولي العهد، انه بموضوع الحج المسيحي للمغطس وبنفس الوقت مادبة يعني غنية في المواقع الدينية المسيحية المهمة للحاج المسيحي. ماذا فعلت البلدية في هذا الاتجاه؟
1: سيدي مادبة تعتبر بالأردن بلد الحج المسيحي، اسمها بلد الحج المسيحي.
0: نعم.
1: مادبة رسميا بلد الحج المسيحي مادبة.
0: نعم.
1: مش المدن الثانية.
0: نعم.
1: وهي بعدد السياح الثانية بعد البتراء.
0: نعم.
1: ولما تكون البتراء لو سيزون بتكون مادبة بصير الأولى بعدد السياح.
0: نعم.
1: فورا يعني بصير الأولى. السياح بيحبوا مادبة الأجانب، لأنه بيجوا بيشوفوا إشي عمره 1500 سنة ببلشوا فيه، اللي هو خارطة
0: فسيفسا مزيك. نعم.
1: واللي هي وحيدة بالعالم يعني.
0: صحيح.
1: وهاي بتثبت مواقع سياحية مش بس بمادبة، هاي بتعطيك المواقع السياحية في فلسطين وفي مصر وفي لبنان وفي الأردن، وتعطيك يعني شرق أوسطية خلينا نقول المواقع المهمة. وكانت هاي يعني جزء رئيسي هاي الخارطة إنها تثبت إنه الأردن وفلسطين كانوا وحدة واحدة قبل
0: عمر التاريخ.
1: نعم. وتثبت إنه طابع مصرية لما اختلفوا عليها رجعوا للخارطة هاي وطلعت إنه طابع بلد مصرية ورجعت لمصر.
0: هذه معلومة مهمة.
1: نعم نعم. هاي استعملت هاي الخارطة في المفاوضات
0: المصرية
1: وأثبتت إنه هاي طابة هي محطوطة بالخارطة واضحة مصرية.
0: نعم.
1: فهاي الخارطة لها أهمية كبيرة في العالم كله، بيجي بزروها السياح.
0: بعدين مادبة توأم بيت لحم.
1: نعم.
0: يعني مادبة لازم نثيرها انه مدينة بيت لحم مدار التاريخية توأم مع مدينة مادبة،
1: مع بيت لحم، وعندنا توأم مع رام الله، وهسا جديد اليوم بدي أعلن عن توأم مع بيت جالة، بدنا نوقعها جديد.
0: تمام.
1: هم طلبوا منا توأم بيت جالة، فبنحب احنا نعمل توأم مع كل المدن الفلسطينية عشان نعيد تاريخ العلاقة الأردنية الفلسطينية القديمة اللي كانت دائما مميزة.
0: عطوفتك بدي أحكي على الصناعة الحرفية في مادبة. نعم. يعني مادبة تتميز بالحرفيين، تتميز بالعديد من البازارات والأماكن والمحلات والأسواق اللي تجد فيها منتجات حرفية يعني لا تجدها في مدن أخرى ولا حتى في مناطق أخرى، وتدل على حرفية أهل المنطقة. كم تتوقع أنه يعني لازم يكون اهتمام أكثر سواء من الحكومة أو من بلدية أو من الجهات المعنية بالسياحة لتطوير هذا القطاع اللي باعتقادي قطاع مهم، يعني بعيل عائلات مادبة وبطور هاي الصناعة المهمة؟
1: صحيح، البلدية دائما بتحاول أنه تطور هذا القطاع، لأنه هذا القطاع إذا ما قدم إشي جديد يعني بيموت، فلازم دائما يعني يتدربوا على إشي جديد، ما يظلهم ينتجوا نفس المنتج اللي بيرجع السايح بعد سنتين أو بعد ثلاثة
0: يجد نفس
1: المنتج. هاي أهم إشي، إنهم يظلهم يغيروا المنتج، بس يغيروه بأيادي مدربة ومدربين أكفاء وألوان حديثة.
0: راضي عطوفتك عن جهود بلدي. التدريب المهني في هذا المجال،
1: التدريب المهني بيعطي كورسات على الفسيفساء، بس في معهد الفسيفساء الواقع، هذا المعهد بيعطي بكالوريوس بالفسيفساء، وأنا رئيس البلدي بيكون أحد أعضاء مجلس الأمناء في هذا المعهد، وهذا المعهد يعني بتعاون مع جامعات إيطالية لتدريب، وبخلي السائح يجي ويعمل اللوحة بإيده لمدة ساعتين.
0: جميل.
1: وبأخذ اللوحة وبدفع حقها وظلوا ماشي تحت إشراف مدربين من المعهد. فهاي يعني خدمة بقدمها المعهد للسياح. ألا بدي أحكي لك شغلة مهمة، إن إحنا منركز على تمكين النساء في البلدية، فدربنا مجموعة كبيرة من النساء بمنحة، في منح من الجائزة، عندنا منح من ميد سيتيز، في عندنا منح يعني أجنبية كثير، فبتركز على تمكين النساء. احنا مندربهم على الهاندكرافت اكثر شيء.
0: نعم، منتجات الحرفية.
1: شيء البلدية بتركز على العيال اللي بمادبة اللي عددهم 200 عيلة عندهم نزل سياحية. وهذولا بأجروا النزل للسياح عن طريق booking.com وغيره،
0: وهذا الاقتصاد المنزلي يعني. نعم، هذا مهم جدا.
1: وهذولا بدهم تدريب على الطبخ وعلى التعامل مع السياح وعلى كيف يعملوهم كويس، لأنه هذول مش فنادق، هذول بيوت.
0: صحيح.
1: فعددهم كبير، فأخذت على عاتقها البلدية أنه برضو من هاي المنح تصرف عليهم بطريقة أنه يرتاح السائح عندهم، لأنهم شغالين. فلذلك البلدية المفروض أنه تأهلهم أكثر.
0: نعم. عطوتك بدي أنتقل لمدينة مادبة الصناعية. ومدينة مادبة الصناعية يعني باعتقادنا كلنا في مجتمع الأعمال ومجتمع الصناعة يعني هي مدينة مهمة جدا لاستقطاب الصناعات الخضراء والصناعات النظيفة والصناعات الغذائية. يعني مادبة كلنا بنعرف جوها جميل جدا، جوها غير ملوث، خضراء يعني. فضروري جدا الصناعات الموجودة فيها، أو فيها ميزة أنك تحط صناعات تحاكي محيطها وتحاكي بيئتها. شو بتعتقد رؤية البلدية أو دور البلدية في دعم وجذب استثمارات صناعية خضراء للمدينة، خصوصا أنه الحكومة الأردنية ما قصرت. مجلس الوزراء الأردني أقر حزمة كبيرة من الحوافز، سواء أراضي بسعر مخفض جدا، دعم في بعض دعم الكلف في بعض المصاريف التشغيلية، دعم نقدي لتشغيل العاملين من خلال حتى برامج وزارة العمل، الفروع الإنتاجية، وبعرف أنا في بعض فروع إنتاجية في قطاع الملابس والمحيكات مهمة جدا وبتصدر للولايات المتحدة. شو رأيك عطوفتك؟
1: والله أنا شفت حزمة من مجلس الوزراء، حزمة كويسة، وكان أهم إشي فيها معالجة سعر الكهرباء. صحيح. فبعطوهم للمنطقة الصناعية في مادبة وغير مادبة سعر كهرباء أرخص، وبالتالي شجعوا على استقطاب المستثمرين للمدينة الصناعية. أنا بدي أركز على موضوع الصناعات الغذائية في مادبة لأنها فعلا بيئة نظيفة، وعلى موضوع صناعة الاي تي والاي اي برضو بدها بيئة نظيفة. هاي صحيح المادبة منتجة بالزراعة، لذلك يجب أن يكون تصنيع غذائي. احنا عملنا دراسة مرة واحنا بالسوق المركزي على البرودكت الأردني، على المنتجات الأردنية، منتجات الأردنية بالزراعة. بتقول الدراسة بعد ورشة عمل بشاركتنا فيها الجامعة الأردنية والجامعات اللي فيها كليات زراعة كلهم شاركوا فيها، ورشة العمل بتقول النتيجة التوصيات بتقول إنه 30% من المنتج الزراعي الأردني بيروح دمج فيزيائي ما بين باب المزرعة وإيد المستهلك، والمنتجات الأردنية بصيبها 13 إيد قبل ما توصل المستهلك لإيد 14. فهذا مش موجود بالعالم. المفروض يختصروا هاي الإيدين
0: المراحل،
1: لأنه هاي الإيدين كلها أول إشي بدها فلوس
0: طبعا،
1: ثاني إشي بتلوث المنتج، ثالث إشي بتخربه. 30% دمج فيزيائي كثير على المنتج يعني.
0: نعم.
1: طبعا هذا كله بسبب ضعف تدريب اللي بيعملوا الحصاد بالأول، بخربوا المنتج، وهم يعني المفروض ينقص بالمقص، مثلا البندورة مثلا المفروض ينقص بالمقص، يتركوا فيها خضار 3 سنتي عشان يصير لونج لايف شيلف يعني طبعا. عشان تعيش أكثر
0: وطفتك
1: عشان
0: راضي
1: تصدر.
0: راضي عن المنح؟ في منح يعني في مجال تقنية الزراعة والتقنية الزراعية، وزارة طبعا. الزراعة عمال بتشتغل، مركز البحوث الزراعية عماله بيعمل. هل هذا يعني دون الطموح، على قدر الطموح؟ ماذا نستطيع أن نعمل لندرب أكثر، لندعم المزارع في مادبة ونحول اللي تفضلت فيه المنتج الزراعي لقيمة مضافة أعلى في سلاسل التزويد إلى تصنيع غذائي. ويمكن جلالة الملك علق هذا الجرس من أكثر من 10 سنوات عندما يعني وجه الحكومة إنه الأردن تكون مركز للإقليم، مركز أمن زراعي وغذائي في المنطقة كلها.
1: هل ما دبا فيها تصنيع زراعي في المناطق الصناعية، وأهم من ذلك فيها بالمشجر مستودعات لتوزيع البذار على المزارعين. كنا نتغلب إحنا بالأردن كل سنة وإحنا لما ندبر بذار للمزارعين، هلا في عنا بذار للمزارعين بيطلع من مادبة وبتوزع كل مزارعين الأردن بالنسبة للقمح والشعير، وهذا البذار يعني معالج وجيد، وتقريبا هاي المحطة حلت مشكلة البذار بالأردن. هلا التصنيع الغذائي مهم جدا في مادبة وغير مادبة. ملك علي اللي هو قريب من مادبة، لمادبة سكة حديد. ليش؟ لأن هاي تأخذ بس 10 دقائق من مطار الملك علي لمادبة. هذول اللي جايين ترانزيت اللي بدهم يقعدوا 2 ساعة و3 و4 خليهم يطلعوا على مادبة
0: ويصرفوا مادبة فلوس في المرافق السياحية.
1: انت قل له لتاع الترانزيت انت عندك 4 ساعات طيارة، شو رأيك تروح على مادبة؟ بقول لك أبروه انا متأكد يعني. وهاي موجودة في عدة دول انه ركاب الترانزيت يطلعوا جولة بالباص وردوا رجعوهم على المطار قبل ما تطلع الطيارة. فأنا بس بدي من مطار الملك علي لمادبة يعطوني ركاب ترانزيت يجوا على مادبة 2 ساعة 3 4 بعدين نرجعهم سواء على سكة الحديد، وإذا فيش سكة حديد مطولة إن شاء الله تصير بالباص يجيبوهم ونرجعهم. فهذولا بيعملوا حركة في مادبة كويسة.
0: نعم. عطوفة السيد هيثم جوينات رئيس لجنة بلدية مادبة الكبرى ومدير مدينة عمان سابقا، كان لنا الشرف استضفناك في هذه الحلقة الجميلة اللي شوقت كل المشاهدين والمستمعين دائما يزوروا مدينة مادبة الجميلة الحبيبة على قلوبنا جميعا. أهلا وسهلا وشرفنا عطوفتك. الإخوة المشاهدين والمستمعين، كان معنا رئيس لجنة مادبة بلدية مادبة الكبرى بحديثه الشيق. أسعد الله أوقاتكم دائما بالخير. هذه تحية من معد البرنامج صلاح أبو الغنم، مقدم البرنامج إياد أبو حلتم. نلقاكم دائما على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم كل يوم خميس 2:30 ظهرا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. محكمة أمن الدولة تشدد الأحكام بحق المتعاملين بمادة الكريستال المخدرة. التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. ارتفاع حصيلة قتل انهياري سقف مدرسة في باكستان إلى 27 طالبا ومعلم واحد. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تحكم بالإعدام على متهمين اثنين في أحداث الساحل السوري. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل نهائيات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية عقب الهجمات. 84 دينارا و20 قرشا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: 0 6 5 800 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
10: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
11: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
12: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
12: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
13: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
14: زمان كان الكهف والمغارة دار،
15: وبيت الشعر دار.
14: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
16: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يحييكم جميعا في خميس المحبين عبر أثير إذاعة عين، ومنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس، مجموعين دائما وأبدا على حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثقوا تماما، ما من قلب يحب رسول الله إلا فتح الله له من أبواب خير الدنيا والآخرة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام مكرم عند الله، وكل قلب يحمل حب نبينا لابد أن يكرم، كل قلب. وأعطيكم عليها مثال. أنا الآن لو جبنا علبة، هاي مثلا الله جابه قدامي، هذا باكيت تمام، أو أو أو بوكس ولا علبة، حطيت فيه جوهرة، شو بصير اسمه؟ هذا بصير اسمه علبة مجوهرات، علبة مجوهرات، لأنه وضع فيه جوهر فصار اسمه علبة مجوهرات. نفس هذا البوكس ولا هذا العلبة وضعت فيها أجلكم الله قمامة، محارم على مدري إيش على كذا، شو بصير اسمها؟ بصير اسمها علبة زبالة، أجلكم الله جميعا. فكل إنسان قيمته بما يحمل، اللي جواته جواهر انت جوهرة، صندوق مجوهرات، والبعيد اللي كله من الداخل حقد وحسد وغل وذم وقدح، انت علبة تحتاج اصلاح. انا لو حطيت جوهرة واحدة صار اسمها علبة مجوهرات، لو حطينا فيها شيء ثاني كل شيء، لو حطيت فيها خضار بصير اسمها علبة خضار، حطيت فيها حلويات علبة حلويات، حطيت فيها شو ما تحط. فقلبك بما حمل، وقيمتك عند الله عز وجل بما حمل قلبك. فإن حمل الخيرات والصالحات والقربات والمحبات والاستغفارات، شوف قيمتك عند الله عز وجل. وإذا إنسان لا سمح الله قلبه موضوع ثاني، يشوف هو علاج لنفسه. ولذلك قيمة الإنسان بما يحمل، قيمة الإنسان بما يحمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، لأنك عندما صرت وعاء للمحبة حشرت في صف الذين أحببتهم، لأنك صرت في مرتبتهم. تحب الصالحين، تحب الأنبياء، بحب العلماء، بحب الأولياء، بحب الناس الطيبين، بحب الناجحين. واحد ثاني قلبه مليء أحقاد وأحساد وغل وكراهية، نسأل الله العفو والعافية. الله ذكره في القرآن، قال كلا بل رانا غلف على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران الغلاف الذي يأتي على القلب. فقيمتك بما تحمل. لذلك لما إحنا منجيب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونتحبب إلى النبي ونتعرف على النبي فنحب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى هذه القلوب تصبح أوعية المحبة، فيكون نظر الله عز وجل إليها نظرة المحب والمحبوب. لأنه إذا ذقت حلاوة محبة الله عز وجل وأذاقك الله حلاوة محبته، يا سلام، الدنيا كلها صارت حلاوة. فأنت قيمتك بما تحمل في داخل قلبك. فأنت بتحب مين وأنت مع مين؟ هون الذي تحتاج أنك تدور عليه. فإحنا عملنا خميس المحبين علشان نتعرف على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفتنا لسيدنا النبي تولد محبته. فإذا تركزت محبتك يا رسول الله في قلوبنا فقد كنا مع الفائزين، لأن إن قصرت بنا الأعمال وقصرت بنا الآجال فما استطعنا لا أن نغدق أعمالا ولا أن نطيل آجالا، فحسبنا أننا نحبك فنكون غدا يوم القيامة معك. مش هو اللي بشر وقال يحشر مع من أحب؟ واللي بشرنا يا رسول الله، أنت اللي بشرت، إحنا أعمالنا تعبانة وآجالنا قصيرة، يعني ما بنلحق نطلع من عمل اللي هنبطلين، يمل الإنسان، ظروف بني آدم الله بيعرفهم. لكنك لا تعذر في المحبة، فكلما ارتفعت نسبة محبة النبي في قلبك
كلما زادت قيمتك عند الله، لأنه من أحب شيئا أكثر من ذكره. اللي بيحب الفلوس دائما كلام بفلوس فلوس فلوس فلوس، اللي بحب إجازات دائما كلام إجازات إجازات إجازات، اللي بحب النوم دائما كلام بالنوم النوم، من أحب شيئا أكثر من ذكره. طب واللي بحب النبي دائما الصلاة عليه، اللي بحب النبي يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. متخيل أنت لما تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الله الله بيصلي عليك. هو لو الله صلى عليك مرة خلص أنت نجوت، لكن الله بقولك لا، أعطيك عشرة. هي صلاة واحدة بتكفي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه. لو صليت على النبي مرة فصلى الله بها عليك عشرة، أنت خلص يعني وضعك ما شاء الله عليك. بس ربك قال لك لا، أنا بدي أغدقك ما دام قلبك قد اشتغل بحب حبيبي، فأنا محب لمن يحب حبيبي. فبدل الوحدة أنا راح أعطيك عشرة. طب يا ربي وأنا بدل العشرة بدي أصلي، بدل الوحدة أصلي عشرة مرة بعطيك مية. ويا ربي أنا بدل مية بدي أصلي على نبي ألف مرة، أصلي عليك عشرة آلاف. لا خلاص، أنت مع أهل الشفاعة. إجتك الشفاعة تصلي على النبي ألف مرة. الله، يا أمس أمس هاي الوالدة بتسمعني الآن، الله يحفظها ويحفظ أمهاتك جميعا. أقول لها يا أم أنت كم مرة بتصلي على النبي باليوم؟ قالت والله يا أم مرات 7000 مرات 8000 باليوم. هذا بس صلاة على النبي، لا إله إلا الله. يعني يعني بتحس والله إكرام، والله إكرام. 7000 8000 مرة، هذا غير شغل يوم الجمعة، هذا شغل لحال. يعني الله بيبارك بالوقت وبيبارك بالجهد وبيبارك بالعطاء وبيبارك بالعزيمة. وهذا الكلام أتكلمه عشان أقوي عزيمتك، مش عشان أتكبر عليك، لا معاذ الله. عشان أقوي عزائم بعض. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يأتي الصحابة يتكلم بإيجابياتهم عشان يشجع بعضهم بعضا. فعشان ذلك عملنا خميس المحبين. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الصحابة رضي الله عنهم، خلنا نستفيد اليوم فائدة من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس رضي الله عن سيدنا أنس بيقول كل يوم أيام جالسين عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 سيئة؟ أوف والله هذا عرض حلو، بس 1000 حسنة مين بيقدر يجيب 1000 حسنة؟ الصحابة بتسأل. قال يعني فمن يقدر، يعني مين بيقدر يجيب 1000 حسنة باليوم؟ 1000 حسنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام، شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 سيئة. 100 تسبيحة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 100 مرات. تعال شو صار معك، سجل لك اليوم 1000 حسنة. سألتك بالله بتعجز كل يوم تكسب 1000 حسنة؟ يعني مين منا بيعجز؟ يعني أنا متأكد أنت إن كنت واقف تستنى تاكسي بتجيب 1000، بتجيب 100 تسبيح. تسبيح إن كنت بتعمل فنجان قهوة تقدر تجيب 100 تسبيح. إذا كنت بتفرم صاحب سلطة بدل 100 خذ 300. لو بتستنى بصاحبك بتجيب 100 تسبيح. يعني على فكرة 100 تسبيح 1000 حسنة. أيوة، بس إبليس، إحنا مشكلتنا مع إبليس. إبليس لما ربنا طرده من الجنة قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم. كيف تغويهم؟ بإغراءات الدنيا. كيف تقعد صراطك المستقيم؟ أثقل عليهم الحسنة. كل ما يخطر في باله يعمل حسنة بجيب المشاكل بهنسي وبشغله بشغل. ولذلك 1000 حسنة 100 تسبيحة. مين قال تم؟ مين قال تم 100 تسبيحة ب1000 حسنة؟ اكتب لي تم ونكمل بعد الفاصل، الله يحييكم.

0: يا مرحبا. 100 تسبيحة بألف حسنة. أظن إنه بس فيه شغلة حلوة كمان. لو أنا طبعا طلعت على الفيسبوك هسا ما شاء الله تم الحمد لله. بس في كمان شغلة حلوة أزكى رفضها. لو أنت دليت واحد وراح عملها هو كسب 1000. بس نحط لك كمان 1000 لأنه الدال على الخير كفاعلة. طب لو دليت 5 5 أجورهم عندي يلي دليتهم. لو دليت 10 معناته عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. لأنه لو بلغت عن النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة واحدة ونعمل فيها لأجل ضلي لك ولا ينقص من أجورهم شيء. والله الدين حلو أقسم بالله. والله ديننا حلو. يعني بتحس أنه يلا نعمل خير، يلا نعمل خير، يلا ندل على الخير، يلا نتكلم بالخير. وهذا مظهر من مظاهر المجتمعات الراقية، من مظاهر المجتمعات الراقية الكلام الإيجابي. المجتمعات السلبية دائما عندها الطعن وانتقاد والتشكيء. هذا نسأل الله العافية. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لأنه هذا بيحطم المجتمع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لك الدال على الخير كفاعل، عشان كلنا يصير كلامنا بالخير دائما إيجابي، دائما كلامنا لقدام. تفصيل المجتمع كله حلو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. عندنا مجموعة من الأسئلة وبذكر أنه هاتفنا 0784-463-1 0784-463-1 مع الاتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية أستاذ.
0: يا مرحبا، الله يحييك.
1: والله أنا بعتز وبفتخر بالبرنامج اللي بتأديه.
0: الله يحييك وبارك فيك، يا مرحبا.
1: الله يرضى عليك. ممكن يا أستاذ أنا حابب أحكي معك تحت الهواء إذا تكرمت علي.
0: بيحصل لي الشرف والله، الله يحييك. بس اليوم الله. أنا مش موجود في عمان.
1: بس والله مو مشكلة، بس والله حابب أحكي معك يا أستاذ.
0: تؤمرني أمر، تخلي تلفونك عندنا وبعون الله بتواصل إياك. حاضر
1: حاضر بإذن الله تعالى. الله يرضى عليك يا أستاذ.
0: الله يحييك وسلمك، يا مرحبا.

يا مرحبا على 0784631. عندنا سؤال بيقول ما رأيك في الزوج كثير الانتقاد؟ والله شوفوا بشكل عام كثرة الانتقاد تهدم العلاقات. كثرة الانتقاد الزوج يوجه بنصح، لكن على الفات وعلى الطالع كل انتقاد انتقاد انتقاد لا. ونفس الشيء بالنسبة للزوجة، في زوجات كمان نفس الطريقة، كل انتقاد انتقاد انتقاد، أصدقاء انتقاد انتقاد، حتى المعلم، يعني كل علاقة فيها كثرة انتقادات تهدم العلاقة. وأكثر علاقة إحنا لازم نحافظ عليها اللي هي علاقة الزواج. لكن يعني حتى جارك لو كثر انتقادك، يا جار هالسيارة يا جار مش عارف، بتعوف الجيرة. فالزوج ينصح، الزوج يوجه، لكن كثرة الانتقاد بين الطرفين مشكلة. كيف نوفق بين لا يجوز تمني الموت وبين قول ستنا مريم يا ليتني مت قبل هذا؟ أول شيء لا يجوز تمني الموت، هذا في شريعة المسلمين، الشرائع السابقة الله أعلم. الأمر الثاني تمني الموت على الحقيقة، تمني الموت على الحقيقة هذا لا يجوز. يعني سيدتنا مريم من هول ما جاءها ومن هول ما ستواجهه تمنت على الله الموت، لأنه أستر مما رأت. فأنت بيجيك خبر سيء نسأل الله العافية، شو بتقول؟

0: بدأ بسيف الحياء فهو حرام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قال وإن كان عودا من أراك، ولو أن عود مسواك، إذا أخذ بسيف الحياء فهو حرام. والناس مع الأسف عنده تساهل في موضوع الأموال، عندهم تساهل كبير في موضوع الأموال، بمعنى أنه يعني اللي تحت يده اللي بالطول يده بأخذه، لا هذا حرام، هذا حرام. ويوم القيامة في حساب وفي ميزان وفي عند الله عز وجل ما بيروح شيء. فحتى بين الزوجين لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، القاعدة هذا بنحكي، ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته بغير إذنها وغير طيب نفس منها، هاي القاعدة. إجت الاستثناءات إن والله الزوج بخيل وما بصرف على البيت، فقال له خذي وما يكفيك ولدك بالمعروف، لكن القاعدة العامة أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته بدون طيب نفس منها. فإن طبن لكم عنه نفسا، مش سمحت، من تسمح بالخايفة، يمكن تسمح هي خجلانة، يمكن تسمح تحت التهديد وهي محرجة، الله قال فإن طبن لكم عنه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طب وإذا ما طبنا تأكلوا لا هنيئا ولا مريئا، فهذا مشكلة. سؤال يا دكتور، كيف تسقط حقوق العباد؟ ما في لي طريقتين لإسقاط حقوق العباد. إسقاط حقوق العباد الطريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول رد الحق إلى صاحبه، والطريق الثاني المسامحة. رد الحق لصاحبه في الأمور المادية، أخذت من واحد 100 دينار بغير وجه حق، تقدر ترجعه. الموضوع الثاني والطريق الثاني المسامحة. أنا حكيت على واحد وصلوا الكلام، بس تسمح منه. غير هيك بدك تلاقيه عند الله عز وجل، ويا ويلي يوم القيامة شو الناس اللي على بعض حقوق، اللي حكى الثاني واللي اغتاب واللي نم واللي شوه صورة فلان واللي أسفنوا بالشغل، ويا سلام. نسأل الله العفو والعافية، الذي يضبط هذا كله الدين. معنا اتصال.
1: مساء الخير يا شيخ.
0: ألو. يا مرحبا، الله يحييك.
1: آسفين جدا على إزعاجك. أول شيء بنذكر بالصلاة على النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. شيخ بدي أغلبك، عندي سؤال. هسا إيش بالنسبة للأشخاص مثلا اللي بنروح عليهم باحتياج إنه بدي أقرأ عليك وكذا، وبكون بياخذ مثلا تشفيات، يعني بيطلب هو مبلغ، مش إنك أنت تعطيه من طيب خاطرك، لا هو يطلب مبلغ.
0: طبيب يعني قصدك هو؟
1: لا شيخ عنده مكتب وكذا ولا آخرين،
0: مشان يعني يقرأ عليه. مشان
1: غير ما يعطي مثلا مي أو عسل أو الآخر، بس هاي كشفية بس.
0: شوف أقول لك شغلة، أنا بدون تفاصيل لأنه هاي كل واحد له تفصيله، لكن السؤال كالآتي: هل يجوز أن نأخذ أجرا على قراءة القرآن؟ الجواب نعم، على قراءة القرآن بصير. علمت ابنك وأعطيتني فلوس ما فيها مشكلة، رحت عند واحد قرأ علي أو كذا، ما فيها مشكلة. وين مشكلتنا إحنا وين مشكلتنا؟ بالدجالين اللي بيقول لك أنا بعطيك بخور وبعطيك عسل بتدفع لي 300 دينار، وهذا ما يقري عليه، وهذا دجل، هذا دجل. أما أنا رحت عند واحد وقرأ علي وقل قراية أخذت لها نص ساعة الزمان وأكرمته بمبلغ مالي، أعطيته 10-15 دينار، ما بعرف يعني الفكرة أني أعطيته فلوس بدل تعبه وهو ما طلب، أنا أكرمته، هذا ما فيها مشكلة. وقال لي كل عسل وحب سودة، وإعطاني مرتبان عسل حقه 15 دينار، وشوية حب سودة حقه 5 ليرات، أعطيته 20 دينار حق العسلات، لحد الهون ما في مشكلة. لكن اللي بسمعه أنا أنه هنالك دجل ونصب واحتيال باسم القراءة، وأنا بدي أدلكم أدلة. هل العبرة بالقارئ ولا العبرة بالمقروء؟ العبرة بالمقروء. يعني أنا لو قريت حالي آية الكرسي والمعوذات وقل هو الله أحد، مش العبرة مين قراهم إنه هذا أقرب إلى الله، مش هذا العبرة. العبرة بالمقروء. ليش ما أنا أرقي نفسي؟ ليش ما أنا أقرأ على حالي؟ ليش ما أنا يعني آية الكرسي هي الرقية؟ شو الرقية؟ آية الكرسي وآخر البقر ولقد جاء آخر التوبة والمعوذات وقل هو الله أحد قبلها، ها هي الرقية بمطمطوها. والرقية الشرعية بشوف على اليوتيوبات أنا رقية

0: 7 ساعات. الله أكبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين بيقول هو الله أحد المعوذات، رقيت مش عارف مين، رقيت مش عارف مين، رقيت مش عارف مين، عقدوها وصارت نوع من أنواع التجارة. أي إنسان منا يستطيع أن يرقي نفسه ويرقي ابنه ولا بنته ولا زوجته، أي واحد منا. الرقية ليست صنعة. زمان كانوا يرقوا بعض لأنه معرفتهم بالقرآن قليلة. اليوم مين منا حتى أقول لك مش حافظهم، افتحهم على المصحف قدامك، الفاتحة، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، آمن الرسول، آخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول أنفسكم، وقل هو الله أحد المعوذات الثنتين، ها هي الرقية. لكن عشان الرقية تستفيد منها وإن شاء الله الفائدة حاصلة بقراءة القرآن تحتاج إلى مداومة، لأنه الرقية مثل اللي ماخذ مضاد حيوي، أقرب مثال، مش من أول حبة بالطيب، فبتحتاج المضاد الحيوي يقول لك هذا تأخذه 10 أيام ولا كورس 15 يوم. الرقية نفس الطريقة، إذا تقعد فترة الرقية سهلة. لكن على كل حال، واحد رقاني وما طلب فلوس وأنا حبيت أكرمه بشيء من المال، إكرامية، هدية، ما فيها مشكلة. رقاني وأعطاني مرتبان عسل، أروح مرتبان عسل قديش حقه، كيلو العسل معروف بالسوق قديش حقه، أكرمته ماشي الحال. أما هذا المبالغ اللي قاعد بيشتغلوا عليها الناس بالمئات والآلاف ومش عارف إيش، هذا والله يعني. السلام عليكم، هل يجب أن أبيع من ذهبي عشان أدفع الزكاة؟ لأن راتبي بدفع نفقات تعليم ابني في كلية الطب. يعني الزكاة على المبلغ اللي محوشينه وراح ومضى عليه سنة، مبلغ محوشينه صار له سنة. لو افترضنا جرام الذهب ب100 دينار، إحنا نصاب الزكاة 85 جرام، يعني اللي معاه 8500 دينار، اللي معاه 8500 دينار ومر عليهم سنة وما صابهم نقول له زكي، لكن معك 4-5 آلاف دينار ما عليهم زكاة، تمام؟ فالزكاة بتكون على المبلغ المال اللي محوشينه، هاي نقطة. النقطة الثانية، الذهب اللي عند المرأة للزينة هذا ما عليه زكاة أصلا، ما عليه زكاة، الزكاة على الفلوس. ذهب المرأة اللي بتلبسه للزينة أو مشتريته للزينة حتى لو كان كثير هذا ما عليه زكاة أبدا، إلا إذا كان في ليرات، الليرات عليهم زكاة، الأونصات عليهم زكاة، السبيكة عليها زكاة، هذا عليه زكاة. أما الخواتم الأساور حتى لو كان عندها مجموعة الله يبارك لها ما عليه زكاة. أي نعم. 0784-6-31 هو رقم هاتفنا. معنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتور محمد نوح القضاء، الله يعطيك العافية سيدي.
0: يا مرحبا،
1: وبشكرك على برنامجك الممتاز.
0: الله يرضى عليك، ربي يتقبل.
1: آمين يا الله، وإن شاء الله ميزان حسناتك بإذن الله. أنت
0: اللهم
1: على البرنامج.
0: اللهم آمين.
1: معك يا سيدي مواطن عجاج محمد.
0: الله يحييك.
1: يا انا بعثت مشكلتي عندك على الواتساب، بس يعني ما بعرف انه انا بقدر بحكيها على الهواء ولا لا.
0: تفضل يا سيدي، الله محييك، يا مرحبا.
1: يعني انا مترجي من الله ومنكم انكم فعلا تشوفوا ملف مشكلتي. انا يعني بلا ما اخذ، انا بشتغل ما عندي لا ضمان لا عندي شيء وما عندي حق، طول عمري بشتغل على سيارات العمومي. الآن نزلت علي يعني اللي هي الانتهاء الرخص والإضافة لشوية غرامات ولمخالفة بسيطة. الآن أنا وقف شغلي، يعني السيارة
0: سحبت
1: لأن انتهت رخصتي. حاولت الآن إني بدي أجددهم وأظل
0: شغال. قديش المبلغ كله؟
1: الآن هو تقريبا بين 120-125 دينار كاملة، تمام؟ وبغيهم طيب. مع المعهد ومع
0: بدي تخلي تلفونك، خلي تلفونك عندنا، الله يحييك اخوي عجاج، خلي تلفونك عندنا. هاي اخوانا بيسمعوك، اذا في حدا بيحب يساهم مع اخونا في موضوع تجديد رخصته باللي بنقدر عليه حاضري، والله محييك. وهذا من الزكاة يجوز، من الصدقة يجوز، يعني تعرف الناس اليوم، الناس اليوم اوضاعها المالية يعني المستعان بالله. فكل إنسان يا إخوان بيقدر يساعد، مش شرط على عبر الأثير الإذاعة، أي إنسان بيقدر يساعد، أي إنسان بيقدر يقضي دين، والله لا تقصر، سواء الناس عرفت عنك ولا ما عرفت عنك، والله الصدقة لها لذة، والله تتلذذ بالصدقة، بقولك تتلذذ، سبحان الله، يعني العطاء له لذة، الله اسمه المعطي، فإذا وفقك الله للعطاء فقد منحك صفة من صفاته، لكن هو صفة الكمال وأنت صفتك البشرية، لكن لما أنت بتعطي تتجلى فيك صفة العطاء الإلهية، تخيل. فأي إنسان بيقدر يتصدق بيقدر يعطي، وهذا أنا يعني بقترح كاقتراح، اجعل الإنسان جزء من راتبه، جزء من راتبه، جزء من دخلك، اجعله صدقة عنك، عن أولادك، عن والديك، دفع مضرة، دفع سوء، فدوا عنك وعن أولادك، لا تقصر أبدا، لا تقصر. نتوقف لرفع الأذان وراجعين إن شاء الله، فيا مرحبا بكم جميعا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا مرحبا، حياكم الله جميعا عبر أثير إذاعة عين على 07-8-4-6-3-1. يا مرحبا، معنا اتصال.
1: ألو.
0: يا مرحبا،
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيك وسلمك.
1: الله يسعد مساءك ومساء جميع المشاهدين والمستمعين الآن على إذاعة عين مبدئيا.
0: يا مرحبا
1: دكتور، عندي سؤال. أنا اسمي مهيمن، فهل هذا الاسم حلال ولا حرام؟ لأنه في حال أنا حاب أسمي، في حال حلال حاب أسمي ابني عظيم، وفي حال حرام فشو ممكن إحنا نعمل؟ وبس والله.
0: طيب الله يحييك. أول شيء مهيمن معناها مسيطر، فإذا كانت معرفة بالألف واللام قلنا المهيمن فهو الله، هو الله المهيمن. لكن البشر من الأسماء المشتركة اللي هي مثل مهيمن، مثل كريم، مثل جواد، مثل رحيم، هذه صفات للبشر، لكن لا يجوز أن تكون بالألف واللام. ما بنقول المهيمن، فهذا هو الله تبارك وتعالى. فأنت الآن اسمك مهيمن، ربي سبحانه وتعالى يبارك لك ويجعلك إن شاء الله مهيمنا على نفسك أولا، هذا واحد. الأمر الثاني، تسمي ابنك عظيم. شوف، عظيم برضو من الألفاظ المشتركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بالكتب والرسائل للملوك قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وفلان عظيم الفرس، والمقوقس عظيم مصر. فهذا وصف إنسان بأنه عظيم، ما فيه مشكلة. أو معظم برضو ما فيها مشكلة، صاحب الجلال الملك المعظم المبجل المكرم يعني، فهي ما فيها مشكلة. لكن بعض القضايا أو الأسماء مجتمعيا قد لا تكون يعني محبذة. يعني لما طفل بكرة يكون اسمه عظيم، يعني من حلال ما فيش مشكلة، حلال ما فيها مشكلة. لكن أنا دائما وأبدا بحب أراعي البعد الاجتماعي بالأسماء، البعد الاجتماعي في بالأسماء. فهل هذا اسم بكرة الابن راح يقدر يعيش فيه بالمجتمع؟ هذا بحتاج نظرة. فلو تستنصحني تقول لي آه ولا، بقول لك شوف اسم غيره، سميه عبد العظيم. عبد العظيم بيطلع حلو برضه. ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الذرية الصالحة.

احنا ان شاء الله دائما ابدا ملتقين عبر اثير اذاعه عين في خميس المحبين، خميس المحبه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ونذكر بدرس اليوم انه كان حديث النبي عليه الصلاه والسلام وهو يدلنا كيف نكسب كل يوم 1000 حسنه او يحط عنك 1000 سيئه، اذا قلت سبحان الله قلت 100 تسبيحه فبيكون جزاها 1000 حسنه او يحط عنك 1000 سيئه. واحنا دائما ابدا كلنا بحاجه مولانا تبارك وتعالى، نحتاج الله عز وجل في حياتنا وفي أخرانا. وإن شاء الله يكون هذا البرنامج في حب النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا لنا عند الله تبارك وتعالى. نرجو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك أن نتوجه إليك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفرج هم المهمومين وتنفس كرب المكروبين، وتقضي الدين عنا وعن المدينين، وتجعلنا عندك في عليين. اللهم إنا نسألك أن تقيل عثراتنا، وتستر زلاتنا، وتستر أعراض المسلمين أجمعين. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا عندك يا مولانا من عبادك المخلصين، فإنك أكرم الأكرمين. إلى أن ألتقي بكم في الخميس القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح. يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06 577 00. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير إي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.
2: آخر صبة، خلص. آخر صبة، خلص. طيب، هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة، كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة، بالاشتراك مع
1: آخر صبة. خلص آخر صبة، خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. محكمة أمن الدولة تشدد الأحكام بحق المتعاملين بمادة الكريستال المخدرة. التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. ارتفاع حصيلة قتل انهيار سقف مدرسة في باكستان إلى 27 طالبا ومعلم واحد. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تحكم بالإعدام على متهمين اثنين في أحداث الساحل السوري. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل نهائيات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية عقب الهجمات. 84 دينارا و20 قرشا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026. واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
9: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
10: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريف

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: اسمع. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

طيب القلب مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء، اعطيني البريفيو تبعي يا ابو الحواري بعد اذنك. ايوه هيك الامور 100%. تحيه كثير كبيره لحبايبنا ومستمعينا الاعزاء، اسعد الله خميسكم بكل الخير وبكل الاشياء اللطيفه والسعيده والمرتبه، واهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا، برنامج روحت معي انا اسامه الجيتاوي عبر اذاعه عين اف ام 98.3 اف ام. طبعا نلتقي فيكم بمثل هذا الوقت لغاية الساعة 6 مساء تقريبا، واليوم حلقة خميس، ويا ما أجمل الخميس ونفسيات الخميس، هاتوها سمعوني نفسياتكم يوم الخميس كيف الوضع. أكيد برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية، الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية بي واي دي انفينيتي ونيسان ودنزا ويانغوان. وبلتقي معاكم أنا من خلال هذا البرنامج مع مخرجنا الفخم ضياء الربابع، ومن الإخراج التلفزيوني حبيب القلب أحمد الحواري. الله يعطيك ألف عافية ويعطيكم العافية جميعا، يا هلا.

0: رقمنا اللي هو 078-46-31. نسمع هاي الرسالة. يلا أبو عباد نسمع شو بعت لنا.
1: أبو الجتاوي
0: هلا حبيبي،
1: هالمسا الحلو اللي بجنن.
0: يا هلا والله، الله يسعد قلبك
1: حبيبي.
0: الله يسعد المسا اللي بجنن.
1: كيف الأمور أبو الجتاوي؟ طمنا عنك إن شاء الله تمام.
0: الله يسعدك. والله أنا كويس،
1: عندي مولع نار وشرار
0: حبيبي. الله يعطيك العافية.
1: أبو الجتاوي يقول حبيبنا ضياء يسمعنا أغنية شو صاير علينا
0: ناجي الأسطى. خلاص صار.
1: لك
0: صار. أبشر أبشر.

0: الصواف نسمع شو بعد
1: لنا.
0: هلا بالخميس.
1: خميس ناري.
0: والله خميس مرتب. انا الطاقة عندي مليون.
1: والله حابين نكمل حلقة ابو محمد الصبح.
0: ايش فيه؟
1: عمليات التدوير واعادة التدوير اللي عندنا في الاردن.
0: عمليات التدوير واعادة التدوير.
1: ويسعد لي مساك ويسعد لي خميسك ونيسك.
0: الله يسعد قلبك
1: وجميع المستمعين.
0: حبيبي يا سامر الله يسعد لنا مساك اللي بجنن. تحياتنا لك ان شاء الله دائما نضل بخير وتكون كل امورك 100%. هلا يا باشا. نسمع ايضا هاي الرسالة.
2: ابو جيت الله يسعد مساك.
0: هلا
2: يا سيدي. انا من امبارح وانا نفسيتي والله العظيم مش كويسه.
0: سلامه نفسيتك.
2: بصبر حالي لليوم الساعه 4 انه نفسيتي تتحسن. ابو الجيت نفسيتي تحت تحت تحت كثير.
0: سلامه نفسيتك ان شاء الله. نفسيتك بتصير فوق فوق يا سيدي. كل شيء ولا نفسيتك. خد لك جوله بالحنطور يا ابو المواجدي. الله يسعد قلبك. كلنا ندعي بسلامه نفسيه ابو المواجدي.

0: مساء الورد اخوي ابو الجتاوي. خميسك فل وخميسك فل يا سيدي. يا هلا ويا مرحبا. مساء الخير جتاوي الحبيب. بدنا نولعها مع الرباب على السوبر. والله رباب على اخر فتره بيجي دبل مش سوبر، يعني امورهم لاخر. نسمع هذه الرساله يا شباب المصري.
1: مساء الخير انت وجميع المستمعين. نفسيه الف عندك سيدي ان شاء الله دائما.
0: الله يسعدك يا رب.
1: اذا ما تسمع حلقتك يوم الاحد تسمع حلقتك يوم الخميس كمان. انت رهيب سيدي. الله يا رب يمسيك بالخير اخوك هشام المصري.
0: مواطن عادي، يوم الاحد بكون تعبان ويوم الخميس بكون فرحان.

0: مش عارف انت لسه خايفه ليه؟ خلينا نسمع هاي الرساله ويبطل حدا يخاف. من مين هاي الرساله؟ هات شوف.
1: مساء الخير يا جتاوي على كل المتابعين.
0: هلا والله.
1: شو هالدخل القويه هاي؟ قويه على الخميس
0: منيحه
1: الدهب يا حبيبي. احنا قدو للدهب يا عمي. احنا قدو. احنا غلابه.
0: فكرت تطلع القويه بالبرنامج؟ دخلتي على البرنامج طلع موضوع الذهب. الله يسامحك.

0: بالله بترك المكسر وبقوم، اقسم بالله بترك المكسر وبقوم.
1: مين اللي بترك المكسر وبقوم؟ لا يا زلمه لا يا ضياء، كل شيء ولا تقوم ولا تقوم عن المكسر وتترك المكسر وتقوم، ايش مالك؟ مين مزعلك اصلا؟ مين مزعلك اصلا؟ ابو الجيتاوي الفخم المرتب، الله يسعد مساك حبيب القلب، والخميس الونيس والشوارع فجره ازمه، شو بدنا احلى من هيك؟ المهم بكره عطله، هذا اهم شيء. ودائما الكل لو تشوف المشاركات الخميس بتكون انسى، كثير مشاركات يا زلمه. اول شبه براسي ايش؟ اول شيب براسي طلعت عمري 29. لا يا حبيبي خلاص، انت على 30 بتبلش تشيب، خف عقلي يعني، صفنت صفنه مش طبيعيه. يلا اصبر على 34 35 لما تشوف الشيب بلش وين يا جاسم، على لحيتك على راسك من جنب يعني، فبتبلش تحس الشيب الصح. انا يوم في شيب طلعت لي خصله بيضة هيك مع الصوره امبارح، لاحظت انه في خصله بيضة طلعت لي. نسمع هاي الرسالة.
2: تاوي يسعد لي مساك أخوي، وخميسك فل إن شاء الله. هلا بالخميس.
1: هلا بالخميس.
2: حبيت أمسي عليك وإنت والمخرج ضياء.
1: الله يسعد قلبك.
2: الربابة أحلى تحية مني إلكم.
1: حبيبي. الله يسعد قلبك وإن شاء الله يا رب تكون بخير وأمورك تمام. ومكملين معاكم ونشوف هاي الرسالة من معن.
3: تاوي العسل، الله يا ربي يسعد لي هالمساء. أبو جتاوي توصاي إلك وللمتابعين، بدنا نضحك اليوم. احكوا لنا نكت مرتين. الله يسعدكم
1: حبيبنا، هسا بنحكي لك كل إشي ونظبط لك الحياة وكل إشي بيكون تمام. سامر عمر، يا اهلا وسهلا.
4: هلا بيك يا جتاوي، هلا بيك، هلا بيك يا جتاوي، هلا بيك، حي الله يا غلا من عيني، وحي الله يا غلا من عيني، ويا جيتاوي لعيونك انا جيت، يا جيتاوي لعيونك انا جيت، على عين والله بنحييك، وعلى عين
1: أيوة
4: والله بنحييك. الله يسعد قلبك يا زلمه، الله يا زلمه، ان شاء الله اللي بقى هسه اللي بقى اللي بكرهك
1: يوقع هسه
4: واسمعك قاعد، ان شاء الله هسه يقع على الدرج يا زلمه، يا زلمه اللي بكره جيتاوي.
1: الله يسعد لي قلبك يا سامر عمر، ويسعد لي مساك ونسمع هاي الرسالة.
5: جتاوي باشا، شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ والله جتاوي هالخميس هيك في خطط كثير يعني.
1: حلو.
5: نفسي أخذ المرة وأطلع وأطش وأسوي إشي.
1: صح.
5: نفسي
1: قلنا
5: أسوي
1: والله
5: كثير أشياء.
1: كلنا.
5: للأسف.
1: كلنا.
5: ما في مصاري.
1: ما في مصاري أبدا يا معلم، والله ما في مصاري يا عم ليه الحكي.

0: وانا عايق.
1: كلنا بدنا نعيط بس يعني مستحيين. على اغلب الكل حاب يعيط بس عن جد مستحيين. لا انت زلمه ما بزبط تعيط. ما بزبط ولا تنزل دمعتك يعني ابدا. فخليك شد حالك. ولا على يعني نفسنا نعيط. كلنا نفسنا نعيط. كلنا نفسنا نعيط. والكوكب هذا كله انا حاسس فيش حدا فيه طايق الثاني. ويعطيك العافية بس.
2: جتاوي باشا شو اخبارك كيف صحتك؟
1: هاي
2: والله جتاوي هالخميس
1: طلعناها على الهواء. تحياتنا لك حبيب القلب. برضو كمان نسمع هاي الرسالة. يلا
3: الله يسعد مساك جتاوي.
1: هلا حبيبي.
3: طمني عنك وعن البرشلونية مشان الله.
1: سلم عليك.
3: سهرناكوا على الفاضي امبارح. سامحونا سامحونا يا جماعة برشلونة.
1: يلا مبروك مبروك. كيف الله يعطيك العافية.
3: ايش على الاول اخوي.
1: يلا سيدي ايش مرتب. مبروك مبروك. يلا نطلع لأول فاصل معانا بساعتنا الأولى ونرجع نستكمل معاكم. خليكم معانا.
4: على أربع روحات مع جداوي روحات.
5: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. جامعة عمان العربية. الريادة والتميز.
4: خليكم على السمع. خليكم بالجو. عين وبتسمع.
6: الآن بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل. تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. من أرض الخير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.

على عزاء تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة معي أنا أسامة الجيتاوي عبر إذاعة عين اف ام وعلى ترددنا 98.3 وأيضا على شاشتنا عبر أجهزة الاي بي ريسيفرز أو عن طريق الموبايل أبليكيشن تبعنا التطبيق اللي بتقدروا تنزلوه راديو عين جوردن أو راديو عين اف ام بطلع لكم وتقدروا تتابعونا صوت وصورة زي ما بتشوفونا برضو كمان على شاشة التلفزيون صوت وصورة. كملين معاكم بأجواء الخميس عم نطمن عليكم عم منشوف كيف النفسية عم نشوف كيف الأشياء هاي كلياتها. وبدي أذكركم مرة تانية مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء بأنه في عنا فرصة لأنكم تكونوا من الرابحين لآيفون 18 جديد أو أبل ووتش جديدة أو إيربودز. بكل بساطة يا سيد العزيز ما عليك إلا تفوت على صفحة بسطامي وصاحب على الفيسبوك تعملها متابعة بعدين تفوت على صفحة بسطامي وصاحب على يعني انستغرام وراح نطلع لكم الاسم على الشاشة كمان شوي بتحطوا هذا الاسم على الشاشة أو على انستغرام عندكم بتفوتوا عليه بعد ما تكونوا عاملين فولو على الفيسبوك لصفحة بسطامي أن صاحب بتفوتوا عليها وبرضو كمان بتشوفوا العلامات التجارية اللي هم بسطامي وصاحب متابعينهم بكون عندك بالنص عدد المتابعين وعلى اليمين عدد المتابعات أوكي؟ فأنت بدك تفوت على عدد المتابعات اللي هو البروفايل متابعهم بتفوت بتعمل متابعة لكل الصفحات الموجودة أمامك اللي منها بي واي دي يانغ وانغ دينزا وأيضا عندنا نيسان وإنفينيتي وعندنا برضو كمان شركة الثقة وبرضو كمان في عنا شركة الحوراء هلا راح نعطيكم إياها كلها وفي عنا مبادرة اسمها مبادرة عين هاي المبادرة برضو كمان اعملوا فولو لصفحتهم لكل الصفحات اللي هم متابعينهم هيك بتكون انت بكل بساطة دخلت على السحب على الثلاث جوائز هدول.

0: هاي الرسالة.
1: الله يسعد مساك يا رب.
0: هلا عبد الله.
1: وجتاوي بعدين مع قصة جماعة الكهرباء الصغار، السيارات الصغار.
0: ايش مالهم؟
1: كان عمل واحد على الاستراد.
0: ايش مالهم يا زلمة؟
1: يعني يديروا بالهم اذا ما بأثر على روح شمخر الداخلية جواتهم. الله يسعد مساك.
0: كل اشي ولا يعني احساس شمخر الداخلي ينجرح. اسماعيل بريجي
2: ابو الجيد،
0: هلا حبيبي.
2: خميس نار نار.
0: انت النار المرتب
2: ولا ما يا حج؟ بكره الحج طابخه طابخين. أيوة. لنا مقلوبه.
0: الله على المقلوبه. الله الله،
2: شيء يعني توك الاصابعك وراه. تفضل علي ابو الجتاوي.
0: الله يسعد لي قلبك حبيبي. يا هلا ويا مرحبا، يسعد مساك. تمام. إذن كل اللي عم بتابعونا واسمعونا على الهواء مباشرة أو بتابعونا على شاشتنا، فوت على إنستغرام اعمل أو على الفيسبوك اعمل بحث على هذا الاسم بسطامي أنت صاحب، اعمل متابعة لصفحتهم على الفيسبوك واعمل متابعة لصفحتهم على إنستغرام. هاي اسم الصفحة عندكم، وبتقدروا أنكم تكتبوا طبعا، ممكن أنهم يكتبوا مشبوك كله مع بعض برضو بزبط بتطلع لكم. أنتم مجرد تحطوا بسطامي أنت على طول تطلع لكم الصفحة اللي هم الوكلاء الرسميين والحصريين لبي واي دي، نيسان، إنفينيتي بالأردن، يانغ وانغ، دينزا، والعديد من المشاريع التجارية. بتفوتوا بتلاقيهم متابعين 8 أو 9 يعني وكالات تجارية. هاي الوكالات اللي مملوكة لمجموعة بسطامي وصاحب. اعملهم كلهم متابعة، وما تنسى تتابع صفحتهم على الفيسبوك. اتفقنا؟ اعملهم متابعة على الفيسبوك وتابع كل وكالاتهم، وبكل بساطة يا سيد العزيز حتدخل معانا على السحب. أخونا عمر بني سلامة، الله يسعد مساك. يسعد مساك أبو الجتاوي، خميسك مبارك. نكسب الصلاة على النبي جميعا، اللهم صل على سيدنا محمد. وبقول لي شو قصة الآيفون الغرقان بهرمز؟ سيدي، في أحد البواخر تعرضت للغم بحري، وواضح أنه كانت فيها شحنات من الآيفون 18 وشحنات من البضاعة أواعي وكذا وإلى آخره، يعني شحنات زي ما بيقولوها هيك متعددة. وفي صور وفيديوهات، في ناس تدعي أنها ذكاء اصطناعي، لكن أنا شفت يعني صفحات موثوقة وصفحات لا يعني خلينا نحكي مواقع إخبارية موثوقة، وأنا عملت عنه خبر نزلته بأنه يعني الآيفونات نزلت بالبحر يا جماعة وغرقت. فأنا قلت أيوة، هسه الآيفونات راح تصير تتصنف غرقانة ومش غرقانة، واللي طالب أوردر من شي أن اتأخر عليه أعرف أنه هي واقع بهرمز. هسه راح نرجع لقصة هرمز حرفياً.

0: فل والياسمين ابو الجتاوي الحبيب دكتور انس عبادي، الله يسعد لي مساك يا اهلا وسهلا. اخونا هون ابو المجد
1: ابو الجتاوي يا عز النزول لي. أيوة. اللي يسمع صوتك همه يزول لي. ابو الجتاوي يا عز وراس مالي يا كيس الذهب اللي ملاني.
0: كيس الذهب اللي ملاني
1: والله هو اليوم الخميس
0: ما هو ملاني شيء. سامع ضحكة الخميس ما احلاها. هاي بس نسمع هاي الرسالة.
2: مساء الخير جتاوي.
0: هلا حبيبي مس النور.
2: لجميع العاملين معاك على هالإذاعة اللي بتجنن.
0: يا أهلا ويا مرحبا.
2: والله أنتوا شباب محترمين وشباب الواحد بنبسطوا بسمعكم.
0: الله يسعدك.
2: بسمع الشباب اللي بتبعث لكم كلها إيجابية وكلها طاقة إيجابية.
0: حبيبي.
2: أشكركم أشكركم صراحة على هيك تخلوا اليوم واحد.
0: حبيبنا يا باش مهندس.
2: إيجابية بعد هالشغل.
0: دائما إن شاء الله.
2: وبعد العمل لمدة أسبوع وإجازة يوم الخميس يا جماعة الخير انبسطوا بكرة إجازة. وبدنا دعواتكم لأنه والله صار معانا للأسف قطع في الرباط الصليبي.
0: يا باي سلامات سلامات سلامات.
2: الركبة انضربت عندي.
0: سلامات.
2: أثناء لعب الفطبول لساتنا بنلعب فطبول وإحنا فوق الأربعين.
0: الله يقويك.
2: الله يعين. دعواتكم عمليتي إن شاء الله يوم السبت.
0: يلا على خير على خير حبيبي.
2: مساء الخير
0: على خير إن شاء الله. والله يبعد عنك.
2: معكم رائد
0: شرب باشمهندس. يلا هاي الباشمهندس أكل رباط صليبي على آخر هالعمر.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: ابو جيت.
0: هلا سيدي
1: ابو جيت.
0: ابو جيت يا ابو جيت.
1: بدنا حلقة هيك في يوم، اكيد مش اليوم، اليوم خميس. بدنا حلقة هيك في يوم جد هيك تكون رواق. بدي اعرف اللي باخذ 400 ليرة و 450 ليرة ومتجوز عنده اولاد كيف عايش؟
0: هذا لازم نعطيه جائزة.
1: يا اخي بس بدي افهم كيف عايش، فهموني. انا بدي افهم كيف عايش، داعش زيكم، بس فهموني
0: 100%. الله يسعد قلبك. ما هو بده يفهمك ولا شيء، اكيد في جزء من حياته بالدين، اكيد في جزء حياته بالترقيع الله يكون بعون الناس ويكون بعونه. هذا جد لازم ياخذ جائزة ان شاء الله. يا رب يزيد رزق الناس جميعا، اللهم امين. طيب في سؤال عم بنسأل اللي هو هل من المتوقع او من الممكن او في اشاعات بلشت تطلع بانه راح يتم تأجيل بطولة آسيا لكرة القدم او بطولة امم آسيا لكرة القدم، يعني بسبب الظروف اللي بتعاني منها الشقيقة المملكة العربية السعودية. هل هذا الخبر صحيح او مش صحيح؟ يعني هذا الخبر برضو صح ومش صح. ليش؟ لانه الشيخ سلمان بن ابراهيم قال انه راح ينتظروا لنهاية شهر نوفمبر قبل حسم القرار، وأن التأجيل سنة للبطولة وارد إذا اقتضت الظروف الأمنية في المملكة العربية السعودية يعني ذلك، لكن التحضيرات حاليا مستمرة حسب الجدول. يعني للأسف في صار احتمالية كثير كبيرة بأنه يتم تأجيل بطولة كأس آسيا إذا ظلت الوضع أو ظلت الأوضاع الأمنية بالمملكة العربية السعودية زي هيك. يلا هلا راح نحكي عن الخبر بتفاصيل أكثر.

0: إذن هل صحيح يعني الأخبار متداولة؟ وهل صحيح الخبر اللي بيقول إنه راح يتم تأجيل بطولة أمم آسيا أو كأس آسيا لغاية سنة 2028 وتأجيلها سنة؟ اتحاد الآسيا ولكرة القدم قال إنه راح نستنى من هون لآخر شهر نوفمبر إذا الأوضاع الأمنية بالمملكة العربية السعودية رجعت تمام والأمور 100% راح نضل ماشيين حسب الجدول اللي إحنا ماشيين عليه، لكن إذا بقيت الأوضاع الأمنية هكذا ممكن يتم تأجيل البطولة لغاية السنة القادمة. ردود فعل كثير كبيرة من الجماهير المنتخبات العربية على يعني هذا الخبر، وأنه يمكن في يكون إمكانية للتأجيل إذا الظروف الأمنية ظلت في الشقيقة المملكة العربية السعودية كما هي الله يحميهم. ويعني شفنا ردود فعل أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية مبسوطة إذا كان بده يتأجل كأس آسيا. ليش؟ عشان يزن النعمات، الكل قاعد بكتب يلا عشان يزن النعمات يرجع بكامل قوته، عشان يزن النعمات يرجع وتكون أمور تمام، يلا إن شاء الله عشان يزن النعمات يعني يتعافى ويتشافى بسرعة ويرجع يلعب مع المنتخب. إحنا بشكل عام نتمنى دائما لأهلنا وأشقائنا بالسعودية تكون الأمور تمام، وإن شاء الله يتم عمل البطولة بوقتها وما تتأجل سنة، ويكون هذا القرار يعني موجود إذا ظلت الأوضاع الأمنية مش مستتبة زي الأيام هاي اللي إحنا منعيش فيها. الله يجيب اللي فيه الخير. خلينا مع بعض نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: وروحات وروحات را را روحات على راديو عين روحات مع جداوي روحات.
2: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
2: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر، اربط شارع الهاشمي.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: أهلين وسهلين ومرحبتين بكل حبايبنا المحترمين مستمعينا، يعني أحبائنا جميعا اللي عم بسمعونا، لساتنا مستمرين معاكم. خلينا نكمل رسائلكم الخميسية وطاقتنا الخميسية الفخمة والمرتبة ونسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساء،
0: هلا حبيبي،
1: ويسعد صباحك ويسعد كل أوقاتك،
0: يسعد قلبك.
1: اليوم الخميس يا كبير،
0: هلا والله.
1: اليوم أنا مبسوط، انسى يعني نزلت على الشغل الساعة 2، قول الساعة 6-7 وخلص. لكن اليوم في سهرة مع الشباب، هنطلع طلعة يا كبير على هيك زي ما حكوها خلاوي، وللصبح الرجيل شد ضحك مزح وبيع قميصك ولا ضيع خميسك. أبو الجيتاوي أبو الجيتاوي أبو الجيتاوي أبو الجيتاوي، يعدمني كل واحد بكرهك يا رجل.
0: حاس حالي نازل على مباراة معلم، يعني ام ام اي على الأقل. خلينا نسمع هاي الرسالة.
2: الله يسعد مساك أبو الجيتاوي،
0: يا هلا والله
2: يا
0: حبيبي
2: المخرج الفنان، يسعد مساء المستمعين أجمعين.
0: الله يسعد مساك يا باشا، هلا حبيب القلب عبد الحميد الجواودي، الله يسعد لي مساك يا باشا، وأيضا يوم الخميس الله يسعد مساء الجميع.
3: احنا بدنا نطلع نرتاح
0: 100%. والله يا أبو الجتاوي ما بيخرب الخميس غير الأزمة، حلاوته بالأزمة يوم الخميس. فتح الموسى تحياتنا لك حبيب القلب، نسمع أيضا هاي الرسالة.
4: حبيبي يا أسامة الله يسعد مساك،
0: أنا باشا أخونا منير ربيع،
4: يمكن يأجلوا كأس آسيا أو غيروا البلد.
0: حكينا قبل شوي، حكينا، نعم حكينا،
4: شو رأيك أنت؟
0: حكينا بتصريح أتوقع رئيس الاتحاد السعودي، من رجع نيده مرة ثانية، اللي قال إنه من هون لشهر نوفمبر، من هون ل يعني آخر شهر 11 راح يتم تحديد إذا في مجال إذا يتكمل أو يكون في فعلا بطولة، نظرا للأوضاع الأمنية في المملكة العربية السعودية. الله يحميهم إن شاء الله، أمورهم بتكون 100%. ويعني ما في خبر، لكن قالوا إنه في احتمالية إذا راح يكون في قرار للتأجيل بسبب الوضع الأمني، يكون قرار للتأجيل لا يعني السنة القادمة. هل راح يكون في دولة ثانية أو راح ينتقل لدولة ثانية أو الفيفا راح تنقله لدولة ثانية؟ مش عارف صراحة يعني إذا هذا الحكي فيه منه أو لا، لكن بشكل عام التصريح اللي كان من الاتحاد السعودي بأنه راح ننتظر لغاية شهر 11 ومن ثم سيكون هناك قرار، يا إما الاستمرار بالتحضيرات لبطولة آسيا يا إما إلغائها بسبب الأوضاع الأمنية. نسمع هاي الرسالة كمان.
5: أبو الجتاوي تسأل عن النفسية؟ أي نفسية هاي؟ اي نفسيه؟
0: مش انا اللي بسال على النفسيه.
5: نشتغل مشان نحط بنزين يا ابو الجتاوي، نشتغل مشان البنزين الله وكيلك.
0: يلا برخص برخص، اخرته برخص، قول يا رب الله عيش من الاخر.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: وصلنا مودين لك خمس مسجات.
0: خمس مسجات.
1: مؤمن ابن مؤمن وزيد.
0: تحياتنا لهم.
1: صار مودين لك مجلس مسجات.
0: حكم علي.
1: سلموا عليك بالسلام.
0: الله يسلمهم الله يسلمهم يسعد مساكم مساكم. هلا والله. يلا نسمع هاي الرسالة كمان.
2: أبو الجتاوي الله يسعد مساك أبو الجتاوي.
0: هلا
2: أبو الجتاوي يعني هلا. تطلع معك واحدة يعني بتقول لك والله تشيل عنه هذا.
0: طيب ليه ما تشيل عنه؟
2: أو تطفي المسجلة. شو أعمل أنا جتاوي؟ أنا مدمن على البرنامج. ما بتقدر تنزلها يعني عدم المؤاخذة.
0: سماعات سماعات
2: الله يرحم
0: سماعات.
2: جدك كان يفكر سنيورة لزق الظهر.
0: لا يا زلمة بس.
2: حبيبي يا جتاوي
0: الله يسعد لي قلبك يسعد قلب الرايقين كلهم اللي عم بسمعونا.
3: بخر الميكروفون بخر العين وحشة
0: بخر بخر الميكروفون. ولا مرة فشل الخميس في انه يكون مساء الخير قولا وفعلا وفعلا. حب الخميس بروتوكول ثابت. وهلا بالجتاوي وسيد اهلا وسهلا فيك حبيبي. نسمع برضو كمان هاي رسالة
4: ابو الجتاوي. الله يسعد مساك المستمعين جميعا يا رب.
0: يسعد مساك بجنن.
4: ارجوكم الله يسعد مساك يا رب كل خير وان شاء الله خميسك مفلى. اي انت بس الله. اسمع صوتك الروح بترجع لي
0: يا سيدي. الله يسعد مساك الروقان دائما.
4: الجتاوي سؤال صغير, شو برنامجك اللي بثيته يوم الجمعة الماضي على إذاعة عين لما استضفت المذيعنا فخم كمان إلي فارس؟
0: تحياتنا.
4: شو اسمه البرنامج هذا؟ كل جمعة
0: أنا في إلي مش كل جمعة.
4: الله يسعد مساك يا رب إن شاء الله المزيد
0: بل... بتفوت. الله يسعد قلبك حبيبي إلنا وإلك يا رب. بتفوتوا يا سيد العزيز على اليوتيوب على منصة جزيل, اكتب بودكاست جزيل. عملنا حلقة مع إلي فارس, عملنا حلقة أيضا مع الفنان سامر خالد اللي هو يعني أسس فرقة حرقة كرت, ويعني بنعمل شوية حلقات تسلى بالبودكاست. فيعني بتقدروا أنكم تشاهدوه على بودكاست جزيل, بس حط بودكاست جزيل بطلع لك البودكاست والأمور 100% سيدي. طيب بدنا نوجه تحية كثير كبيرة لإخواننا زيد منيب عرموش وعبد المجيد صويطي. أهلا وسهلا فيكم والله يسعد مساكم وإن شاء الله يا رب تكونوا بخير. حبيب القلب عبد المجيد الله يسعد مساك والله إني مشتاق لك جدا. يسعد مساكم شباب وأهلا وسهلا فيكم. يا حي الله يا أهلا وسهلا. أخونا أصيل الفايز أبو الفايز. يا هلا بحمر النواضر. يا هلا ببني صخر. هلا والله.

0: اسمع هاي رسالة
1: ابو الجيت.
0: هلا والله
1: مساك يا وردة. يعني اهلا اهلا انت كيف حالك؟
0: نورت الخميس. حلو
1: خصوص الشاب اللي بيقول 450 ليرة. انا باخذ 500 مش 450.
0: الله يقويك
1: ويزيدك. بشتغل بشركة وباخذ 500
0: ويزيدك يا رب يزيدك.
1: استأجر بيت 280 دينار وانسى عد الباقي
0: والباقي.
1: بس بداوم الساعة 4 تقريبا. بعد نعم. 4 بداوم دليفري.
0: الله يرزقك.
1: انت عارف وين.
0: الله يرزقك. الله
1: يعطيك العافيه ابو
0: حبيبي. يعطيك العافيه وان شاء الله برزقك يا رب وتكون كل امورك كلها 100% يا باشا.

0: أخونا زكريا الطريفي نسمع شو بعث لنا.
1: مساء الورد أخوي جتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: مساء الورد للمستمعين
0: يا
1: الحلوين.
0: يا مساء الورد يا مساء الورد.
1: صدقني يا أخوي جتاوي لو إني قاعد بجبل نار لما أسمع صوتك وأسمع صوت هالقناة اللي بتجنن.
0: شكرا شكرا حبيبي.
1: كأنك داير علي مي باردة.
0: الله يسعد
1: أخوك
0: قلبك.
1: زكريا الطريفي.
0: بالعكس إن شاء الله تكون مبسوط. الله يخليك يا رب حبيبنا يا زكريا. أخونا بشمهندس عدي حسان عب المتابعة على كل بروفايلات يعني مصطامي وصاحب على الفيسبوك وعلى الانستغرام. الله يقويك. جتاوي يكون صريح، هل أنت عضو برابطة الصلعان اللي يعني إشي وشو مزايا هاي الرابطة؟ كنت أسمعك صوت هسا فتحت على التطبيق ما شاء الله منور الصلعة. عشان هيك سألتني لقيتني أصلع. أنا بتشرف أني أنضم لرابطة الصلعان الفخمين. والله أنا بتذكر كان في لهم جروب بالزمنات على فيسبوك، يعني كانوا هم على فيسبوك قويين وكنت أنا موجود بالجروب بس ما كنت أصلع، يعني أنا كنت لسه عندي شعر وأموري تمام بس كنت داخل في الجروب دعما لإخواننا رابطة الصلعان. لكن هسه خلاص المفروض يصير في انضمام رسمي لرابطة الصلعان في الأردن ونطلع كلياتنا مع بعض نتعشى ونفطر. هذيك المرة شفت لهم فيديو يا زلمة يسعد قلوبهم، يسعد قلوب الصلعان ويسعد قلب كل أصلع بسمعنا قاعد حاليا. مصطفى النوباني نسمع شو بعث لنا.
2: مساء ابو الجتاوي
0: ويسعد
2: مساء المستمعين
0: يا والطاقم
2: الفني اللي معك والمخرج الفنان.
0: أهلاً
2: مساك جميعا.
0: هلا هلا بالحبيب.
2: تغيير الجو بدي احكي لك نكته.
0: قول.
2: في واحد راح يطلب ايد بنت،
0: طيب
2: ابوها قال له ان شاء الله اعطينا يومين نسال عنك يا عم ونرد لك خبر.
0: حلو.
2: سال عنه بعد يومين رن على الشاب قال له والله يا عم ما لك نصيب عندنا. الشاب بيقول له ليش يا عم؟ قال والله سمعنا انك بتدج الحكي دج. قال له انت زي الحمار صدقت. يسعد بس الجميع.
0: انت زي الهبيل صدقت هيك احسن. الله يسعد قلبك يا مصطفى تحياتنا. هاي الجمهور كمان ضحك. يلا عمار الكتاوي نسمع شو بعث لنا. عمار
3: يسعد مساك سيدي.
0: هلا باشا
3: عمار الكتاوي.
0: هلا ابو الكتاوي زمان عنك.
3: رجع ابو الكتاوي يا ابو الجتاوي.
0: والله زمان عنك يا محترم.
3: تذكرتي بالله يا
0: وقسما بالله العظيم اني تذكرتك. ولو
3: ناسيني
0: ولو
3: بدي انساك زمان من اول الاذاعات.
0: لا تذكرتك انت مرابط.
3: طلعت معي بكريم مره بتذكرني.
0: نعم مرابط قديم جدا جدا.
3: طبيعه شغلي قبل وهسه غيرت شغلي.
0: الله يعطيك العافيه.
3: ورجعت على سمعك يعني.
0: يعني مبسوط.
3: ما بنستغني والله ابو الجتاوي.
0: ان شاء الله دائما ضل تبعت لنا سيدي. الله يعطيك العافيه ويسعدني مساك بجنن. يا هلا ويا مرحبا.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أبو جتاوي الله يسعد مساك سيدي. أبو جتاوي بالله أسألك سؤال، أنا معي تاكسي وشغال على تاكسي الله يرزق الجميع
0: آمين.
1: يعني واحد بأشلك وبأزمة وروحي طالعة وبقول لك بالله إذا أنا مستعجل، شو أقول له هذا الراكب لما يأشلي بقول لي أنا مستعجل والشوارع مسكرة قدامه؟
0: قول له والله التيربو خربان
1: والله
0: عندي،
1: شو
0: السوبر تشارج عندي معلق. قول له السوبر تشارج عندي في مشكلة بدون تقدير، أنا بعتذر لك، شوف لك أي تاكسي ثاني مركب سوبر تشارج، ما عندي مشاكل أنا. يلا نسمع هاي الرسالة.
2: وسام الغالي الله يمسيك بأنوار النبي.
0: هلا حبيب قلبي.
2: حبيب القلب، الله يا رب يجعل يومك موفق وخميسك فل الفل.
0: اللهم آمين يا رب.
2: حاب أسلم على الشباب عبد الحميد الشناوي ومحمد أبو أصالة ونهديهم أحلى تحية وأحلى أغنية من على زوجك.
0: تحياتنا لك ولهم للشباب اللي معك، يا أهلا ويا مرحبا. يلا خلينا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
3: على أربعة روحت مع جتاوي روحت.
4: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
5: لك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. محكمة أمن الدولة تشدد الأحكام بحق المتعاملين بمادة الكريستال المخدرة. التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. ارتفاع حصيلة قتل انهيار سقف مدرسة في باكستان إلى 27 طالبا ومعلم واحد. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تحكم بالإعدام على متهمين اثنين في أحداث الساحل السوري. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل نهائيات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية عقب الهجمات. 84 دينارا و20 قرشا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
6: ملقان ملق عصد الهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: يسعد قلبك من اسمك نصيب. كلمة get away، لا get away هاي في الإنجليزي، أنا جيتاوي. وبعدين اسمي أسامة. ويقول لك بالإنجليزية لها معنيين حسب السياق، طلعة أو إجازة سريعة لتغيير الجو. بس أنا مش اسمي أسامة، get away. وهذا المعنى الأكثر استخداما، يعني الهروب من الروتين وضغط الشغل لقضاء وقت راحة. فلما تسمع مثلا weekend getaway أوكي، بيكون القصد شط طشة أو رحلة. أنا فكرت من اسمي نصيب أسامة واحد من أسماء الأسد، يعني واحد من أسماء الأسد المعروفة هو أسامة، زي الليث زي الكذا، يعني فيما في كثير أسامي للأسد. أما جيتاوي هاي ملهاش دخل بجيتاوي. جيتاوي
1: لا لسه لسه معلك يا ولد.

0: أسامة الله يسعد مساك وصباحك وكل أوقاتك. جيتاوي ضليت تحكي لي بعرف اعمل كنافة النوتيلا، عملتها ويا ريت ما عملتها طلعت زي البيتزا المحروقة.
1: الغلقة المو عادية
0: صح صح، اليوم المهم فيها طعم شوكولاتة
1: وبكل شي استثنائية.
0: اياد يا اياد
2: الجتاوي سيدي،
0: هلا عم اياد
2: مبارك،
0: هلا سيدي،
2: لا الجمعة المباركة. المهم قبل شوي شفت لك موقف يا زلمة، هذا الزلمة اللي معه ابنه هبله، هبل العرب
0: ماله، شو عمل فيه
3: بابا ما بديه ما بديه،
2: ويعيط وفقع وفي حالته حاله، وابوه نزل نو بابي نو ما بزبط. قلتوا شو يا زلمة اللي عن ابو اللي نفضه يا زلمة، مغصني يا زلمة، لو انه ابني سخطته طقعته شلوط عن الرابع جبته دخيل الله، فخطر ببالي التربية الحديثة يا زلمة. شو هاد، شو رأيك انت بالموضوع، شو رأيك في التربية الحديثة هاي
0: معلم؟ شوف انا اقول لك اشي، يعني تربية حديثة وتربية قديمة والسوالف هاي، شوف اولا انا مع كل انسان يربي بالطريقة اللي هو بشوفها مناسبة، كل انسان بربي بالطريقة اللي هو بشوفها مناسبة. انا وغيري ومليان لازم على الناس نقول له ربي ابنك كذا وربي ابنك كذا، في ناس بيقول لك انا بحب اربي ابني زي ما انا تربيت على ايام زمان، في ناس بيقول لك بحب انا اخذ واعطي، كل حدا في عنده يعني فكر بموضوع التربيه. فاحنا ما بنقدر نيجي نفرض على حدا تربيه حديثه ولا تربيه قديمه، لكن الحياه اختلفت زي بطلت زي اول، نعم بطلت زي اول. اليوم هذا الجيل اللي احنا عم نقوم تربيته واللي عم بكبر واللي عم بصير عمره 4 و5 و6 و7 و10 و15 و20، يعني اليوم هذا جيل ما بشبه جيلنا احنا، اكيد ما بشبه جيلنا احنا، ولا بشبه تصرفاتنا ولا بشبه اهتماماتنا. هذا الجيل في امامه العديد من الشغلات اللي فتحت له مخه على شغلات يمكن احنا عرفناها باعمار متاخره، في كثير شغلات احنا معلومات ممكن عرفنا عنها لكن لما كبرنا، هم بفضل السوشيال ميديا وبفضل الانترنت وبفضل الذكاء الاصطناعي و و و بفضل الادوات اللي موجوده عندهم، هذا الجيل اصبح هذا الجيل متفتح أكثر، بعرف كل إشي، قادر بأنه يستفسر ويسأل، قادر بأنه يبحث بكل سهولة وياخذ المعلومة اللي بده إياها. فاليوم أنت بدك تكون سند لإله، أنت اليوم بدك تكون بالنسبة لإله مصدر المعلومة الصحيحة، حتى لو شاف معلومة هي بوجهة نظره صحيحة، اليوم واجبك أنك أنت تصحح له إياها، واجبك أنه أنت يعني أنك أنت تضلك ماشي معاه خطوة بخطوة. القسوة ببعض الأحيان لازم تكون موجودة، اللين لازم يكون موجود ببعض الأحيان عشان أنت تعرف تنشئ شخص سوي نفسيا وتطلعه للمجتمع بطريقة تكون منيحة وكويسة، وتكون يعني ويكون هذا الإنسان فعلا مؤثر بالمجتمع تبعه.

يعني اليوم بزبطش تضحك على أولادك مثلاً بإشي هم بيقدروا بكل سهولة يعرفوه، بزبطش تغبي عليهم. زمان كنا نسأل أسئلة، ببعض الأحيان أهلينا يطلعوا علينا بطريقة إنه لا مش وقتها أجاوبك على هاي الأسئلة، لسه بستكبر بتعرف ليش كذا ليش كذا. عندنا كنا كثير كان أسئلة وأشياء بالحياة بتصير إحنا ما بنفهمها، وأشياء بالحياة بنشوفها ما بنعرفها. دائما كان هو مصدر المعلومات بالنسبة لنا أهالينا، وما زالوا الأهالي هو مصدر المعلومات بالنسبة لأبنائهم بالنسبة لأطفالهم. فاليوم طريقة التربية أنت حر فيها، لكن بدك تكون أنت عارف إنه جيلنا ليس كجيلهم، واليوم بده شوية تحاور شوية احتواء، تكون فاهم عليه، عارف من صحابه، فاهم مخه كيف تفكيره وين بحب يروح. هذا الجيل ذكي، حتى بنيتهم الجسمانية يا إخوان تطلع عليه تلاقيه عمره 17 ولا 16 ولا 18 سنة وما شاء الله طولي، ويعني طالع له لحية قد زي، يعني أنا كنت أعتبر حالي طفرة إنه أنا والله بالصف الثامن أو السابع كانت تطلع لي لحية، هسه من الصف العاشر والأول ثانوي يطلع لهم لحية الطلاب يا إخوان. فأدمغتهم اختلفت، طريقة تفكيرهم اختلفت، جيل اختلف تماما. فأكيد بالنهاية التربية ده تختلف معاهم، سواء كانت حديثة أو تربية قديمة. أنت بتقدر تعمل ميكس بين التربيتين، ما في أشياء ومبادئ وشغلات تربينا عليها ما بتقدر أنك أنت تتنازل عنها أبدا أبدا أبدا. الله يجيب اللي فيه الخير، وإن شاء الله كل الناس تربي بالطريقة اللي هي بتشوفها يعني مناسبة ورائعة.

أخونا المحامي محمد خير ربابعة، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. أيضا أبو مياس اقطيشات بيقول لي أنا أصلع، أهلا وسهلا بالرفيق العزيز.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
5: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع مجال

رسائلكم على رقم الواتساب 0784631. أخونا المحامي محمد خير الربابة، تحياتنا لك، قولي بالطريق لإربد من الزرقة في تشويش بالقناة، بس بندبر أمورنا بالتطبيق. إذا صار في تشويش، لأنه إحنا منغطي عمان، فخلص على أول ما تبلش توصل الزرقة أو كذا البث ببلش يختفي معك، فبتقدروا إنكم تسمعونا على الموبايل أبليكيشن والتطبيق الخاص بإذاعتنا.

جماعة خليني يعني أحكي لكم عن أفاق للطاقة اللي هم يعني المناصير اللي بتواصل توسعها الاستراتيجي بقطاع الغاز بالاستحواذ على بروغاز، ويعني رح نحكي لكم تفاصيل هذا الخبر. بنحكي لشركة أفاق للطاقة المناصير للزيوت والمحروقات ألف مبروك، لأنها أعلنت أنها استحوذت على كامل حصص الشركة المتقدمة للغاز المركزي بروغاز، وهاي الخطوة طبعاً تيجي ضمن استراتيجية جديدة وخطة الشركة للتوسع في قطاع الغاز وتعزيز حضورها وحصتها السوقية في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعاً شركة بروغاز اتأسست ب 2005 وهي من الشركات الرائدة بتطوير سوق الغاز البترولي المسال LPG، وطبعاً منباع بالجملة بالأردن، حيث تخصصت في توفير وتركيب وتشغيل حلول وأنظمة الغاز المركزي للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية. كنا نشوف دائماً يعني بروغاز السيارات تبعتهم، وطبعاً هذا الاستحواذ زي ما حكينا بيجي استكمالاً لاستراتيجية شركة أفاق للطاقة التوسعية اللي هم المناصير في قطاع الغاز. وطبعاً بعد ما استحوذت على هاي الشركة، هذا الإشي راح يعزز قاعدة أعمال الشركة بقطاع الغاز ويرفع قدرتها على خدمة شريحة أوسع من العملاء وتقديم حلول متكاملة لتعزيز يعني خلينا نحكي الغاز والطاقة. وبرضو كمان يعني يمثل وبيمثل برضو كمان الجمع بين خبرات وإمكانات سنترال غاز وبروغاز أو سنترال غاز وبروغاز تحت مظلة المناصير خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الشركة في سوق الغاز الأردني. إذن منقول ألف ألف ألف مبروك لشركة أفاق للطاقة اللي هم مجموعة المناصير للزيوت والمحروقات على يعني استحواذهم على شركة بروغاز، وهذا الإشي أكيد يعني راح يحسن من كل إشي بيشتغلوه بما يخص موضوع الغاز. الله يعطيهم ألف عافية، وهاي الخطوات بتعكس التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة بالأردن وأيضا تطوير خدمات وحلول جديدة بتلبي احتياجات مختلفة.

السعدي من الولايات المتحدة الأمريكية، بنقول لك صباح الخير حبيب القلب، وبقول لي مساء الخير، بنقول له صباح الخير لأنه هو بأمريكا، مساء الخير للمخضرمين يعني ضياء الربابعة والطراني والحواري، معكم أصلع مستمتع بهذا اليوم. طبعا دوري أنا أني أستمع وأهز راسي، أما الشعر فقد استسلم من زمان، كل الشعر استسلم عندنا من زمان يا معلم، خلاص عيدت أمورنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: تحياتنا لكم حبايب القلب، لساتنا مستمرين معاكم تقريبا بآخر خمس دقائق من برنامجنا على الهواء مباشرة. يا أهلا وسهلا بكل أحبائنا، ويا أهلا وسهلا بالجميع. أبو يا سمعنا من عندك فويس نوتس ومشاركات المستمعين والمشاهدين الصوتي، خلينا نسمع يلا.
1: يسعد مساك أخوي سامة،
0: هلا حبيب قلبي،
1: مساء جميع المستمعين،
0: هلا والله،
1: مساء جميع الشباب اللي شغالين معك.
0: الله يسعد مساك.
1: شفت محلى الخميس إذا مطلع محلى الخميس
0: فش أحلى منه، بجنن
1: يعني لما يوقف عليك يوم الخميس 50 ليرة. يعني في مخالفة أنت مش مرتكبها،
0: خلاص
1: أنا متأكد
0: ودع الخميس
1: عليها اعتراض 100% إنه راح يحط الحق علي، مستحيل إنه يرضوا يقدموا الاعتراض.
0: الله يعوضك.
1: أنا متأكد برضو من حالي إن أنا ما اتخذت مصرف خاطئ.
0: الله يعوضك.
1: أنا اتخذت مصرف، اتخذته بغماز
0: يا حبيبي. الله يعوضك خير،
1: خميسكم وناس ان شاء الله جميعا
0: حبيبنا. طلع
1: محل المخالفه هيك لما تكون 35 هذا اذا ما اذا دفعتها هسه
0: 35 هذول هديه يوم الخميس يكونوا
1: جميل
0: 100%. الله يسعد لي قلبك باشا.
2: ابو الجتاوي تعال شم الهواء معي، طالع من فرع الصوفيه لفرع مرج الحمام.
0: اها،
2: ومعي اوردر عن عور.
0: حلو،
2: روح رجع، شو رايك؟ حلو. تعال شم الهواء.
0: عندي شمت هواء ثاني، انا عندي شمة هوا شغل هسه.
3: يعطيكم العافية ومساء الخير عليكم جميعا، عليكم وعلى المستمعين جميعا.
0: هلا حبيب القلب
3: أبو علي الصالحي.
0: هلا أخونا أبو علي،
3: بالخير.
0: الله يسعدك،
3: وأحلى تحية لكل شفرية التكاسي.
0: الله يعطيك العافية،
3: ولطف عمي عشان ما يزعلوش
0: حبيبنا. كل الناس العرب المحترمين تحياتنا لهم أكيد.
4: معك الخال أبو بشار.
0: هلا باشا.
4: وجيت الشباب امبارح رنوا علي بدهم يلعبوا شدة.
0: طيب
4: طلعنا لعبنا شدة، لعبنا هاند علمت عليهم، لعبنا تريكس علمت عليهم، لعبنا جاكرو علمت عليهم، لدرجة إني لما كنت أطلب فحم للأرجيلة أقول له أعطيني فحم وثلاث لعيبة
0: علمت عليهم. يعني
4: فيش مستوى والله يا أبو الجيد.
0: يا الله ممتاز، ممتاز إنك أنت يعني بتفوز وحظك كويس بكل هاي الأشياء.

0: أبو الجداوي حبيب القلب، الله يسعد المسا سيدي.
1: هلا حبيبي،
0: يسعد مسا جميع المستمعين.
1: هلا يا باشا.
0: المشكلة وين أبو الجداوي؟ المشكلة إذا كان الزوج متربي على ترباية قديمة والزوجة متربي على ترباية حديثة، الأولاد بكونوا رايحين بحوض نعنع سيدي.

0: شفت هذا ابو الجتاوي اللي في فلسطين اللي حط المسبعة بالكاسة وشربوا مي اي اليوم خلوه يستقيل.
1: نعم. روح. نعم نعم نعم قصص يعني والله ما بتعرف من بطلعوا فيها.
2: الله يسعد مساك ابو الجتاوي، خميسك كله شمعة منورة
1: علينا وعليك.
2: طبعا احنا حكيت ابو الجتاوي كنت بوصي على ايفون بس يلا الحمد لله يا غلطة ما وصيت ولا استوار.
1: انت هذا اللي منعك بس مضيق هرمز.

0: ابو الجتاوي، الله يمسيه في الخير. مسيك في الخير انت والله بابا، انت والشباب كلكم.
1: الله يسعد قلبك.
0: حبينا نمسي عليكم ونقول لكم خميسكم ونيسكم قادمون يا اوروبا. احنا جماعه الريمونتادا، الفريق
1: ملوك الريمونتادا،
0: ديروا بالكم منا يا برشلونيين.
1: طبعا ولا
0: شبك وخزوه قاعد مشني معاك.
1: حبيبنا ابو المشني الله يسعد قلبك.
0: اخوي اسامه الله يسعد مساك يا قلبي، يا الله قديش زمان زمان. اخوك جاد رفاعي معك.
1: هلا ابو رفاعي،
0: اسعد الله مساك. ما بدي افضفض سيدي، والله ما نعرف شو موضوع حلقتك، بس هي اول مره برجع بسمع الاذاعه يمكن من بعد سنه.
1: مبسوط بسمع
0: صوتك. بعدين بسولف معك. حبيت امسي عليك وعلى كل مستمعينك.
1: الله يسعدك.
0: وانا متاكد هذول كلهم من الرعيل القديم.
1: الله يسعدك.
0: من جماعتنا
1: حبيبنا.
0: أسعد
1: حبيبنا.
0: الله مساكم جميعا. أخوكم جاد رفاعي.
1: يا هلا ويا
0: أسامة. جو أهد يا أخوي، الله يوفقك أنت وإذاعتك وكل مستمعينك.
1: شكرا.
0: يسعد مساك.
1: شكرا يا باشا. شكرا شكرا. طيب حبايب القلب، يعني إن شاء الله أنا هيك بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع تكون سعيدة عليكم وتكون مريحة وخفيفة ولطيفة. Have a nice weekend. شكرا لوجودكم معنا. هاي تحياتي أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك إذاعة عين اف ام ضياء الربابعة أحمد الحواري. الله يعطيكم ألف عافية. شكرا لوجودكم معنا مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء. الله معاكم. سلام
2: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت نعجي داوي روحت
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز عين.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة بالاشتراك مع
1: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. محكمة أمن الدولة تشدد الأحكام بحق المتعاملين بمادة الكريستال المخدرة. التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ كروز بمنطقة المدينة المنورة. ارتفاع حصيلة قتل انهياري سقف مدرسة في باكستان إلى 27 طالبا ومعلم واحد. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تحكم بالإعدام على متهمين اثنين في أحداث الساحل السوري. الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤجل نهائيات بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية عقب الهجمات. 84 دينارا و20 قرشا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفة.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: لك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة. بالاشتراك مع
1: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في القول والفعل والعمل. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غيره، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أهلها وأرضها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، وكلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مولانا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين FM التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة ومن الأحد حتى الخميس.
1: شوف بنية طرع النور وضحى تسرح بالغنمات.
0: يمكنكم متابعتنا بالصوت والصورة عبر موقع عين وكذلك عبر قناة اليوتيوب لعين FM وكذلك عبر تحميل تطبيق راديو عين FM على جميع الأجهزة.

0: أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات والتحقيقات الصحفية، دائما تجدونها عبر موقع الدار الإخباري. حوم لي فوق هالدلة لا ودع والفي والجار على رقم أمنية على 0784631. تستقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم النصية والصوتية. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير واليمن والبركة والمحبة. بسم الله، توكلنا على الله، شيل الشيطان بين عيونك وقول يا الله. بسم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: اللهم اجعل لنا في أيامنا القادمة أخبارا تفرح القلوب
0: يا رب،
1: وأبوابا تفتح وأمنيات تقترب
0: يا رب،
1: وأقدارا تحمل لنا من الخير ما لا نحتسب.
0: اللهم آمين.
1: اللهم إنا نرجوك ونسألك في حاجات لا يقدر على قضائها إلا أنت
0: يا رب العالمين،
1: فلا تردنا خائبين. اللهم أرنا لطفك بما نظنه مستحيلا.
0: آمين.
1: وأرنا قدرتك فيما عجزت عنه أسبابنا
0: يا رب،
1: واجعل بعد العسر يسرا، وبعد الانتظار وصولا، وبعد الدموع ابتسامة. اللهم إن كان فرجنا قريبا فعجل به
0: يا رب،
1: وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان في تأخيره خيرا فارزقنا صبرا جميلا ويقينا لا يضعف.
0: يا رب،
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: اللهم
1: وعلى آله وصحبه وسلم.
0: سيدنا محمد.
1: يسعد صباحكم أنبهاط الفاح.
0: الله يسعد صباحك أنبهاط.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله
0: دائما.
2: اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله شاهدا لنا لا علينا
0: يا رب.
2: رب امتعنا براحة البال وصلاح الحال.
0: آمين.
2: وتقبل الأعمال وصحة الأبدان وسعة الأرزاق. اللهم نسألك في هذا اليوم أن تصلح لنا الحال وأن تريح لنا البال
0: يا رب،
2: وأن تجيب لنا السؤال.
0: آمين.
2: اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: يسعد صباحك.
3: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تصلح بها أحوالنا وتذهب بها همومنا وأحزاننا.
0: آمين يا الله.
3: وتشفي بها مرضانا وترحم بها موتانا وموت المسلمين يا كريم
0: يا رب العالمين يا الله.
3: بكل ما يحمله هذا اليوم من خير أدعو الله جل قدرته أن يجعل لكم فيه راحة
0: يا رب،
3: ويديم عليكم الصحة والعافية.
0: آمين يا الله.
3: وأن يحفظكم من كل سوء.
0: آمين يا الله.
3: ويحميكم من شر كل حاسد.
0: اللهم آمين وإياك.
3: ويبارك فيكم وفي أرزاقكم ويسهل
0: وإياكم
3: لكم
0: يا رب العالمين. وإياك.
3: وأن يحسن لكم القضاء ويبعد عنكم الشقاء.
0: آمين يا الله.
3: ولا يمر عليكم يوم إلا وأنتم في نعمة وصحة وعافية.
0: آمين يا رب.
3: اللهم أنت السلام هادي الأنام، جابر الكسر ومفرج الهموم والأحزان
0: يا رب العالمين.
3: أنزل طمأنينتك على كل قلب أرهقته الحياة، وأنزل عافيتك على كل مريض يشكو التعب، وأنزل رحمتك على من سكنوا الثرى
0: يا رب،
3: وحقق لنا ما نتمنى
0: يا رب يا الله،
3: وارزقنا الستر والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. أسعد الله صباحكم بكل الخير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وسلامة يا رب العالمين يا رب العالمين.
4: بصوتك مع عامر النجوم.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بخير يا عامر، يسعد صباح كادر عمل البرنامج وجميع عشاق هذا البرنامج والواثقين به.
1: الله يحييك.
0: يسعد صباحكم ويحفظ هذا الوطن الجميل بأهله، الحكيم بقيادته،
1: الله يسلمك.
0: الرائع بأرضه،
1: يسلمك.
0: أحمد علي.
1: الله يسلمك يا أحمد، يطول.
2: صباح الخير أبو محمد.
1: صباح الورد.
2: الله يسعد صباحكم جميعا.
1: صباحك يا سيدي، يحفظك ربي.
2: سمعت جملة قالها أحدهم، لا تنشغل في أمور قد حسمها الله.
1: لا إله إلا الله.
2: طبعا الأمور التي حسمها الله هي أمور الرزق والعمر والأجل، فمنتهية زي ما يقولوها.
1: والواحد من توكل على الله كفاه. الله يسعد صباحك. إياد سلام. المغربي بقول لي يسعد صباحك أخوي عامر، يسعد صباحك يا إياد. بقول لي اليوم ابن محمد نجح بالانتخابات المدرسية، قال رنيت عليه بدي بارك له، قال لقيت تلفونه مغلق. يا زلمه منولها يابا. لا عاد شو يا زلمه منول عليك عليه.
3: لا سلام.
1: هلا
3: يا كاسب غلا كل مغليك،
1: مغليك
3: يا مالك زمام المراجل بيمناك،
1: يمناك
3: انت العز،
1: عز
3: حنا عزنا فيك،
1: نعم فيك،
3: يرحم يدينا اللي على الطيب رباك.
1: اللهم امين.
3: يسعد صباحك أبو محمد.
1: سعد صباحك. يسعد صباحك، ربي يكرمك كما أكرمتني في الدارين يا رب العالمين.
4: صباح الخير أبو محمد العغالي.
1: صباح الورد.
4: يسعد صباحك والله. كيف حالك؟ الله يعطيك الصحة والعافية، ويسعد صباح كادرك الرائع، وصباح المستمعين يا رب، وربنا يقويك ويهدي بالك.
1: صباحك يا رب يهدي بالك وبالي الجميع.
4: أخوك أبو أحمد العزاز معك.
1: الله يسعد صباحك يا أخي.
5: خير أبو محمد.
1: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
5: كيف حالك؟
1: الله يطوله.
5: يسعد لي صباحك.
1: وصباحك
5: يسعد لي
1: والله.
5: صباح الوطن الجميل والمعنوية.
1: الله يحفظك.
5: اللي على الصبح.
1: الله يحفظك.
5: أشكرك على اختيار جميع المواضيع التي تطرح كل يوم.
1: أبداً
5: التي تهتم
1: بشؤون
5: المواطن. ويسعد الصباح الوطن الجميل أخوك
1: صباحك.
5: مالك الحمايدة.
1: ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم.

0: سلام الله عليكم.
1: ليكم كما ذكرتم.
0: الله يسعد صباحك يا أخوي عامر.
1: يا هلا يا سيدي.
0: ويسعد صباح جميع المستمعين.
1: وصباحك يا رب.
0: صباح الخير لكل قلب اختار أن يكون طيبا رغم قسوة الأيام، ولكل روح ما زالت تؤمن أن الكلمة الطيبة قادرة على أن ترمم خاطرا وتزرع أملا وتغير يوما كاملا.
1: أحسنت.
0: صباحكم يقين بأن القادم أجمل وأن الله لا ينسى قلبا أحسن الظن به ولا يضيع أجر من أحسن عمله.
1: آمين يا رب العالمين.
0: ربي يسعد صباحك.
1: وصباحك يا رب.
0: أخوكم مهندس عبد الله.
1: يا هلا يا مهندس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: ألف تحية واحترام وتقدير للإعلام المخضرم أستاذ عامر الجوب.
1: يلا يحييك
2: أستاذ عامر الجوب، أنت تمثلنا، كلامك من كلامنا،
1: الله يسلمك،
2: ملامحك من ملامحه،
1: الله يحفظك،
2: أسعد الله صباحك،
1: أسعد الله صباحك، كل خير
2: في دوحة العرب في الأردن الغالي. نسأل الله أن يحمي البلد.
1: آمين.
2: ويجنبنا الفتن
1: يا رب،
2: ما ظهر منها
1: وما بطل. يا رب يا أخوي، يا رب
2: بإذن
1: يا
2: الله عز وجل نهار سعيد للجميع.
1: يا رب. أسأل الله.
2: أخوكم
1: ذلك.
2: حسن العسيري أبو راشد.
1: يلا حييك يا أخوي حسن. لا يا إخوان، في موضوعين حاب أني أحكي لكم. في موضوع اللي هو تبع المبارح، الحكومة طلعت ونفت أنه آخر الشهر هذا رايح يبدأ العمل بعطلة 3 أيام، وتحدثت بعض الأحاديث عن هذا الموضوع. وفي موضوع ثاني خفيف لطيف للأمانة، هو اسمه إعادة التدوير، بس مش السياسية، عشان يعني نكون احنا واضحين، لا أتحدث عن إعادة التدوير السياسي، لأنه بالأردن تعرفين ما في إعادة تدوير ولا في إعادة وجوه سياسيين، مزبوط؟ الكل عارف. اتفقنا لهون. خلينا نروح على إعادة التدوير اللي بنستخدمها في بيوتنا، وإن دلت على شيء دلت على إنه إحنا يعني شعب منتج مفكر، مزبوط؟ لما نخلص من إعادة التدوير اللي بنعملها بدورنا هذيك الساعة بنبطل نقول وش بيكرروا الوجوه. الله المستعان. أعطيكم مثل، مثلاً يعني مثلاً من اليوم الخميس، خليه خفيف لطيفة. توالي علبة الشامبو، توالي علبة الشامبو بتعرف اللي بتحمم فيها الناس، تستمر إضافة المياه في علبة الشامبو بجوز حتى تصبح صالحة للشرب. الله يسعد صباحك. والله

أعطيكم إعادة تدوير ثانية. بس علبة الشام بعرفناها. كياس البصل. يا سلام. كياس البصل. بس أنا بدي أعطيكم الطريقة الصحيح. أول شيء بتقيم الخيط الأبيض الفوق اللي بيسكر. لا ترميه، خليه على جنب. بتجيب لك ثلاثة أربعة، تغسلهن، تنظفهن، وبتتشاهد عليهن. كويس. بعدين بتجيب إبرة وبتستخدم الخيط تبعهن الأبيض وبتخيطها وجربها ليفة حمام. ها هايك. شو كمان؟ إعادة التدوير بالأردن.

واحدة ثالثة، تعرفوا كياس الرز البسمتي صح ولا لا؟ شو بتتميز كياس الرز البسمتي؟ انه في لها سحاب وانها كويسة مزبوط؟ هذه تستخدم حافظة للملاقط، صيف شتاء ما بتتأثر. هاي شو كمان؟ إعادة تدوير. حثل القهوة العربية لماذا يستخدم؟ في ري المزروعات، التوالي بيروح بيزقوا فيه زريع صح ولا لا؟ عشان أورجيك إعادة التدوير الحقيقية عند الشعب الأردني المنتج.

0: طبعا يا اخوان كلكم بتعرفوا انه علب السمنه تنكات السمنه القديمه هاي معروفه صح لتسخين فيها المياه، علب الحليب لسلق البيض، مزبوط؟ يعني احنا واحده واحده خلينا نجيب جمالهن واحده واحده. قاروره المي انكسرت انكبها؟ لا، بتشوف كيف الكسر تاعها، بتحاول تزبطها، حولها لقاروره الزراعه، بتجنن، تطلع شكل جميل جدا. بعدين روح انت على الغسول لدين، هاي العلب الجديده مزبوط، انت اشتريته خلص خلصن، شو يعني نضلنا نتفرج؟ لا، بتروح تجيب القلن ابو الليره، هذا القلن كبير، فانت بتحلهن وبتقيم الاوراق تبعتهن وبتدير اعاده تدوير، اسمه هذا ماشي. اشي ثاني واهم، قصدير اليوم، انتو اليوم الخميس، اليوم كله راح تطلب من المطعم مزبوط، راح يجي هالصدر هالوجبة ملفوفة بشو؟ بقصدير. هسا اللفة هاي الخفيفة بس تفتح الصدر، ما بيلفوه القصدير لفة على أساس انه بده ينكب، لا، هيك قال بتعجوا تعجوا برمول هناك، اعرف انه هذا له اعادة تدوير.
1: جوب الله يسعد لي هالصباح.
0: صباحك
1: رجوب الفخم.
0: هلا سيدي،
1: الله يسعد لي صباحك.
0: صباحك
1: رجوب، بدك تفضحنا مع جماعة جوردن؟ خلينا لايقين بالله.
0: لا يا زلمة، لا يا رجل جوردن، يا رجل بالعكس،
1: ابو الياس
0: هذا دل على شيء، دل على انه انتاج، هذا انتاج مهم يا اخوان.
2: صباح الخير أخ عامر.
0: صباح
2: الخير. لك هالتدوير
0: الرائع. ها تعطينا.
2: بطارية الريموت التلفزيون أو الكونديشن.
0: أها.
2: بعد ما تنتهي العضعضة يعني ممكن أن تدورها كما تغليها بالمية.
0: بس أنت نسيت شغلة. يسعد صباحك. وهاي للأسف النهاية. هاي نهاية بتحس بتفقد روحه وأنت تعملها، مش بس للبطاريات. لمعجون الاسنان بهلكوه، بده يطلع، بقول خلاص اليوم لحد بجيب، واحنا اليوم بعد اثنين تلاقيه، ما بهلكوه البرابيش يا اخوان. يا سلام، انت متى بتنوي انك بدك تغير البرابيش؟ متى انت تطلع البرابيش؟ اول شيء بتلاقيه 16 قطعة، 14 وصلة، بجوز عليه 33 لفة تب بألوان مختلفة، ولف ولف ولف ولف ولف. هذا البربيش اعرف اذا ما زال بدهم يرجعوه، طلع اصحابه بقولك والله ما صار لنا سنه جايبينه، صح؟
3: صباح الخير اخويا عامر.
0: صباح الورد
3: اخويا عامر. بعدين علبه الشامبو مش بس بنخضها بعد الخض، هذا في النظره الثاقبه هاي بالعين الله يكفيك شرها، هاي بالزوايا هيك اذا في شويه باللون.
0: والله انك صادق،
3: البصل هذا قصه لحاله، هذا اكل من جلدنا اكل.
0: طيب بدي الان
3: الله يسعد والله العظيم ما في منه يا رب.
0: الله يسعدك. طيب بعطيك هالشغله موجوده، هاي كراسي البلاستيك انكسر ظهره، انكسر شوي من تحت عنده هيك، ها من كبه، حرام، إعادة التدوير يابا. نعم، ويابا دولك أحسلك عمار، بتجيب سلك العمار يلف يلف يلف، بعدين شو بقول لك؟ حط عليه سفنج صغيرة ببينش.
4: أستاذ عامر الله يسعد الصباح يا سيدي.
0: صباحك يا ربي.
4: كمان تنساش احنا صرنا موسم الزيتون.
0: اها.
4: وهسا عادة تدوير للجنان الفاضية.
0: يا السلام عليك، هي جاي
4: تبعات المشروبات الغازية.
0: صحيح.
4: هسا كلها زيتون.
0: صحيح.
4: الله يسعد صباحك يا سيدي.
0: الله يسعد صباحك.
5: أستاذ عامر الله يسعد صباحك.
0: صباحك.
5: نسيت موضوع أنت مهم.
0: هات.
5: جنان البيبسي والعصير هذول اللي بحطوا فينا مخلل، امي عندها 4000 جنيه بتقول من ضمن 2000 درهم زرعيه تنقفه.
0: صحيح. بعدين في شغله اسمع، بتروح بتشتري لبن بتجيب سنيوره، صح؟ مثلك مثل هالناس، بحطوا لك اياه بهذول البلاستيك، بنكبن بنجلن، بتتحول لايش؟ لمرتبنات. بتدريش مره الذابح انت وياهم، طب مش بدكم فيها؟ هي بجوز مش صحيه، خلص الاكل، بتترك كل شيء بالدار وتروح تجيبها، ها؟ تقولك شايف كيف استفدنا منها؟ هذا إيش اسمه؟ إعادة تدوير. احنا حتى الخربان نستصلحه. ها طبعا هاي يا اخوان مش سياسي، ها الله يرضى عليكم، انا ما بقصد السياسيين، ها إعادة التدوير لمنتجات البيت هاي. ها
6: يسعد صباحك اخوي ابو محمد.
0: وصباحك.
6: معك اخو قياد من الكويت.
0: يا هلا
6: ابو محمد.
0: سيدي
6: الاواعي هذول
0: مساكات
6: شيء فيهن إعادة تدوير
0: مساكات،
6: بالمرحلة الاولى بلبسوها، بالمرحلة الثانية إعادة التدوير بصيروا شرايط للمطبخ.
0: طبعا هاي لما ما يضل طبعا هذا لما ما يضلش ولا اخو اصغر منك يستخدمها، عرفت علي؟ يجيبوها بيزبطوها. بعرف واحد مره جاب بلوزه هيك قلت له مرتبه، بقول لي والله غاليه، قلت له ايوه. قال روحت على الدار شلحتها وحطيتها، ثاني يوم بدور على ما لقيتهاش، ثالث يوم ما لقيتهاش، رابع يوم بقول لها يوم وين البلوزه؟ قالت لي بلوزه هاي الصغير مسكسكه هيك، قالت له. قال بتتقرفني فيها ليش مش مالها؟ قالت لا والله ما قصيت استخدمت قطنها مليح للقزاز.
3: إعادة التدوير. يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين جميعا.
0: صباحك يا رب.
3: خذ لك هالإعادة التدوير.
0: تعطين أيوة.
3: أنا قبل شهر خربت الغسالة عندي. خلاص بدازتها أبيعها لتبع الخردة. قلت له إيش أبيعها؟ والله فكفكتها وعملت الحوض تبعها منقل.
0: كوي.
7: إذا والله. كنت أستفسر إذا في حدا غيرنا بيعمل علبة اللبن. للاسفنجة والهايبكس
0: طبعا هي تبعت الجلي. شوف احنا في بعض اعادات التدوير هذول خيونا سيهن، يعني دالوا لبن اللي هو تبع الجلي، تحصيل حاصل تحصيل حاصل.
8: يسعد صباحك.
0: صباحك.
8: اجال السيارة. أيوة. نقدر نعملهم اواير زريعة.
0: يا سلام.
8: اجال الخربانة.
0: يا سلام. طب خذوا بمنه هاي الدنيا شتوية قبل اخذ محمد صوبت الغاز ما هي بتطعج صح؟ بعدين لما يجيك ضيوف قالوا بتحطها على ثلاث شعلات، مزبوط احمد؟ ليش تضحك على المطران؟ اذا خلناك بالله عليك خلينا نكمل. بيحطوها على ثلاث شعلات قدام الضيف. اعمى الطران بقول له ظلوا عينك عليها. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم قيمونا متابعة الضيوف بالله عليك، خلاص ثلاث شعلات ثلاث شعلات. شو بتروح بيعملهم يا اخوان؟ عجالها بخربن، بتحط لك قاعده خشبيه واربع عجال نظاف، مش مشكله هاي هاي كلها انساها. اول ما يجيبوها بعد ما يصلحوها وتفوت عليك وانتوا قاعدين بتحس الداخلي عروس كلها بتصفر، شو بتقول؟ والله رجعت جديده يا
3: يسعد صباحك ابو محمد.
0: صباح
3: استاذ عامر.
0: يا هلا.
3: معك محمد الفقيه.
0: يا هلا محمد.
3: ابو محمد الفاين المعطر، الفاين المعطر الواحد بطول هالفاينه بده يمسح فيها وجهه بعدين بيمسح فيها ايديه بعدين يمسح فيها اي شيء بالسياره بعدين برد يمسح فيها حاشاك بعيد عنك الشوز من قوه اعاده التدوير.
0: صحيح.
3: شعب منتج احنا
0: الحمد لله. طبعا عارف. منتج.
3: يسعد صباحك اخويا.
0: صباحك.
3: نسيت علب الماكنتوش، تفتح علبه ماكنتوش تربح جائزه علبه دواء.
0: صحيح.
9: صباح الخير يا ابو محمد.
0: صباح الورد.
9: كيف حالك؟
0: يسلمك.
9: معك ابو فهد.
0: يا هلا ابو فهد.
9: نسيت كمان شغله يا محمد.
0: شو
9: شفت هذول علب البسكوت؟
0: ايوه
9: مدوره.
0: اه
9: هاي يا سيدي بس تخلص البسكوت على السريع بتتحول لشهادات ميلاد ودفتر عيلة وورق رسمية بالرسمية.
0: صادق.
9: يا حبيبي ضاعت ورقة على الحج من هالحرب هاي.
0: صادق. محمد
3: صباحك.
0: محمد صباح الخير يا محمد.
10: صباح الخير أبو محمد.
0: هلا يا سيدي، شكلك ما عندك شيء إعادة تدوير أنت.
10: آه والله اسمع هسه هاي سبقتني تعيت العجال.
0: أيوة.
10: هاي ال ال المره عندي مره قالت لي بدي اجيب قواير، قالت لي في عندي عجال، قالت لي خليهم.
0: كويس ممتاز.
10: العجال روح قال جيب لي العلب الرش هاي الدهن ده تلونهم. جبنا لها اول اربع عدنا ثلاث، قالت لي ما كفوش ردينا جبنا كمان اربع.
0: نعم.
10: كلفتنا بجد حوالي 16 ليره بس رش الدهن.
0: تفضل
10: عشان ثلاث قواير. في ذاكرتي واحنا صغار.
0: ايوه
10: تمام.
0: اه
10: انا كان في بإربد بيسموه المدفع على ظهر التل.
0: صحيح.
10: هذا بس يضرب المدفع كلها تفطر اهل اردن على المدفع
0: برمضان
10: يستنوا التل. كان في واحد اسمه الله يسهل عليه ابو علي.
0: أيوة.
10: يجي على الدراجه لونها حمراء والله ما ادل عليك يا ابو محمد.
0: ايوه
10: انا وياك جيال ابو محمد، انت مريض 81 ولا 81
0: صحيح
10: كرتله باليرموك. يعني بالذات ابو محمد كنا الاولاد الصغار اللي نملوا كل بنطلونات الحاره للمزع يحشي هالمدفع وجيب هالبارود ويضرب المدفع قسما بالله كلها تطلع شرايط تطلع حاجه. فهذه بتذكرها من الذاكره اللي قالوا البنطلونات وهي نلم القمصان.
0: صحيح صحيح صحيح بس
10: والله
0: بس يعني هذا صحيح محمد
10: بجود اكثر من 30 سنه ابو محمد.
0: صحيح بعدين هذا ان دل على شيء دل على انه احنا شعب منتج، احنا ما بنرميش ولا شيء. طيب اقول اسالكم سؤال الان، اس احنا بيجينا على الدار كيسين أسع كياس الخضرة والفواكه اللي بتحطها فوق اسطوانة الغاز شيلوها، هاي معروفة شو السبب أنا بحد الآن مش عارف بس مش مشكلة. بيجينا كيسين

0: الحليب بنستخدمه للدجاج بالفرن بدلا من الاكياس الشفافه. صحيح صحيح. بقول لك بتفتح علبه البوظه تلاقي فيها ملوخيه، مزبوط صحيح. بقول لك كرسي البلاستيك فيش اكثر من صاحب البيت. تفشل المشكله. بقول لك حوينه الله.
1: صباح الخير ابو محمد.
0: اه صباح الورد.
1: لا تنسى تنكد الزيت بعد ما بتخلص تصير اعاده التدوير.
0: يا سلام.
1: عباره عن جيزر تسخين مي
0: صحيح
1: عن غاز
0: صحيح.
1: يسعد صباح.
0: يسعد صباح
2: عامر. صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: الله يكويك.
0: الله يسلمك.
2: حمسه الحراش انا. الله يسعد صباحك.
0: صباح
2: صباح البرنامج تبعك.
0: الله يحفظك.
2: قائمين عليه.
0: الله يحفظك
2: سيدي. تيوب تيوب تبع العجل
0: اه
2: بيسووا منه حبال صغيره هيك وبيسكروا فيها المحل ما بتهرب المواسير مي.
0: صحيح.
2: وبالاضافه بيسووا منه رندلات تبعت ساعات المي.
0: طبعا
2: اللي بيمنع ان تهريب المي هذولا الجلد.
0: صحيح صحيح.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
3: الورد ابو العبد معك. جدتي الله يرحمها ام امي
0: الله يرحمها
3: فقط عامله برندا ومدخل الدار ويمين وشمال كله دلا ولبن، ولكن السنه اللي يدهنوا فيها انسى بتطور الوضع. بتحط شتلات كبيره
0: يا زلمه. هو دار اللبن انت مفكره
3: كل مرميه نعناع
0: صحيح
3: السجاد الخب
0: ما هو
3: كل شيء بتلاقي.
0: ما هو انا بدي اقول لك شغله واحده. دلو الدهان استخدامه حسب تصنيفه. كيف يعني؟ راح اقول لك كيف يعني. اذا كان دلو دهان جيد وبعده نظيف هذا يستخدم للمي، تعبيت مي. ها عبي فيه مية بعدين تنفكر قارورة الكولر هاي بتتعبى من المحلات من البير. كويس. اذا ما كانش كثير تحول لشتلة. اخر شيء اطباق البيض زمان شو كانت؟ الكراتين كراسي صح. صديقي محمد خريسات زميلنا محمد تفشو بيقول لي، محمد صحفي اقتصادي معروف، بقول لي يا أخوي إعادة سوق التدوير، إعادة سوق إعادة تدوير عالميا، سوق إعادة تدوير عالميا بتوصل ل 75 مليار دولار. تخيل ل 75 مليار دولار. الله يصبحك بالخير يا محمد.
4: الله يسعد صباحك يا محمد.
0: هلا يا سيدي.
4: والله أنا تحديت تلاقي حدا يسوي إعادة تدوير مثل أبوي.
0: كيف؟
4: لو خشب بالصيف يخليه على التخت وبالشتاء يحط باب سطح، كيف ما بعرف والله.
0: ولا يرمي ولا يرمي.
2: يا عامر بالنسبه لاطباق البيض يعني 10 12 طبق بيض فوق بعض مربوطات في حبل الغسيل وصايرات احلى كرسي.
0: طبعا
5: استاذ عامر
0: سيدي
5: ما تنسى اعاده تدوير الهدايا خصوصا الكاسات. العصير الفخمة هاي المرتبه بتلف على الحاره كلها وترجع لك اخر
0: شيء. اخر شيء بذوب الخط الذهبي هذا. معتصم صباح الخير يا معتصم.
6: صباح الخير سيد عامر.
0: هلا يا اخوي. هلا يا معتصم. هلا
6: والله. بالنسبه لهذا التدوير ما فيش بوز الصوف الا الحسن الضبع. شو بدك فيها يا حاج؟ بدك فيها مخدات.
0: صادقه مخدات صحيح بتنفشها بشكل صحيح. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا والله. الله يسعد صباحك. في شغله مش كل الناس بتستعملها. هسه انت عندك عزيمه مثلا ماشي، روح جبت من هالمي المسكره ماشي، روحوا الناس تاكلوا من الكاسات ففي بواقي من المي. لا لا لا لا لا احنا بنجمعها بس لا يروح بالك زي ما توقعت وقاعد بتضحك. لا لا لا بنجمعها بنسقي بيها الزريع.
7: صباح الخير.
0: والناس على فهمت. صباح الورد.
7: علبة سمنة الغزال سلقت فيها بيض 21 سنة وبعدها موجودة عندنا بنسلق فيها بيض.
0: كم مرة سخنت فيها مي عشان تتحمم؟
8: صباح الخير أبو محمد.
0: صباح الورد.
8: صباحك يا رب.
0: صباحك يا رب.
8: أفضل عملية تدوير كانت اللي هي الجرابات تعملهن كرة قدم وتلعب فيها.
0: صحيح صحيح.
8: هذا الجيل ما حدا بيعرف غير.
0: صحيح.
9: الله يسعد لي صباحك يا ابو محمد.
0: وصباحك يا سيدي.
9: بيعنا دار غيرنا بيها مواسير الميه.
0: ايوه.
9: وبتعرف مواسير الميه هذول الطلعات عملنا لهن اعاده تدوير، حطيناهن بدل عصي القشطات. هذول كمان ما من كبن.
0: اي طبعا
9: حطن بدل عصي القشطات وما شاء الله عنهن بيظلن سنتين وثلاث على القشاطات.
0: طبعا بعدين يسعد صباحك والله. زيد صباح الخير.

0: خير من مادة بزيد.
1: سعد صباحك، شلونك سيدي؟
0: هلا يا سيد، الله يحفظك طول عمرك
1: يا اخوي. احنا عندنا عمليات تدوية مختلفة شوي.
0: اها، تعطينا، خلينا نستفيد.
1: شوف، احنا عندنا مستودع في جاي بيبسي عليم الله من 1810.
0: ايوه، مع صناديقين. مع صناديقين يا زيد؟
1: مع الصناديق.
0: ممتاز. ايوه،
1: بعدين الهن تعادل استعمال.
0: أها.
1: الشكل الصغير بنقعد عليه الدجاج بالفرن.
0: كويس.
1: والكبير بنحط فيه اما زيت زيتون واما مية البندورة.
0: يا سلام عليك،
1: يعني عليم الله ان هذول اهم منا.
0: طبعا زيد، بدي اقول مرتبانات مية البندورة انتم بتغسلوهن وبتصيروا على بهارات؟
1: ايه طبعا.
0: الله يسعد صباحك يا زيدي. والله
2: عامر بيك، صباح الخير. لا تنسى كياس الشبس
0: صباح الورد
2: اللي بتتقصقص، بنعمل منها زينة عشان نرشن على العريس. هاي تتعبر سلة الصيب كاملة.
0: والله هاي ما خطرت عبالي قسما بالله، كياس الشبس هاي. لا والله. نح شباب بقولوا لحنا بالورشة علبة الفول غلاية شاي. ولك والله كاس البصل احسن ليفي بالعالم. جميل يا جميل، الله يسعد صباحك يا جميل.
3: صباحك يا رب محمد، كيف الحال؟
0: هلا يا سيد، الله يحفظك.
3: شلونك؟ كيف امورك؟
0: والله اللهم امين.
3: معلم، احلى اشي انه الاوائل القديمة كانت قديما تجي لنا مطحنة شرايط يفرموها يعملونا يا مقدات.
0: ونصير نقول لصاحب المطحنة ابو الشرايط، بيروح مسكين عليه بيموت وبيضل ابو الشرايط. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. اي والله، الله يسعد صباحك. محمد صباح الخير يا محمد.
4: الله يسعد صباحك.
0: صباحك هلا خيو، الله يحييك يبقيك.
4: شغل جديد جديد جديد.
0: ها
4: يعني ها. انا هسه الشاشه لما تنكسر عند الناس برموها.
0: صحيح.
4: ولا تصيحه بكلف قد حقها.
0: صحيح.
4: لا انا ما ترميها.
0: شو العاد؟
4: شيل الشاشه، في شاشه رفيعه زي شاشه التليفون.
0: أيوه.
4: بتشيلها وبترجع تركبها، بيصير عندك بولد تزويلك الحاره كلها.
0: ازرق بعدين، ها بوجعش العيون.
4: لا والله ابيض زي الثلج، تقول قبل 14.
0: والله هاي ما جربناها. والله يا محمد اكون معك صادق، والله هاي جديده.
4: والله هاي جديده.
0: الله يقويك. والله يا زلمه، احنا بالميكانيك السياره المصنوعه من الصين بطاريتها بقول لك بدها تمشي 400، بتروح على واحد ميكانيكي بقول لك تعال شو فهمهم هذول، بكبر لك البطاريه بزيد عليها شريحتين بقول لك روح هاي بتمشي 500 سنتين وانها فاقعه. أم عبد الله صباح الخير. يا أم عبد الله
5: صباح الورد، يعطيك العافية.
0: يعافيك يا هلا أبو عبد الله.
5: أولك الضحكة ما شاء الله تخلي النفس يعني نفس البني آدم الصبح هيك يصبح بهالصباح بهالصوت الحلو.
0: الله يربي يكرمك،
5: تعطي طاقة إيجابية.
0: يا رب يا رب، إحنا وياك.
5: الله يديم عليك صحتك وعافيتك
0: وإياكم وإياكم يا رب وإياكم.
5: أيام بس أنا بدي أحكي مش عادة التدوير، بس إنه البابور لحاله بهالأيام زمان لحاله إله معنى كبير، يعني إله تراث كبير وما زال
0: ملف طاقة. قولي
5: والعدد التدوير جدي الله يرحمه كان عشان ما يقدر يقوم مثلا، كانت صحته فيه بس عشان يتكاسل مش قادر يحيط بالضوء، يجيب عصاية القشاطة مثلا.
0: أيوة.
5: يعني يربطهم تنتين مع بعض وهو قاعد يعني بمسك العصاية بضوي فيها وهو قاعد يحتاج انه يقوم.
0: هذا الريموت الحقيقي كان، بس ريموت طويل كان.
5: نعم، جبتها في معنى الصح.
0: الله يسعد صباحك يا عبد الله. اي والله يسعد صباحك
2: رب محمد. الله يسعد صباحك.
0: هلا والله.
2: والله يا ابو محمد احنا علب الناشد من 15 سنه هاي احنا عاملين له اعاده تدوير، يعني حققت اعاده تدوير مع استدامه هاي.
0: طبعا طبعا.
2: الشاي الاسود يا ابو محمد، للشاي الاسود.
0: والله والله للشاي. بشير صباح الورد. هلا
6: يا سيد عمرو، انا مشكلتي لحد الان يعني الدلاوه اللبن اللي بحطوا فيها زرايا، لما باجي اقول لامي ما خلينا يعني نكب هذا، تقول لي لا يما هاي اسمها المحكمه وهاي المستحيه وهاي اللي داري وجهها هذا سيد عبد الوهاب هاي مكلسوم وهاي جلد النمر.
0: صادق صادق صادق صادق.
6: حافظيتنا لحد الان نفسح صعب
0: والله انك صادق يعني. والله انك صادق
6: بقول لي بنتي شوي بقول والله ما هينك سجاده هاي بقوم يعني والله يا رجل انهم خبيرات
0: ما شاء الله عن هنا
6: امي بتغلف السطل من برا بورق كورنيش بترتب بتلاقيه بتقول هذا القوه حقه 5-6 ليرات بتفكروا
0: لا عاد شوف الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك يا والله محمد صباح الخير
7: صباح الورد سيدي
0: هلا يا سيدي
7: والله انا لي عم
0: ايوه
7: انتخابات مكيف صور المرشحين شوادر يم ابدا
0: بس اسمع والله الان القطيفة الزيتون ما هي موافية معهم ولا انتخابات قبل تقطيع الزيتون
7: مسكين لا والله شوادر بسوي قاعدة وإيش مرتب يعني تقعد بهالقاعدة ولا فلاني هيو قاعد جنب
0: الله يقويك والله يسعد صباحك والله الله يسعد صباحك محمد صباح الخير بشر راح
8: يسعد صباحك أخ عامر والله ذكرتني بالزمانات كان في أكياس الطحين يكون مكتوب عليها كان لونها أبيض وكان مكتوب عليها 50 كيلو صافي فكانت في جارة إلنا الله يسهل عليها كانت تعملها فانيلا لزوجها فزوجها لما يكون لابس الفانيلا يكون مكتوب عليها 40 كيلو صافي
0: أبو محمود صباح الخير يا أبو محمود
9: صباح الخير أخوي أبو محمد
0: اضحك يا أبو محمود ترى العمر تحصيل حاصل ولا لا
9: والله تحصيل حاصل
0: تفضل يا أخوي تفضل
9: الله يصبحك بالخير
0: صبحك وربحك يا أخي
9: أبو محمد أنت ذكرت جميع أنواع التدوير ما عدا شغلة واحدة
0: شو هي
9: أنا بقول لك شو هي صلي على النبي
0: عليه الصلاة والسلام
9: 40 سنة عمري العمر للجميع إن شاء الله وأهلي وهم يدوروا فيي
0: يدوروا
9: أصغر واحد طبعا
0: يدوروا فيك أنت
9: آه.
0: اشرح وضح للناس بسطها أيوة.
9: أوضح لك بصير مثلا عزيمة أنا أصغر واحد تعال يا أبو محمود روح جيب الشغل الثانية برجع تعال روح جيب الشغل الفلاني
0: قوم صب قهوة جيب الشاي يا أبو محمود
9: الشاي العصير أبصر شو
0: أبو اطلع مع الضيف يا أبو محمود
9: أبو محمود يا أبو محمود
0: تصار عمره أبو محمود 40 سنة
9: اتجوزنا
0: أيوة
9: وصار عندنا اولاد الله يخلي اولادك
0: الله يسلمك
9: المره صارت تدور فيي روح على السوق جيب بندوره وروح على المخبز جيب خبز
0: صادق
9: صح ولا لا
0: والله يا ابو محمود يا اخوي الصغير اسمه ابراهيم الله يصبحه وربحه ماشي بتلاقينا قاعدين فرضا بقول له الواحد يروح يجيب لنا فرضا شغله من السوق بيخلي حاله مش منتبه لانه عارف ما حد راح يروح غيره الله يصبحك وربحك في صديق اللي ببعث لي بيقول لي زمان أنا ربحت بالسحبة بتذكروه السحبة قال اللي تمسح المهم ربح بالسحبة شو تبعات البولش تبعات الشوزات اللي بتنظف الأحذية قال أنا والله فكرت للوجه طرية قال دهنت فيها وجهي قال لي ثاني يوم وجهي صار زي رغيف الطابون

بيقول لي عمتي الفطبول عمتي قصته وزرعت في زريعه وعلقته بحبل على البرندة. ترى بالنص حلو بيطلع، اذا كان ابيض واسود ممتاز.

0: بقول لك حوض الغسالة التوماتيك منحط فيه حطب. محمد صباح الخير يا محمد.
1: الله يسعد هالصباح ابو محمد.
0: وصباحك يا سيدي.
1: يعني من اروع الحلقات.
0: الله
1: يحفظك. عن جد خميس فل.
0: بس عشان اورجيك يا محمد شغله واحده، عشان لما يصير في اعاده تدوير سياسي ما تطلع تصير تقول همه هالوجوه همه
1: احنا
0: اتفقنا
1: نؤمن.
0: ايوه،
1: لانه امهاتنا علمنا ان نؤمن باعاده التدوير.
0: يا عين عليك.
1: اعاده التدوير يعني اوفر، ما هذا صار دال للطريق وصار قاضب
0: اللي صحيح. صحيح صحيح صحيح صحيح. الله انك صادق
1: معلمي
0: سيدي.
1: يعني من مشاهد إعادة التدوير اللي الآن بستذكرها، رميز مية البندورة عند ثم الطبخة وهي واقفة عند الطنجرة تدير بيه مية
0: صادق والله أنك صادق.
1: كان تضمن إنه ما ظلش فيه ولا نكفة مية بندورة، وطحلها توقف قدام أبوي تقول له لك
0: والله
1: ما خليتش بيه إشي.
0: والله أنك بس محمد خلنا أسألك سؤال بصير.
1: سأل طبعا
0: يا أخوي. علبة الكلور يعني إحنا أشتغل من اللي صنعها؟ لويش بيكسروها؟ بس قول لي لويش بيكسروا الكلور؟ قال عشان ليش بيكسروه بمي زر؟
1: قال تغسلها بتحطها بالثلاجة. مرة على المجلة ابن جيران إلنا شاف علبة الكلور فكرها مي شرب.
0: هذا صحيح، هذا صحيح. الله يسعد صباحك.
1: مشاهد إعادة التدوير كثيرة. قطع الفساتين المحرزات أبو محمد. قصنهن لمعدلات وسوينهن سفحان سفيح. طبيب الصيف براد لأنه قطع قماش كلها محرزة.
0: صحيح.
1: مربعات مربعات تشوفه وإنه إشي بجنن، إشي يشرح الخاطر.
0: والأهم من
1: هذا نسوان ترمي عجريهم.
0: والأهم من هذا شو هو كله بتعرف شو هو؟
1: إيش
0: ولا زر بنكب ولا زر، تلاقي علبة كاملة الإزرار. هاي
1: علبة ما كنتش بتلاقيها.
0: طبعا الله يسعد صباحك. والله
1: كانت المفاجأة وين؟ لما تمسك العلبة تبعت ما كنتش.
0: أيوة.
1: تفتحها مشان تطول منها إبر أو خيطان تلاقي بيها حلو ترجف.
0: هون المفاجأة.
1: ترجع تخبيها كأنه أنا والله ما فتحتها ما ليش دخل.
0: اسمع ولا كان جاك ضيوف ها؟ أنتم ما عندكش بالدار. بيقول جيب علبة البقلاوة، بيقول بصير يطلعوا عليك أي بقلاوة يا زلمة؟ إحنا عندنا بقلاوة. فدغري واحد ذكي شو بقول لك؟ والله خلصت قبل شوي.
1: هذا هي بتفوت علبة البقلاوة وبترجع يتم إعادة تصديرها بدون ما تنفتح على أربع خمس عيال.
0: والله إنك صادق. والله الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. معنا اتصال آخر. محمد صباح الخير.
2: صباح النور، كيفكم محمد؟
0: أنا يا أخوي طول عمرك.
2: الله يسعد صباحك
0: وصباحك يا رب.
2: والله يا محمد أنا في تدوير سوته الحجة عنا تقريبا له 25 سنة ولغاية الآن شغال.
0: شو هو؟
2: اللي هو غطى علبة البفباف في اللون أصفر، شفته؟
0: أو معروف.
2: والله حطيته بعلبة السكر يمكن أنه 30 سنة.
0: اسمع اسمع، بجوز هذا مقاس السكر الحقيقي للبريق.
2: والله هذا العيار الوحيد ما يتغير عشان ما يتخربط غيار السكر.
0: صادق ولا بعدين اسمع إذا حطيت بس عشان أورجيك شغلة. خليك أنك حكيت عن السكر، أغلب الأردنيين بحطوا فنجين. مزبوط مزبوط، بحطوا فنجين. تلاقي الفنجان تعبى من المي ثقل، فكر بغسلوه بالمجلة ولا بالبريك، ولا تروح ولا نقطة سكر، حرام.
3: صباح الخير يا عامر.
0: صباح الورد.
3: عاصم محمد.
0: هلا والله
3: يا عامر. شو الموضوع هذا يا زلمي؟ هاي أسرار.
0: بالعكس،
3: بكرة هسه الدول اللي حوالينا والدول الأوروبية ويتعلموا منا.
0: يلا معليش معليش معليش معليش، لازم الناس
4: تتعلم. محمد يسعد صباحك.
0: معليش سيدي صباحك.
4: ناسي عادة التدوير تاع الفرشات واللحف
0: هاي كلها فرشات.
4: الله الله يعطيها الصحة أمي.
0: الله أمي
4: أمهاتكم جميعا الصحة.
0: آمين يا رب.
4: والله بتذكر أنه من سنة الجزء 91
0: أها
4: 2007 أو
0: نعم.
4: 2006
0: نعم.
4: وهي تدور بهالفرشات واللحف.
0: العاد شو؟
4: إعادة تدوير صيف صيف شتاء شتاء.
0: ولويش ما هيك عشان بس تتجوز لك فرشة؟
5: والله أغرب إعادة تدوير شفتها إنه غطى البيبسي بدقه مع المسمار على المنخل للشبابيك. شغلة رائعة جدا
0: كانت. إذا بده بثبته بثبته والله كويسة بثبته. أبو محمد صباح الخير يا أبو محمد.
6: الله يسعد صباحك.
0: صباحك يا رب. الله يحييك طول عمرك
6: يا اخي. والله عتبان عليك انا.
0: ليش يا ابو محمد
6: يا اخي؟ يعني السجاد ليش ما جبته طاري يعني؟
0: والله يا اخي ما هو مش كرشي يعني، ما حاولنا نحصر كرشي والله ما زبط معنا.
6: ماشي يعني السجاد المتموت 4x4 على الديوان والديوان تروح على غرفة القعدة وعلى المطبخ
0: صحيح
6: وترد تتقسم على الممرات كاملة وترد تطلع على كراج السيارة وتحت الشجرة وعلى البرندية
0: واخر شيء قاعد بالصيف
6: كيف تكون وضعها بالصيف كيف تكون وضعها
0: زي سجاد التعاليل يا أبو محمد زي سجاد التعاليل بده يصير ولا لا
6: أبدا زي التعالي
0: الله يسعدك
6: آخر شيء نص متر بنص متر
0: والله يا أخوي أنا
6: يرموها غير
0: حقك يا محمد والله أنا ما انتبهت لأن عملت جولة عند أهلي بقى عند أمي الأسبوع الماضي وقلت خلنا أعرف شو إني إعادة تدوير هاي والله راحت عن بالي للأمانة راحت عن بالي ليث صباح الخير يا ليث
7: صباح الورد أخوي عامر
0: هلا والله هلا بليث
7: والله كان غريب أخي صغار هذا يعملوا إعادة تدوير
0: شو
7: هو قمصان النوم اللي يجيبون الاختيارات لما يروحن على العمره ويرجعن
0: ايوه
7: يعني بعد ما فتره خلص بدهم شيء يستخدموهم يصير يدقسوهم يحطوهم على حبال ويعملوهم زين للاعراس
0: يا سلام
7: وكان يقعد 4 سنين يعني جدتي ام باسم الله يرحمها
0: وكان
7: غالب الله يحفظها
0: آمين.
7: يعني بذكر هذا قدام عيني عملوهم قاعد ما يقارب 10 سنين هم يلفون على الجري كامله ببيت يافا على اعراس وين نروح عند الحاج محمد الصبحي ناخذهم ويعلقوه عند الأعراف
0: يا سلام
7: شو أسكال تشوف من أسكال ألوان تلاقي ما شاء الله
0: طبعا طبعا إعادة تدوير حقيقي يا ليث هذا
7: طبعا
0: والله الله يسعد صباحك منيرة صباح الخير
8: هلا صباح الورد
0: كيفك
8: الله يسعدك يا رب كيفك أنت
0: والله تمام
8: شو أخبارك
0: والله فضل ونعمة
8: على فكرة أنت عطلت السبت وفي عطلنا السبت ترى
0: أنت بتعملي إعادة تدوير يا منيرة
8: عندي جلان الزيت
0: ايوه
8: بعملهم جوار
0: يا سلام بتقصديه من برا ولا بلا قصدي
8: لا بضبطهم تمام تمام وبعملهم بحط فيهم بطمس وهيك وبعملهم للجريعة
0: طب يا منيرة احنا يعني من باب انه يعني حرام نكبهن حويني يعني ولا من باب انه عن جد نستخدمهن ولا منوفر على حالنا
8: والله يا توفير ومن باب الزينة كمان يعني
0: صحيح اجمل شيء بالاردن لما تفوت عند واحد وتلاقي علب هالدلاوت اللبن تلاقي دلاوت اللبن تلاقي علب الزيت قلانت الزيت زريع انت ما بتتفاجئ طبيعي اعاده تدوير حقيقي الله يسعد صباحك يا منيره محمد صباح الخير يا محمد
9: صباح الخير ابو محمد الغالي
0: هلا يا اخوي هلا يا والله
9: كيف حالك
0: هلا والله
9: الله يسعدك يا رجل ابو محمد انا عرسي بعد شهرين
0: كويس
9: بعد شهرين عفوا
0: الله يا رب يبارك لك
9: الله يسعدك يا رب طبعا عليك ديره
0: والله منتشرف يا اخوي والله منتشرف يا محمد
9: الله يسعدك امي من شهر وهي تقول لي بدي ابيع التخت بدي انقله لاخواتك بدي احط بالغرفه فراش بقول
0: وتيم طب قول يوم استنيتها اطلع
9: ما أنا بحكي لها قبل أسبوع قاعد أنا وخطيبتي عندها بقولها يما مشان الله أنام وين أنام على الأرض أصبر شوي
0: اسمع هي ناوي في بالها موال بتتغني بغرفتك زي ما أنا شايفك
9: أنا فاهم شو بدها تعمل غرفة البنات بدها تتخلص من الخوت بدها تعطي تختي لأختي الثانية وبدها غرفة تعمل فيها فراش عامل خطة من أول
0: أيوة عامل خطة أيوة
9: أنام على الأرض
0: صادق قولها هالاسبوعين يا بنتنا هالاسبوعين لا بتتحملك ان شاء الله الله ريته مبارك يا محمد الله ريته مبارك يا رب العالمين
10: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن رياده الصناعه الوطنيه سي اف اي ثبت خطواتك بنك القاهره عمان معا ننمو المركزيه تويوتا امنيه من بيون جوبيترول غد مشرق يبدا اليوم المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
0: الفرق بين إعادة التدوير اللي كنا نتحدث عنها في بيوتنا وإعادة التدوير الوجوه في بعض المناصب المشكلة ليست في نقص الوجوه المشكلة أننا ببيوتنا عندما نعيد تدوير ما نحتاجه تخرج لنا نتائج مختلفة، بمعنى دلو اللبن وقلانة الزيت وما إلى ذلك. إحنا بنستخدمها بتطلع نتيجة ثانية، بتصير قارورة كويس، بتصير علبة نسخن فيها المي. كيس البصل إحنا بنستحم فيه، يعني إحنا بنطلع فيه شو بنتائج مختلفة. هذا الفرق بين إعادة التدوير اللي عنا وإعادة التدوير السياسي. إحنا بنغير الوجوه لكن النتائج واحدة. التغيير مش أبدا بتبديل الكراسي، التغيير بتغيير العقلية، بتجديد الدماء، بمحاسبة كل واحد قصر ولم يستطع أن يقدم، وكل واحد وعد ولم يوفي بوعده. تسمع المثل شو بقول لك؟ على الوعد يا كمون. بعد الفاصل.
11: بصوتك مع عامر الرجوع.
10: برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان. معا ننمو. المركزية تويوتا. أمنية من بيون. جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم مجددا. فقط فيما يخص المتابعات، خرجت متابعة من أخ قبل أيام راح يرخص سيارته، وتحدث الرجل بأنه لقوه كشك على يمين الترخيص، أمن له ورخص له وأخذ منه، أخذ منه اتصالات، أخذ منه أموال كثير، يعني التأمين لأبو 80 خلاه ب 120، والترخيص اللي ب 42 ليرة خلاه ب 65. تواصلنا مع الجهات المعنية يوم الأمس، بعثوا لنا الفيديو وهم بيشيلوا كل هذه الكشكات الغير مرخصة بجانب مراكز الترخيص. فمن يعني شكرا لهم، لأنه يجب أن نشكرهم لأنه أخذوا المتابعة بشكل سريع للأمانة، وشالوا أغلب الكشكات اللي مش مرخصة واللي بتستغل حاجة الناس. يعني شركات التأمين بتقول لك يا عمي التأمين الإلزامي داخل الترخيص، أي واحد بيقول لك تعال أمن لك قل له ما أنا راي على الترخيص وراي داخل الترخيص. فشكرا لهم للأمانة لأخذ المتابعة على وجه السنة. وزارة الزراعة اليوم تتحدث لعين، قالت بأن هناك توقعات بإنتاج 30,000 طن من زيت الزيتون وتغطية احتياجات المملكة. كذلك تحدثت بأنه لا مخاوف من نقص زيت الزيتون، ولا توجه ولا أي توجه لاستيراد كميات إضافية. وقالت الوزارة بأن هناك 210,000 طن من ثمار الزيتون متوقعة خلال هذا الموسم الحالي، وبأن موسم وفير إن شاء الله لزيت الزيتون وفائض مرتقب. فائض مرتقب، فيا أخوان طولوا بالكم ولا تشتروا زيت من الآن. طولوا بالكم، طولوا بالكم، طولوا بالكم، طولوا بالكم، طولوا بالكم. وشكرا لوزارة الزراعة اللي ردت على يعني كل هذه النقاط. الآن اللي على الشاشة قاعدين بتشوفوه اللي هم الأكشاك اللي إجا عليها الشكوى، هاي بيشيلوا هاي قوات، لأن الله يطيهم العافية ما نتعمان معهم، بتوقع الله يجزيهم الخير. كشك بفوتوا في ناس، طلعت شبكات، بتروح انت تترخص، يعني هون انت قادر تسد مخالفاتك، بيروحوا بيستغلوا هالناس. ما بصير يا اخي، روح رخص واشتغل، فالله يجزيهم الخير. يعني هذا الفيديو من باب ما تحدثوا فيه. هاي المنطقة في غمدان حسب ما جاءت الشكوى، مزبوط. وصحيح نسيت أقول أنه بالنسبة لسعر الزيت اللي بيحدده العرض والطلب، يعني ما بيحدده أي شخص، وإن شاء الله أنه يكون مبشر. متابعة ثالثة يوم الأمس، تم الحديث بأنه ممكن أنه آخر هذا الشهر يكون فيه تطبيق لعطلة الثلاث أيام للقطاع العام نهاية الشهر 10. الشباب موقع الدار امبارح تواصلوا مع مصدر رسمي من الحكومة ونفى انه يكون نهاية هذا الشهر تطبيق لعطلة الثلاث ايام، وما زال القرار او الدراسة لم تنتهي ولم يبت فيه، لم يبت فيه. لكن المصدر قال بانه تقليص في حال تم تنفيذه، في حال تم تنفيذه، قال بأنه تقليص أيام الدوام سيزيد ساعات العمل. يعني اللي بده يداوم 4 أيام مش 5، بده يداوم من 7 ساعات بتن يصير 8 ساعات و45 دقيقة، يعني 9 ساعات بده يداوم حتى يعطل 5 أيام. يعني من أي ساعة لساعة أحمد؟ 8 للـ5. أوف والله كثير. الحكومة ستمنح للموظف كذلك حرية اختيار العمل 5 أيام تقليدية أو 4 أيام مكثفة. يعني اللي بده يداوم 5 بداوم، واللي بده يداوم 4 بداوم. طب شو استفدنا؟ ما هو اليوم المفروض بوفروا فيه طاقة، بوفروا فيه كل شيء. طب شو استفدنا إذا بدت ترك للخيار الموظف القطاع العام إما يداوم 5 أو 4؟ خيار الأربع أيام عمل في الأردن مشروط بتمديد ساعات الدوام. هاي أهم 4 عناوين أو 5 عناوين جاءت للحديث حول إعلان عطلة الثلاثة أيام. يعني من باب المتابعة كمان، خليني كل أسبوع أقولكم شو صار ببعض المتابعات أول بأول، لأنه الغاية مش اني انا اعرض شيء، بالعكس احنا لغاية انه نجد حل إلها، وهذا شيء كويس. وظل احنا قلنا لها الجهات المعنية انه بدل ما نستخدم اعلان حالة الطوارئ وما الى ذلك، نستعمل ارتفاع شو قلنا احنا، والله نسيتها، والله العظيم اني نسيتها قسم بالله، رفع الاستعداد والجاهزية. والله في البعض وافق هذا الموضوع وقال لك انه شيء كويس، يعني بدل اعلان حالة الطوارئ زيادة حالة التأهب وخلص يا اخوان، وخلوها داخلية للبلديات او للامانة او للوزارات او ما الى ذلك. معانا زياد اللي كان عنده شكوى من الترخيص. صباح الخير يا زياد.
1: الله يسعد لي صباحك اخ عامر، والله لسه قاعد يعني بسمع فيك وانبسطت بالخبر جدا.
0: لا وهاي الصور كمان يعني والصور موجودة، بالعكس جزاك الله خير يا زياد.
1: والله الحمد لله يعني رب العالمين، والله يعطيهم يعطيهم ألف عافية جزتنا الأمنية، قسما بالله يعني أسرع من هيك رد ما في يعني.
0: لا الحمد لله رب العالمين. لا لا أبدا أبدا، والله شوف في شغلات كثير إحنا إذا انتبهنا لها شوي ترى كلها بتنحل، وأبدا صحيح. وإحنا مش مع قطعة إحنا مش مع قطعة رزقهم، لا والله يا زياد
1: طبعا.
0: بس
1: طبعاً
0: إحنا طبعاً بس ينظموا حالهم، ولو أعرف إنه هالرزقة لهالشباب هذول بالكشك صدقني ما فتحت ثمي، بس أنا عارف إنه هالرزقة ما هي لهم
1: 100%. وهو يعني كان فعليا هو استغلال للمواطن، وانا يعني بدعو الاخوان المواطنين انه اي مشكله انت بتشوفها يا اخي احكي فيها، لو مش لا اذاعه لا للامن لاي شيء، لانه يعني هذا الشيء المفروض انه ما ينسكت عنه ابدا.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: الله يعطيك الف عافيه سيدي،
0: وشكرا جزيلا. طول عمرك هلا يا سيدي.
2: صباح اخوي عابر.
0: هلا والله، هلا بإياد.
2: كيف الحال؟
0: ربي يحفظك وديمك.
2: والله انك كفو يا اخوي عابر.
0: الله يكرمك طول عمرك
2: سيدي. انا اللي بلغت عندك على الحرام اللي اجاني على البيت.
0: اها
2: الحمد لله، والله الأجهزة الأمنية انهم مبدعين.
0: طبعا
2: العظيم ترفع القبعات لهم،
0: الحمد لله رب العالمين.
2: رنوا علي امبارح وقالوا لي تم ضبطه في المركز الأمني وما شاء الله عليهم وما قصروا، خاصة بفرست المنارة الله يعطيهم الصحة والعافية.
0: ابدا يا سيدي ابدا يا سيدي، الله يقويه.
2: يعني جهودكم مباركة جدا.
0: واجبنا هذا والله، واجبنا يا اياد، واجبنا يا اياد.
2: الله يكرمك. بس في شغلة صغيرة اذا ممكن.
0: قل لي
2: موضوع الأمانة في موضوع الطريق. والله ما حدا تواصل معي، انا قلت لك انا امي مريضة سرطان وهيك شفت الحالة الصغيرة صارت معنا سرقة، ما حدا قدر يوصل عندهم في الدار جوا. فبالله عليك أرجو متابعة منك إنه يلاقونا طريق لهالبيت فقط لا غير، ما بدنا غير يفتحونا طريق طوارئ اعتبروها للبيت
0: يعني مؤقت.
2: هي كان في طريق، هو كان بالأصل في طريق وطلع إصدار من التطوير الحضري ومن أمانة عمان في تعبيد الممر عشان خدمة الناس اللي جوا ما لهم أي سيارة.
0: أبشر يا إياد،
2: فأكون ممنون لك إذا
0: أبدا أبدا توكل على الله. أبشر أبشر أبشر أبشر، إن شاء الله ما منقصر فيه إن شاء الله. وصلوه بالله يا شباب يا محمد، وصلتوه ولا لا للأمانة؟ لا وصلوه للأمانة الآن إذا سمحت. يسعد صباح كل أخواننا المغتربين من كاليفورنيا ومن السويد ومن الفلبين ومن كل المناطق اللي بدي أقرأها واللي بيبعثونا فيها الشباب. الله يسعد صباحكم ومساءكم حسب توقيتكم أينما كنتم.

0: صباح الخير يا محمد.
1: يسعد لي صباحك استاذ عامر، كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: احنا والله سيدي ما بنقدر الا اليوم كل يوم نسمعك وكل يوم نتصبح بصوتك.
0: ربي يكرمك
1: والله، والله العظيم ترى تعرف انها مسؤوليه كبيره عليك، والله مسؤوليه كبيره
0: الحمد
1: عليك.
0: لله الحمد لله. بدعائك يا سيدي، بدعائك ان شاء الله.
1: والله والله راضي انت، راضي والدين
0: ان شاء الله يا رب. اسال الله
1: اسمعنا لك اياها والله. والله
0: الله يحفظك والدين. الله يحفظك يا رب. اسال الله لنا
1: اليوم ما بدناش ملاحظات، بس بدنا نصبح عليك
0: نصبحك ويربحك.
1: نهايه اسبوع سعيده سيدي، والله يعطيك العافيه.
0: ربي يعافيك ويحفظك. اي والله
1: والله يديم جلال سيدنا على رفوق روسنا والامن والامان.
0: اللهم امين.
1: وطننا الغالي، واليوم اجواء شتويه ان شاء الله، ان شاء الله يكون شتاء الخير.
0: الله يجيب اللي فيه الخير يا رب، الله يجيب اللي فيه الخير يا رب. يا رب يا رب يا اخوي محمد، الله يسعد هالصباح. اي والله صبحك وربحك. هلا يا اخوي، صبحك وربحك. هلا يا محمد، هلا يا اخوي.

بالله يا شباب في رقم آخره 498. بالله انكم تشوفوا بدك تحكي مع الأمانة وبدك تحكي مع الأمانة عن هذا الموضوع تبع اللي حدث فيه قبل شوي أخونا محمد بعد أمركم. شوفوا عبد الفتاح شو بده بالله يا شباب البياري بعد

0: أخونا من الإمارات اللي هو أيمن جرادات. أيمن بيقول لي دائما مشغل الإذاعة الصبح بدوامي، فبيجيني مديري أعطاني تنبيه، وحاليا مديري لازم يسمع معي برنامجك، علما أنه مدير من الجنسية السودانية، وبيقول لك يا زول تدخل قلب. قل له والله يا زول أنه إحنا منحب السودانيين، والله أن أنا بشكل شخصي. قل له الله عليك يا زول، بالله عليك يا زول. بعدين هلال أبي يقولوا له، ها هلال أبي بيشجع الهلال، بس يا الله ما يكون مريخ أبي، هاي مصيبة. أخوانا بالسودان أنتم هلال ومريخ الأندية، لما تقول له شو بتشجع أنت ما بقول لك بشد أنا هلالالي، لا بقول لك هلالابي. المريخ بقول عنه مريخابي مش مريخي هيك. فعليك الله يا زولة، عليك الله يا زول، دير بالك على زلمتنا بالله عليك. أسعد الله كل هذه الصباحات لإخواننا في السودان كذلك.
1: ما عنده مرأة ليه بس كده بس كده بس
2: أكل زول بس وجا بتعوي الله عايز مرأة ليه بس كده بس كده بس
1: كل زول بس وجا بتعوي الله ما عنده مرأة ليه بس كده بس كده بس
3: يا ابن استهدى
0: الله يسعد صباحك يا عبد الرحمن الفقيه، كمان لما بقول لك احنا نسمعك نمر الله يسعد صباحك يا عبد الرحمن، درب السلام ان شاء الله.

بس بدنا نتأكد بالله من الخبر. في مبارح رسائل وصلت, إذا بتقدر تحكونا مع شركة الكهرباء ومهيئة الطاقة يا عمر. بعض الناس وصلت رسالة للأردنيين المغتربين بقول لك عزيزي المواطن, تم إلغاء دعم الكهرباء عن رقمك الوطني لمغادرتكم مع كامل أفراد أسرتكم المملكة لمدة تتجاوز 6 أشهر. بس نتأكد هل هذه من شركة الكهرباء وليش؟ يا شباب إذا سمحتوا يعني بعثينها, تعرف المغتربين واتسابات وجروبات واحدة, لك هذه رسالة وصلت لأحد الأردنيين المغتربين, معقول شركة الكهرباء؟ لا لا لا لا لا, الأولى خليها صاحب العداء. الآن يا محمد الآن بجاوبك على هذا السؤال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بس أعتقد أنه لازم يتقدموا, أنه لازم بدنا الدعم, والله أعلم والله أعلم. بالله طول التلفون شباب,

0: معنا الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة الدكتورة تحرير قاق. صباح الخير دكتورة.
1: يسعد صباحك أخي عامر، وصباح الخير للجميع اللي عم بسمعونا.
0: الله يحييك. يا دكتورة، بعث لي أحد إخواننا الأردنيين للمغتربين إنه عزيز المواطن تم إلغاء دعم الكهرباء عن الرقم الوطني لمغادرتكم مع كامل أفراد أسرتكم المملكة لمدة تتجاوز 6 أشهر.
1: نعم.
0: شو يعمل مثلها؟ هل هذه من شركات الكهرباء بتيجي؟
1: أخي عامر، ما جزء عن ذكر مرة ثانية.
0: تفضلي. أفضل.
1: إذا بتذكر معنا ببداية شمول الدعم للأفراد اللي يستحقوا هذا الشمول، وتم التطبيق يعني أو التسجيل عبر المنصة الخاصة بالدعم، وحاليا هاي الخدمة موجودة عن طريق تطبيق سند. اليوم احنا او في ذلك الوقت ذكرنا اي مشترك بيكون يعني الاستهلاك تبعه اقل من 50 كيلو شهريا لثلاث اشهر متتاليه، بيتم في هاي الحاله التجميد او ايقاف الدعم لحين انه يرجع ينضبط مجددا الاستهلاك الخاص بهذا المشترك. وكانت الغايه من ذلك عمليه زي ما بنعرف احنا لما بنكون مدعومين هنالك في دعم اخر بيستحق للافراد اللي بيكونوا مشمولين بالدعم، اللي هو بقيمة دينارين او دينارين ونصف اذا كانت الكميه اقل من يعني حسب الكميه اللي أقل من 250 أو 300 كيلو وات، بيجي دعم ثابت على الفاتورة. وهناك كانت إجراءات، فكان واضح أنه الأشخاص اللي هم خارج المملكة عادة بتطلع الفاتورة بقيمة المقطوعية، الحد الأدنى من المقطوعية، وبالتالي بيكون يعني عملية الحساب أو
0: طيب الآن شو يعمل دكتورة؟ شو يعمل؟
1: نعم.
0: شو يعملوا؟
1: ما في إشي بده يعمله، يعني هو بس يعني زي ما حكينا هو إجراء يعني كان مستبعد يعني بمثل هاي الحالة، لكن حتى يعني يكون المواطن على بينة بأنه حاليا تم إيقاف الدعم عن الاشتراك الخاص فيك. هلأ لما يرجع إلى المملكة بيكون بعملية يعني بتأكد بس أنه رجع الاشتراك تبعه مجددا بحالة الدعم.
0: لازم
1: يعني
0: يرجع دكتورة
1: حتى يتأكد أنه تم التفعيل. هو المفروض أنه يعني بتفعل بشكل تلقائي، ولكن من باب التحوط يتحقق من ذلك، وسهل جدا عن طريق تطبيق سند.
0: بس دكتورة،
1: هذه المعلومة. وزي ما حكينا في حال غير مكان سكنه بإمكانه يغير الدعم على الاشتراك في الجنة.
0: يعني إذا يروح على سند ويغير، بس بيقولوا لي إحنا بندفع فواتيرنا كل شهر وإحنا في الخارج.
1: هلأ ما في مشكلة، هو بتوقف الدعم لأنه أصلا رح بالحالتين رح يدفع أدنى مقطوعية، يعني ما رح تفرق معه بالحالتين، سواء كان حالة التطبيق أو الاشتراك مدعوم أو غير مدعوم. في الحالتين طالما ما في اشتراك
0: أوكي أوكي
1: ما في
0: أوكي أوكي أوكي.
1: خلينا نحكي رح يدفع أدنى مقطوع،
0: يعني حتى لو أنه شلنا الدعم عنه وبيته مش مستخدم رح يدفع 6 دنانير فقط،
1: اللي هي أدنى مقطوع.
0: أدنى مقطوع. أدنى مقطوع. أوكي أوكي.
1: اللي هي مثلا أجرة العداد
0: أوكي أوكي أوكي. يعني إخوانا المغتربين البيت فاضي وإجا هاي الرسالة، أنت راح تدفع الحد الأدنى من المقطوعية حتى لو شالوا عنك الدعم، بس ترجع
1: هذا
0: المعمول فيه.
1: نعم، وهذا الأمر كان قبل الدعم مطبق، يعني زي ما بنعرف لما كنا في الماضي قبل الدعم حتى اللي بغادر المنزل أو مثلا اشتراكه، يعني طالما أنه مش فاصل الخدمة بشكل تام بدفع الأدنى مقطوعية. هو فقط إجراء، والرسالة جاءت يعني من باب الشفافية تعلم المشترك، حتى زي كمان يعني بنفس الوقت في حالة أنه كان المشترك لا موجود داخل المملكة، ولكن مثلا ممكن أنه هو غادر المنزل أو يعني صار في خطأ، يعني يستطيع أن يراجع طالما إذا فات الرسالة.
0: شكرا يا دكتورة. شكرا. نعم. شكرا شكرا شكرا يا دكتورة. شكرا دكتورة تحرير الطاقة. شكرا شكرا شكرا. أخونا منذر بني حسن من فلسطين، أسعد الله صباحك، الله يبارك فيك ويكرمك، بعثينا إحنا كمان منتابعك، الله يكرمك ويبارك فيك وينصركم ويثبتكم يا رب العالمين، نصر مؤزر يا الله.

0: ممن يعني الحرف اللي أنا أحببتها. يعني
1: كم سنة صار لك؟
0: يعني صار تقريبا قرابة 15، وفي قبلها كنت يعني بتردد لما أتقنت الصنعة، لكن صار لي 15 سنة في مكان محدد ببيع فيه والناس بتعرفني والحمد لله. يعني كنت سيرت الآن يعني
1: الحمد لله،
0: يعني الناس تزورني من خارج الأردن. يعني كان صار يوصوا أولادهم روح على الشيخ الفلاني في المكان الفلاني.
1: كويس.
0: من السعودية، من قطر، من عمان. فالحمد لله بنغشش الناس، بنقول للناس في عندنا أكثر من نوع، ما بشتغل على العروض لأن العروض بتعتمد على أشياء خفيفة وأشياء يعني غير جيدة
1: والكلف.
0: فأنا بشتغل على كل يعني على كل الأنواع الموجودة.
1: طيب كويس، أنت شو بتشتغل من الألف إلى الياء كله؟
0: لا مش
1: يعني
0: كله.
1: عندك مشغل؟
0: هلا أنا عندي مشغل صغير. بقدر أشتغل مثلا الشيء يعني اللي بقدر أشتغله يعني من ضمن اختصاصي. كنا زمان بنشتغل في الصيف في الطبيعي، لكن الطبيعي الآن سعره مرتفع وغالي كثير. يعني الفروة يعني الآن
1: القديمة يا زلمة كانت نار.
0: ماشي، بس برضو سعرها الآن نار.
1: قديش سعرها بالله الفروة
0: يعني
1: القديمة؟
0: الآن يتراوح أقل سعر 50 دينار.
1: كم كيلو الفروة القديمة؟
0: تكون هذه 50 دينار، وزنها تقريبا 8 كيلو، 7 كيلو، 9 كيلو. كل ما خف وزنها للفروة بيزداد ثمنها، بيوصل لألف دينار أردني.
1: في فروة بألف؟
0: طبعا في اللي هو بسموه الطرح، طرح الخروف هو صغير. طبعا مش عندنا في البادية السورية والعراقية عندهم يعني حلال كثير، فبيصير عندهم طروح كثير. فالراعي من ذكائه بيسلخ الجلد وبوديه على المشغل، طبعا بيجمعهم بملحهم وبوديهم على المشغل. لما يكون 40 جلد، كل 40 جلد بتكون فروة، فبيكون وزنها خفيف يعني ما بتجاوز 2 كيلو.
1: ودافية.
0: وبكون ثمنها غالي طبعا، وشكلها وفروتها وهذه يعني شيء. بس الآن غالي الآن على الناس، فلجأت الناس من سنوات إنها تدور على شيء
1: أخف
0: بالسعر ويكون جودته طيبة.
1: طيب كويس. اليوم الناس بيهمها السعر أكثر من جودة الفروة؟
0: في شريحة كبيرة بيهمها السعر، اللي يعني بيجيك بقول لك أنا لقيتها، هو لقى صورة ما لقى حقيقة الفروة. يعني الفروة الآن لو طلعنا هنا هذا ملمس. هذا ملمس، هذه فروة اسمها جوخ،
1: ارفعها لفوق شوي.
0: هاي
1: هاي شو اسمها؟
0: هذه فروة قماشها جوخ.
1: قماشها جوخ،
0: القماش تاعها جوخ، بيجي ثقيل. طبعا ما راح أقول لك جوخ صناعي لأنه الجوخ هو عبارة عن صوف، لو كانت صوف طبيعي لكان سعرها غالي كثير. لكن الحمد لله الآن تيسرت الأمور، صار يجيبوا صوف يعني مخلوط أو صوف عبارة عن مواد مش طبيعية. طبعا
1: هاي جوخ انت مطرسة على طرف،
0: هذه جوخ مطرز. نعم.
1: قرب المايك عليك أبو زكريا شوي. نعم. أيوة قرمود. أيوة أيوة.
0: هذا الجوخ طبعا بتطرز على حسب رغبة اللي بده يلبسها. في ناس بقول لك أنا بدي إياها على شكل عباء. في ناس بقول لك لا أنا بدي إياها خط عربي. بدي إياها سفايف مثل هذه. شبرات مثل هذه اللي اللباس العربي القديم. في ناس بقول لك لا بدي إياها عليها إبريم مثل هذا، رسمات وكذا وتحجيرة.
1: قديش حكين هذول؟ الجوخ هاي غالي شوية؟
0: لا لا لا، ما فيش يعني الأسعار يعني بمتناول الجميع. يعني
1: أغلى فروة عندك قديش؟
0: أغلى فروة عندي حقها 100 دينار.
1: وين هاي؟
0: هذه موجودة في ما جبتها لنا.
1: أخي في التوتوك، أخي في التوتوك روح المربح.
0: لا لا والله يعني لكن هذه مثلا، هذه الجوخ مثلا بتراوح سعرها من 15 دينار ل 25 دينار على حسب الكلف المحطوط عليها.
1: يزموا شو هالفروة ال 15 ليرة؟ هاي قميص.
0: ما هو يعني بتعرف المنافسة شديدة صار،
1: ولا الجمهور عايز كده.
0: وبعدين مثلا في عندك فروة بتيجي أخف شوية،
1: الزرقة هاي
0: بتراوح طبعا في منها ألوان بيجي. بتراوح سعرها من 8 دنانير إلى 15 دينار برضو.
1: أيوة.
0: طبعا في فرق أقل سعرا اللي بيعملوا عليها عروض، أنا لا ما بتزبطش معي لأنه أنا بالوجه راح أقول الشيخ غشني.
1: إلا هاي. هاي شو هاي؟
0: هذه بسموها صديري. هذه
1: صدير مزبوط.
0: من أعمار من سنة تقريبا، يعني هاي شايفها. من سنة إلى 10 سنوات، 12 سنة.
1: كويسات هذول المدارس.
0: ممتازات جدا، وهم أكثر بيلبسها الصداري الولادي، بيحبوا المنظر أكثر.
1: صحيح. طيب يا أخوي بدي أقول هالشغلة وأمري لله، اطلع لي الفروة أم الطواقية. أم الطاقية اطلع.
0: هذه فروة أم الطاقية.
1: ارمي ارميهن على الأرض هذول، حطن على. أيوة حطن على. حطن على. أيوة

0: زي ما يقولون.
1: لحظة شوي بس.
0: هاي
2: لحظة،
0: يا ريت تلبس استاذ عامر.
2: لا لحظة، بدي اياك، بدي تحطها انت بشطاقية، امسكها هيك. ايوه، ورجيها للناس على الكاميرا.
0: هاي
2: هاي، اقول لك شغله وامري لله. من لما صارت الفروه بطاقيه وبجياب والوان هاي تبعت الستات، يعني حسيت موسم المطر انخفض.
0: لا صغر،
2: لا صغر الله العظيم.
0: طبعا هي هذه الفروه بس يعني استخداماتها جميله، يعني طورت شويه. كانت الناس بتلبس الفروه، البسها.
2: افتح البس. ايوه
0: ويا ريت تلبس انت، ممكن تكون على انه على ما
2: لا خليك لبس، خليك لبس. ايوه
0: شايف.
2: ايوه
0: فيها سحاب طبعا.
2: ايوه
0: وفيها جيبه، واحنا بعض الاحيان بنعمل لها جيبه داخليه للي بيطلع فيها وبسافر وكذا، ولها طاقيه. هذه أربعة في واحد مثل ما بيقولوا،
2: أربعة في واحد.
0: الشماغ بتغطيك عنه، الطاقية بتغطيك عنه، بتدفي صدرك، بتدفي تحط يدك في جيبتك. هذه تراوح سعرها من 7 دنانير إلى 25 دينار برضو على حسب الخامة والكلف.
2: هاي هاي الستاتي،
0: وهذه الستاتي أستاذ عامر قصة وحكاية ورواية.
2: شو ماذا؟
0: هذه يعني صار يعني النسوان يلبسن يعني هذه الفراوي. ما شاء الله.
2: أيوة.
0: بس القالب غالب استاذ،
2: الله يا ربي يكرمك.
0: ما شاء الله،
2: هاي كويسه. ادفى شويه
0: طبعا، كل ما الجوخ، طبعا الجوخ ادفى صوف، لانه
2: اي والله دافي.
0: هي يعني في جوخ طبيعي بوصل حقه تقريبا 1000 دينار استاذ عامر.
2: قرب على المايك. ايوه خلي الناس تسمع.
0: ماشي استاذ عامر.
2: اي طيب، هاي
0: النسائي مثلا. صرنا نعمل النسائي بكلف شبرات، نعمل بريمات، نعمل لها طاقية برضو كمان. النساء بياخذ منه شغل أكثر وجهد أكثر ووقت أكثر.
2: اتفضل افتح. ليش النساء بياخذ منك شغل أكثر؟
0: لأنه عليه كلف أكثر،
2: أغلى.
0: يعني إحنا رجال مثلا خلاص بنقبل إنه يكون سادة، لكن النساء لازم يكون عليها شبر، إشي فلاحي، إشي فرزات، إشي مغربي، إشي.
1: هو للدفى بيستخدموه ولا لل؟
0: هو الاثنين في واحد يا شيخ.
1: اثنين في واحد يا شيخ.
0: أو في إشي بيحبوا سادة زي هيك. هذه كان أول ما طلعت هالرسمات هذه.
1: طبعا لكل أعمار أنت بتعمل.
0: طبعا أنا من سنة إلى يعني أكبر عمر. طبعا في كمان صداري رجالي كمان. طبعا هذا صناعي أستاذ عامر.
1: صناعي.
0: هذه لو طبيعي وكانت
1: غالية يعني جدا،
0: جودة عالية، بوصل ثمنها تقريبا 200 دينار.
1: 200 دينار.
0: هاي تيجي مثل هيك شايف.
1: معروفات هذول.
0: والنساء طبعا مشكل، لأنه إحنا يعني عشان الناس.
1: مين اللي بتتعب معاه بالبيع، رجال ولا نساء؟
0: والله يعني
1: والله من ضحكه
0: لا تحرجني كثير.
1: خلاص بينت.
0: لا يعني ان النساء بحبوا يدققوا. يعني هذه
1: مين اللي بيفاصل اكثر،
0: هذه خيطها كذا، هذه خيطها كذا.
1: مين اللي بيفاصل اكثر؟
0: على حسب، اذا كان الرجل مع المرأة، اذا كان المرأة لحالها بيختلف، اذا كان الرجل لحاله بيختلف. في ناس بتدفع بسخاء. طيب. وفي ناس بتدقر عليه.
1: طيب يا ابو زكريا، فرضا مثلا انت عامر زبونك،
0: ونعم
1: فيك بحالك، وبتعرف انه عامر بفاصل رايح ينشف ريقك، بيجي يقول لك بيش هاي الفروه؟ هي حقها 15، بتقول له ب20؟
0: لا
1: عشان تخلص معها 15، ولا بتقول له اسمع والله اخرها 15؟
0: هلا هو مشكلتي انه انا في البيع يعني ما بحط يعني سقف مثلا عالي.
1: كويس.
0: باجي بقول مثلا هذه فروه ثمنها عليا مثلا ب 15.
1: طيب.
0: انا همشي الربح، بحط مثلا ليرتين دينارين. بيجي بدي فاصلني، بيجي بقول لي وضعي كذا، بقول له شو رايك تعطيني دينار فوق المربح؟ بقول لي موافق. بقول له الله يبارك لك ويبارك لي.
1: يا زلمه هالتعب الوقفه الواقف انت عند الـ عند الـ
0: هو احنا الفكره انه احنا موسمنا قصير. يعني احنا بنستعد الان.
1: مستعد
0: للموسم.
1: انتوا 3 شهور موسمكم.
0: احنا بس بنستعد قبليها شهر، بنعلم الناس، بنوقف، بنقول لهم يا جماعه الخير احنا وقفنا هنا واستعدينا. وبنظل لبعد شهر 2 بنصفي تصافي يعني. لكن الحمد لله انا من 15 سنه واقف في مكاني، وال يعني الكريم الحمد لله مش ناسيني من فضله.
1: طيب انت شو مشكلتك؟ شارع الامانه بس.
0: انا مشكلتي يعني انا مبعد عن الطريق لانه الفراء شايف انت.
1: طبعا انت ما بتشارش غير فراء، ما تفتح لك مخيطة الثياب.
0: ما هو هذا، انا ما بخيط بيدي، انا بفصل بقص. عندي زوجتي الله يحفظها هي اللي بتخيط عند الفراء. طبعا بنجيب من السوق احنا يعني في تجار كويس. افاضل وناس يعني والحمد لله المنتج الاردني ابشرك استاذ عامر
1: ممتاز
0: يعني منتشر في كل البلاد يعني الحمد لله بيجي بياخذ الناس بياخذ معنا.
1: طب انت لو صح لك محل هيك كويس توقف فيه 3-4 شهور مرخص وين
0: المحل اللي احنا كمحل
1: مش محل ناصيه الطريق
0: هو شغلنا هيك ناصيه الطريق اما محل 3-4 شهور تستاجره
1: لا لا وين ناصيه الطريق مكان مرتب
0: انا يعني يعني لا أخفيك من 15 سنة في أطراف عمان أنا في مكان هذا المكان الناس بتجين عليه وهذا ما يجي يعني محض صدفة يعني لأنه قريب من مسجد بجانب مسجد وبعيد عن الطريق لأنه أنا الناس في وقت الموسم بتصف عندي كثير.
1: كم فروة بتبيع بالسنة؟ بثلاث شهور تقريبا
0: والله ما في نسبة يعني ما في نسبة. المشكلة قلت لك أنا لما بتجين الأمانة فبضطر أني أسكر وهذا بهدر وقت يعني العام الماضي لا
1: يعني خلنا نرخص له هالمنطقة هاي يعني شو بده وخلنا نشوف كيف
0: يعني السنة الماضية لا أخفيك يعني كان موسم تعبان لأنه سكرت كثير المشكلة بيجي يعني ما بيفاوضك بيتناول من السيارة وبيأخذ عنده
1: يقول
0: ما بيشاورك أو كذا يقول لك ضب أو سكر أو كذا لا بيأخذ من السيارة فهذا مشكلة عادة. وأنا بضاعتي جديدة إذا حطها بالسيارة عنده يعني صارت تالفة وأنا بقدرش أبيع الناس مستعمل يعني هذه المشكلة اللي
1: طيب بواجهها. انت بعت بثلاث شهور وباقي هالسنة كيف تحتاج؟
0: بعتاش لا أخفيك هذه معاناة كثيرة يعني قصص
1: احكي
0: أنا يعني
1: لأن أنتوا هذه مهن
0: نعم.
1: هاي المهن يعني هي بتشتغل على
0: موسمية نعم.
1: طيب انت بالشتاء هيك دبرت حالك 3-4 شهور وبعت الفروة
0: احنا 5 شهور على الفراء
1: طيب وغيرها
0: لا اخفيك بشتغل على تاكسي
1: كويس
0: يعني بهذه
1: تطبيق ولا تاكسي اصفر
0: لا تطبيق
1: كيف وضعه مرخص
0: والله انا مرخص الحمد لله بقدرش هذه يعني ابهدلها مشكله
1: ما
0: هذه.
1: شاء الله عليك
0: والحمد لله عليك. يعني من حال ما رخصت
1: ايوه
0: ولا شرطي وقفني يا اخي
1: اما لو مش مرخص كل يوم بتموت
0: يا اخي نفسي يوقفني فلز عليهم وقفوني
1: وقفوني بشان الله بدي اورجيكم
0: والحمد لله لا والله الحمد لله يعني طيبين وما شاء الله يعني اشتغل صح وعشان هيك احنا بدنا لو في تصريح مثل يعني باقي
1: بتطلع كويس التطبيق بتطلع لك 3-4 ليرة 5 ليرة
0: التطبيق جيد للي سيارته مثلا ثمنها كاش
1: ما عليهوش قرض
0: الماء اللي عليه قرض لا انا ما بنصح نهائيا يعني ملحوق يعني انا السنه الماضيه

0: في آدم
1: آدم
0: وفي عندي فارس.
1: فارس ما شاء الله.
0: أما البنات في عندي مريم وفاطمة وسارة وخديجة أما الأولاد اللي الله أكرمني فيهم وكانت في كفالتي في عندي سامر. هسه سامر ما شاء الله صار أطول مني الآن
1: ما شاء الله. أيوه.
0: وبيعاوني الله يحفظه
1: آمين
0: على البسطة. وفي عندي أخته جودي.
1: قديش رب العالمين أكرمك لأنك تكفلت هذول؟
0: والله ربنا يعني كرمه لا لا لا يحصى بدنيا فانية
1: ما شاء الله.
0: يعني ربنا سبحانه وتعالى ربما جنبني مرض، جنبني صحيح. مصائب
1: ما شاء
0: لرب
1: الله.
0: محبة الناس
1: صحيح.
0: يعني بجد أنه محبة الناس هذه تلقاني.
1: أنا وكافل اليتيم في الجنة
0: كهاتين في الجنة. الله يجعلنا وإياكم منه
1: يا رب العالمين. طيب يا أخي، سؤال أمري لله، آدم وزكريا ومحمد، والله تعالى أعلم بأنه من اختار أسماءهم أنت
0: طبعا،
1: أما فارس ومين الثاني
0: وهاشم
1: وهاشم هذول عندهم زكريا صح؟
0: والله أستاذ عامر هو العرف. لا لا أنا
1: تزوج
0: زوجتين.
1: آها
0: والعرف عندنا العرف أنه الرجل هو الذي يختار أسماء، يعني أسماء الأبناء.
1: نعم
0: يعني هكذا العادة عندنا في العائلة.
1: أنت اخترتهم كلهم؟
0: أنا لا أخفيك أنا اخترت،
1: يعني ما أعطيت اثنين ثلاث؟
0: لا لا لا, لا ما أعطيت
1: أبدا،
0: ما أعطيتهم هدنة.
1: ماشي، أنت عندك الزوجتين ما زال
0: واحدة الله سبحانه وتعالى يسر أمرها والثانية موجودة
1: ما شاء الله. ربنا يسر الأمور يا رب العالمين. مبسوط؟
0: والله طبعا مبسوط.
1: مرتاح؟
0: والله يا رب لك الحمد.
1: يا رب لك الحمد.
0: يعني ليش ما يعني يقول النبي من أصبح آمنا في سربه
1: سنت
0: معافا في جسده
1: سنت
0: عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
1: الحمد لله.
0: بعدين جناح بعوضة هذا
1: صحيح.
0: هي الفكرة بس أنا يعني
1: إنه رضا
0: رضا رضا بما قسم الله تكون أغنى الناس وأكون مطمئن في بيعي. هذا اللي بدي إياه، إنه أكون مطمئن لما أجي أبيع. طيب. والله طلعت من المسجد المرة السنة الماضية طلعت من المسجد فجأت وانهم بيشيلوا قاعدين في الغرام.
1: اخوان مين فشان الله.
0: انا بصلي لا اخفيك يعني بس تودي حالله ما ادري لان على باب مسجد انا لكن
1: الامان موجود ان شاء الله. مش الامان تعمان امان عند الناس.
0: والله الامان عند الكل ان شاء الله. اسال الله. لكن هو يعني يعني احنا نترجاهم انه يعني يكفوا. احنا كنا 4-5 شهور
1: تركونا فشان الله
0: تركونا يعني نترزق الله.
1: طيب الناس بتسال عن مكانك، فأنا اليوم بدي أقول للناس.
0: أنا خايف تقول للناس تجيني الأمان اليوم.
1: لا لا لا الأمانة يا سيدي حكم بالله يا أخوان يا أمانة عمانة لا عليك تكون الأربع شهور وموجودين عند مساجد وكل شغلهم 4 شهور وبيبيعوا هالفرا والله الناس فيها نفع للناس فيها دفع للناس.
0: إي والله آية من آية
1: الله صحيح. فإن شاء الله أي واحد اثنين إن شاء الله إنه غير نحاول إحنا وياك نلاقي لك مكان مرخص هيك كويس.
0: أنا هذا المكان ليش اخترته؟
1: بعرف لأنه ساحة فاضية وبجانب
0: كبيرة.
1: مسجد وما بتسكر طريق وفهم عليك.
0: والصورة موجود عندي الصورة.
1: إن شاء الله إن شاء الله. بس إحنا اليوم إن شاء الله راحين نعمل صفحة لأخونا أبو زكريا على الفيسبوك.
0: يا سلام.
1: وأنا رايح أنشرها عندي
0: كمان.
1: فيعني احكوا معاه تليفون بدنا توصيلها بتصير توصل كمان.
0: والله إذا في طريقة نتعلم التوصيل
1: نتعلم. بتشوف لك واحد عباب الله بده يشتغل بتقول له تعال.
0: صحيح.
1: انا ببيع الفروه وانت خذ ليرتين توصيله.
0: صحيح.
1: شو رايك؟
0: والله احنا مستفيدين.
1: اهنا يا المنفاد واستفاد.
0: احسنت.
1: بس بدي منك وعد.
0: نعم.
1: بدي اشتري فروه وتاخذ حقها.
0: الله اكبر.
1: تم.
0: طيب ولا بدي منك وعد.
1: انا عارف لانه ابو زكريا هذا عزيز النفس. انا هيني بقول
0: يا سيدي ماشي بس برضو كمان نعمل خصم كمان.
1: خصمك انا موافق.
0: اقول لك مثلا 8 ربحني عليك كذا.
1: الله يرضى
0: مثل بيع العجائز.
1: الله ربي يرزقك.
0: اللهم
1: الرزق.
0: انا موقعي عشان اكون يعني
1: قول قول وين موقعك.
0: انا موقعي يعني من 15 سنه الناس بتعرفه.
1: وين؟
0: في اليدوده بجانب مسجد رمضان.
1: في اليدودة بجانب مسجد رمضان. أمانة عمان هذا الحكي مش الكو.
0: غير صالح للنشر.
1: غير صالح للنشر. شكرا جزيلا أخوي. الله يرزقك.
0: جزاك الخير
1: وبارك فيك.
0: أنا أشكرك
1: أبداً.
0: يعني
1: أبداً.
0: على الاستضافة
1: أبداً.
0: أنا
1: أبداً.
0: أول مرة أطلع استضافة ترى.
1: بس ما شاء الله عليك.
0: أول مرة أطلع الهواء.
1: ما شاء الله عليك متحدث.
0: ما شاء الله الآن الزوجة بتتابعني.
1: طبعاً أهم شيء.
0: بس نسيت أبعث للوالدة تتابعني.
1: مشكلة الآن نبعث لها إن شاء الله أنها الوالدة بتتابع.
0: الله يجزاك.
1: راضي راضيها.
0: والله الحمد لله. الوالدة مقعدة والحمد لله. احنا اصلا يعني المفارقة انا من العقبة. انا من بلد السمك والحر وكذا. بس من 20 سنة
1: اجيت له.
0: انا اجيت لحالي.

0: لوحدك؟
1: لوحدي انا اجيت هنا، انا بحب المغامرات يعني.
0: عقبه وببيع فروه
1: يعني شو مفارقه. لكن هويتها للشغله هذه،
0: الله ربي يرزقك،
1: هويتها لاني انغشيتها، كانت سببها اني انغشيت بفروه. قال لي جيده، رحت اخذتها
0: غشة،
1: اجت مي اجعلها ميه
0: كمشت.
1: فشفت كيف بصنع.
0: اشتريت زيت؟ اشتريت زيت
1: والله السنة، ما اشترينا زيت، لا اشترينا من
0: المؤسسة،
1: من المؤسسة. هو تونس. جيد بس والله ولا يمكن تقنعني أفضل من الزيت الأردني.
0: شايف فايت تنكل وراك
1: عليها خصم هذه؟
0: بنعمل لك عليها خصم. شكرا جزيلا لأبو زكريا. شكرا يا أخوي. إلى فاصل، وبعد الفاصل ضيف آخر.

0: ومن راس التوت. أسعد الله صباحكم مجدد. موسم الزيتون بالأردن له طقوس وحكايات ترى، وكل سنة بتتكرر نفس الأسئلة: متى الوقت المناسب لقطف الزيتون وعصره؟ هل الاستعجال بالقطاف بيأثر على كمية الزيت الموجودة، العصير البارد والساخن، رصع الزيتون؟ كل هذه المواضيع حتى نعرف إحنا التفاصيل أكثر، معانا فياض العبيدة أهل الزيت. أبو معتز الله يسعد صباحك.
1: الله يعطيك العافية أخوي عامر.
0: عافيك. شو هذا الزيتون القند؟
1: هذا الزيتون مثل ما أنت شايف هذا الإيطالي.
0: إحنا عندنا إيطالي، إحنا عندنا روماني أكثر بالأردن.
1: في إيطالي نعم، هذا هو حاكم زي ما أنت شايف لونه أسود، هذا هسه للزيت بينزل.
0: قرب المايك عليك شوي أغلبك.
1: وهذا الزيتون
0: امسك لك حفني بيدك. هذا هذا شو؟ هذا للزيت
1: إيطالي هسه حاكم زي ما أنت شايف لونه أسود،
0: يعني حاكم يعني جاهز للعصر.
1: للعصر نعم. أيوة. صحيح. والزيتون البلدي هاي مثل ما انت شايف برضو قرب يميل للسواد. من هون كمان اسبوع 10 أيام.
0: أيوة.
1: يحكم للعصر الزيت.
0: واللي عندي
1: واللي عندك هذا النبالي محسن.
0: نبالي هذا الأغلب الناس عندهم نبالي صح؟
1: نبالي نعم مزبوط. هذا هسه احنا بنعمله للكبس.
0: شغل رصع زيتون.
1: رصيع زيتون نعم صحيح.
0: هذا زيته قليل.
1: نعم.
0: طيب والإيطالي؟
1: والإيطالي للزيت.
0: أي أحسن زيتون للزيت؟
1: أفضل إشي اللي هو البلدي.
0: البلدي اللي هو هذا.
1: نعم صحيح.
0: هذا كل 4 كيلو زيتون 5 زيتون كيلو زيت بتعطيه ولا لا؟
1: لا أكثر.
0: ما شاء الله. بالنسبة
1: يعني في بعض مناطق إشوال بعطيك اللي هو الإشوال إحنا متعرف عليه 40 كيلو. بحطوا فيه 4 أدلاو الفلاحين عندنا، بعطي 10 كيلو و12 كيلو و13 كيلو
0: تنكة تقريبا. ما شاء الله.
1: نعم صحيح.
0: ما شاء الله. أحسن زيت وين؟
1: اللي هو الكفارات طبعا.
0: الكفارات
1: نعم صحيح.
0: أحسن زيت الكفارات.
1: الكفارات
0: شو الزيتون اللي بالكفارات؟
1: اللي هو البلد الرومي.
0: البلد الرومي
1: نعم صحيح.
0: أحسن زيتون
1: نعم صحيح.
0: أنت عندك زيتون؟
1: عندي مزارع زيتون لوالدي طبعا.
0: لوالدك؟
1: نعم صحيح.
0: قديش عندك كم دلم؟
1: عندنا لوالدي 100 دلم.
0: ما شاء الله. كم نعم. شجرة فيها؟
1: يعني فيها تقريبا 800 شجرة.
0: 800. قديش هذول كل سنة بتعطوكوا زيت؟
1: والله حسب، لما يكون حامل منجيب تقريبا 200 تنكة زيت.
0: مروي ولا على الشتاء؟
1: لا على الشتاء.
0: كل الشتاء أطيب الزيت صح؟
1: أكيد أكيد
0: أطيب.
1: أطيب نعم.
0: طيب الآن موسم شو؟ العصر ولا نرصع زيتون؟
1: لا رصع زيتون.
0: لمتى؟
1: يعني لا بعد كمان 27/10 وطالع لحتى يصير عصر الزيت.
0: عصر الزيت
1: الأفضل.
0: الأفضل
1: لأنه بعطيك نسبة زيت أعلى.
0: نسبة زيت أعلى
1: نعم. ولا هو هسه كويس.
0: طب هذا اللي بعصر العصر المبكر شو هذول؟
1: اللي بعصر عصر مبكر هذا اللي بده يمون، هذا بعطيك الزيت الأخضر لونه فاتح زي ما هو عندك وانا موجود على الزيتون.
0: يعني لون الزيت بيجي زي لون الزيتون؟
1: نعم نعم.
0: الأخضر فاتح بيكون
1: بعطيك رائحة ونكهة كويسة. بينما الزيتون لما يحكم ويعطيك السواد بعطيك زيت فاتح.
0: زيت فاتح
1: نعم صحيح.
0: والأسود؟
1: والأسود بعطيك زيت فاتح برضه.
0: كله فاتح
1: نعم. أما إحنا اللي بمونوا لبيتهم بأخذوا بعصر زيتون أخضر.
0: الزيتون هذا
1: نعم صحيح.
0: أو هذا
1: صحيح نعم.
0: بس أي أحسن كزيتون رصع هذا؟
1: النبالي.
0: بيش بكيلته بالله ليه ماي؟
1: الكيلته 60 قرش.
0: 60 قرش النبالي.
1: نعم. نعم.
0: وتنكة الزيت قديش تتوقع يكون حاكم؟
1: زي ما حطت النقابة أصحاب المعاصر مع وزارة الزراعة من 100 إلى 110 دنانير.
0: من 100 إلى 110.
1: طبعا التنكة اللي هي 16 كيلو.
0: اللي هي هاي الورق؟
1: لا هاي الوراي 8 كيلو.
0: لا يزم هاي 16.
1: هاي 16 كيلو.
0: 16 كيلو.
1: جبت معي تنكة 8 كيلو.
0: 8 كيلو فيها زيت؟
1: فيها زيت.
0: عصر السنة؟
1: لا طبعا لا.
0: وينها؟ هاتوها.
1: أعطيتها للشباب.
0: هاتوها تنشوفها. هاتوها يا شباب. طيب
1: هاي عصر الزيت العام.
0: طيب كيف بدي أعرف إنه هذا الزيت مغشوش ولا مش مغشوش؟
1: بدك تعرف إنه الزيت هذا مغشوش أو مش مغشوش عن طريق الغذاء والدواء
0: بس
1: الفحص. نعم.
0: أما كواحد عنده الخبرة ما بيعرف
1: ما بيعرف لا. وطبعا في عندك السعر، يعني هاي ما احنا بنشوف على الوسائل الاعلاميه، بحطوا تنكه الزيت من 60 ل 70 واصل لبيتك مع قطرميز زيت مقدوس او قطرميز لبنه، وهذا الاشي غير صحيح.
0: لما يجي عليك واحد يقول لك بدي احط لك معاه مقدوس واللبن، يفكك منه.
1: فكك منه
0: ابدا.
1: نعم صحيح.
0: يعني ممكن يكسروه بزيت زي قلي؟
1: ممكن.
0: كيف بغشوا الزيت؟
1: والله لا، ما عندي علم.
0: ما عندك علم؟
1: ما عندي علم.
0: بس انت اليوم انت كخبرة عندك بالزيتون وشغلك بالزيتون، بتعرف انه هذا بلدي، انه هذا قطف السنة، ولا هذا زيت السنة الماضية؟
1: الزيت لما يكون بالمحصور يعني ببين.
0: كيف ببين؟
1: ببين على ثقل الزيت.
0: على ثقله؟
1: على ثقله.
0: اذا كان ثقيل شو
1: بكون زيت السنة،
0: واذا كان خفيف
1: بكون زيت العام.
0: ملوش علاقة على اللون؟
1: لا، له علاقة. ما حكيت لك إذا كان زيتون لونه أخضر بعطيك خضار فاتح.
0: فاتح.
1: نعم. وثقيل.
0: وثقيل.
1: نعم.
0: أها. طيب توالي تنكة الزيت ممكن تبينها قديمة؟
1: يا سيدي هاي ترجع على الماكينات المحصرة.
0: ما لهاش علاقة بالزيت كزيت.
1: لا ما لها. في إنه الماكينات مرات بعطيك في شوائب اللي هو الترطب إحنا بنسميه.
0: الترطب.
1: نعم.
0: بس
1: احنا كماكينات معصرة ما بعطيك نسبة ترطب صفر.
0: طيب انت اليوم بتبيع زيت؟
1: نعم صحيح.
0: طيب قديش بكلفك دلم الزيت؟ 800 زيتون. عندك 800 شجرة مزبوط؟
1: نعم.
0: الله يا ربي يبارك لك ويرزقك فيهن يا رب العالمين، ويرزقك فيهن خير
1: جميع ان شاء الله،
0: خير الخير. جميع. انا سؤالي ال 800 زيتون قديش تدفع عليهن هذول؟ انت كمزارع
1: يعني هذول بدك تحرث 4 حرثات بالسنه وتجنب وتسمد وترش.
0: قديش بكلفنك تقريبا؟
1: بكلفن تقريبا ما يقرب بس مواد احراث وسماد وتجنيب 6000 دينار.
0: 3000.
1: 6000
0: بكلفنك. 6000.
1: نعم. وبرضو لا تنسى قيمة الأرض، في عندك أرض قيمتها 35,000 دينار.
0: صحيح. وغير اللي بدك تدفعه بالمعصرة.
1: صحيح.
0: أنت يعني بتعطي كاش ولا بتأخذ بدل المعصرة؟
1: والله هاي ترجع حسب المزارع اللي برتد لمعصرتنا. إحنا نمشي على هواه هو.
0: طيب هذا الزيت، هاي والله زيت ما شاء الله عنه.
1: نعم.
0: هاتوا يا من الكاميرا مش مبين الزيت، ما هو محمد رشاد حاطلي فيه نقطة تقول طعمه. عبيها يا زلمة، شو بدك تخسرنا إذا عبيت خلي الناس تشوف الزيت. هذا الزيت بلدي.
1: نعم صحيح.
0: هذا بيعتوه بيش السنة الماضية؟
1: هذا بعناه 130 دينار.
0: غالي 130 دينار.
1: ما كان في كمية زيت. ما كان في كمية زيت.
0: طب أنت بيعتمد السعر على كمية الزيت؟
1: نعم. ما في كمية زيت لحتى تبيع بأقل من هالسعر هذا.
0: طب كيف علاقتكم بالنقابة المعاصر الزيتون؟
1: كويس.
0: عندك معصرة؟
1: نعم صحيح.
0: عندك معصرة؟
1: نعم.
0: طيب هذا الزيت الآن طلعوا الشباب. نعم. هيو. نعم. هذا الزيت ما شاء الله عنهم.
1: نعم.
0: هذا تبع العام.
1: نعم صحيح.
0: قديش بتبيع التنكة؟
1: هسا ما عندنا احنا من تنك الزيت العام، انا جبت لك اياها من بيتي، هاي من المون اللي عندي.
0: بعته كله اللي
1: لا ما في. لا
0: ما في.
1: لا لا.
0: متى انت بتعصره؟ ب 27 الشهر.
1: نعم.
0: الناس تستعجل على الشراء ولا تقول لهم اجلوا؟
1: لا احنا بنحكي اجلوا لانه حتى يبين السعر صحيح. هسا السعر مش مبين واضح.
0: يعني السنه نقول الزيت ب 110، 100 ل 110.
1: 100 ل 110 حاليا يعني.
0: طيب المروي بيش؟
1: المروي ما عندي علم فيه.
0: ما بتشتغلوش؟
1: لا احنا محصرتنا ما بنستقبل اي زيتون صحراء.
0: ما بتستقبلوا ليش؟ طيب
1: لا ما لانه احنا زبايننا كلهم عندهم زيتون كفارات ومتعودين.
0: صحيح. انتم المعصر عندكم على الطاقه الشمسيه؟
1: عندي طاقه شمسيه. نعم صح.
0: كويس. طيب انت لما تسمع عن المشاكل اللي قاعده بتصير حول الزيت والزيتون،
1: نعم،
0: كمزارع اليوم
1: تمام،
0: شو بتفكر، شو بتقول، شو الصحيح
1: من اي ناحيه؟
0: من ناحيه انه قبل ما يجي موسم هالزيتون يا رجل بتصير ازمه، التنك فيش زيت، فيش زيتون، التنك راح توصل 130، التنك راح تكون. يعني انت كمزارع قول للناس الصافي شو الحقيقه.
1: الحقيقه انهم يتابعوا شو النقابه اصحاب المعاصر شو بتعلن، وبيتابعوا وزاره الزراعه يعني.
0: واحيانا بتحس في خلاف بين النقابه والوزاره؟
1: لا ما في خلاف بين الوزارة والنقابة، متفقين مع بعض.
0: أشتري من المعصرة من المزارع؟
1: أكيد أكيد. أو من مزارع بتكون أنت وثقان منه.
0: 100%.
1: نعم صحيح.
0: ولا غش زيت ممكن يغشوه،
1: مين هم
0: اللي بده يغش الزيت بغشه.
1: اللي بده يغش؟ بغش، بس يعني كمعصر زيتون صعب
0: صعب.
1: صعب.
0: اها، المعاصر ما بيقدروا.
1: لا.
0: الله يسعد صباحك يا ابو المطر،
1: وصباحك يا سيدي
0: وبارك الله فيك والله.
1: حبيبي،
0: الله الله يا رب يرزقك رزق
1: حبيبي
0: الحلال.
1: الله يسعدك.
0: شكرا. قل لي.
1: ومن بنبرك بنقول برضو في ناس بتستعجل على قطف الزيتون من حرامية الزيتون. يعني حرامية الزيتون يعني ما شاء الله عليهم، من الصبح ببلشوا على الشجر وبمدوا مفارش كأنه صاحب أرض.
0: صاحب ارض. طب بدي اسالك سؤال، الجفت
1: نعم
0: عليه طلبة؟
1: عليه طلب. نعم.
0: بيش بالله الجفت ارتفع حقه؟
1: لا
0: اكيد.
1: لا، احنا برضو من راعي المواطن.
0: بيش بتبيع الجفت؟
1: الجفت بنبيعه احنا بدينارين الشوال.
0: الشوالي بدينارين.
1: نعم.
0: اها،
1: فيه 28 حبة.
0: في 28 حبة، قديش كان؟ بدينارين بعده؟
1: بعده بدينار، ما يعني ما ارتفع مع زي ما
0: وعليه طلب.
1: مع
0: بيروح
1: المحروقات اللي
0: بيروح
1: بترتفع.
0: بيروح كله.
1: لا بروح طبعا بروح.
0: ناس بتلاقي لها شيء، الناس
1: اكيد
0: تتدفع
1: اكيد.
0: عليه. الله المستعان دائما.
1: الله المستعان.
0: شكرا يا ابو المعتز.
1: العفو
0: شكرا
1: يا اخوي. العفو
0: شكرا.
1: العفو
0: شكرا.
1: العفو
0: شكرا.
1: العفو.
0: الى ان القاكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. التقيكم مطلع الاسبوع المقبل ان شاء الله، لكن دائما اذا كان في العمر بقيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر.

0: أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.